كيف تريدينني أن أبرهن أن حضورك في الكون مثل حضور المياه ومثل حضور الشجر، وأنك زهرة دوار شمس وبستان نخل وأغنية أبحرت من وتر. دعيني أقولك بالصمت، دعيني أقولك بالصمت حين تضيق العبارة عما أعاني، وحين يصير الكلام مؤامرة أتورط فيها. دعيني أقولك ما بين نفسي وبيني وما بين أهداب عيني وعيني. دعيني أقولك بالرمز إن كنت لا تثقين بضوء القمر. دعيني أقولك بالبرق أو برذاذ المطر. دعيني أقدم للبحر عنوان عينيك إن تقبلين.

علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. علمني حبك وأسفي أسوأ عادات، علمني أفتح فنجاني في الليلة الآلاف المرات، وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافات. علمني أخرج من بيتي لأمشط أرصفة الطرقات، وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات، وأطارد ثوبك في أثواب المجهولات، وأطارد طيفك حتى في أوراق الإعلانات. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات، بحثا عن وجه عن صوت هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي، أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا دمع ذكرى إنسان. علمني حبك أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان وعلى أشرعة الصيادين، على الأجراس، على الصلبان. علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان، علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران. علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان، فقرأت أقاصيص الأطفال، دخلت قصور ملوك الجاه، وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان. تلك العيناها أحلى من ماء الخلجان، تلك الشفتاها أشهى من زهر الرمان، وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان، وحلمت بأني أهديها أطواق اللؤلؤ والمرجان. علمني حبك يا سيدتي ما الهذيان، علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان. علمني حبك كيف أحبك في كل الأشياء، في الشجر العاري، في الأوراق اليابسة الصفراء، في الجو الماطر، في الأنوار، في أصغر مقهى نشرب فيه مساء قهوتنا السوداء. علمني حبك أن آوي لفنادق ليس لها أسماء، وكنائس ليس لها أسماء، ومقاهٍ ليس لها أسماء. علمني حبك كيف الليل يضخم أحزان الغرباء، علمني حبك أن أبكي من غير بكاء، علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا في النور.

فوقي للسماء، كيف استطعت كيف أن تختصري جميع ما في الأرض من نساء؟ لأن كلام القواميس مات، لأن كلام القواميس مات، لأن كلام المكاتيب مات، لأن كلام الروايات مات. أريد اكتشاف طريقة عشق أحبك فيها بلا كلمات. أنا عنك ما أخبرته، أنا عنك ما أخبرته، لكنهم لمحوك تغتسلين في أحداقي. أنا عنك ما أخبرته، لكنهم لمحوك تغتسلين في أحداقي. أنا عنك ما كلمته، لكنهم قرأوك في حبري وفي أوراقي. للحب رائحة وليس بوسعها ألا تفعل.

الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر. الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر. الحب منقوش على ريش العصافير وزخات المطر. لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلا ترمى بخمسين حجر. يا رب يا رب قلبي لم يعد كافيا. يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا. فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا.

قلبي صار له مقدام غير دقاته مدري من اللي اخذه مدري الهوى ساته

العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذبوا عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذبوا عليا.

صباح الخير من مكان 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الأحد 30 أغسطس لعام 2026 الموافق 17 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية، في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع، إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88.8، حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع علينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ ياسر الدوسري ما يتيسر له من سورة الأعراف.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ ياسر الدوسري وهو يتلو على مسامعنا ما تأثر له من سورة الأعراف. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

أبرز العناوين: جريمة قتل في يافا، نصب قوات دائمة في قصرى وجالود، تفاصيل جديدة حول إجلاء نتنياهو الابن من الولايات المتحدة، نبأ يفيد أن الأمريكيين رفضوا طلبا سعودي لقيادة المعركة ضد الحوثيين، وتوقع سقوط أمطار حتى ساعات الظهيرة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. في يافا قتل ليلة الفائتة شاب ثلاثيني بإطلاق النار، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن المغدور يدعى محمد رأفت قطوان من جلجوليا، وأصيب شاب عشريني بجروح متوسطة، وبشرت الشرطة التحقيق في الحادث. وفي هذه المرحلة لا تعرف خلفيته. وفي حادث آخر في راهط أصيب شاب في 25 من العمر بجروح خطيرة ولم تعرف بعد خلفية الحادث. نشر جيش الدفاع قوات عسكرية دائمة وطواقم لحرس الحدود في قريتي قصرى وجلود في أعقاب أعمال الشغب للمستوطنين أمس. وقالت أوساط أمنية إن القوات وصلت إلى المكان في غضون عدة دقائق بعد اندلاع الأحداث ومنعت حادثا أخطر بكثير. وتواصل القيادة المشتركة للشباك والجيش والشرطة التحقيق في الحادث والبحث عن الضالعين. وحتى الآن تمت مصادرة 3 مركبات استخدمها المشاغبون. واستنكر رئيس الوزراء نتنياهو أعمال العنف البشعة قائلا إنها تصرف انتباه قوات الأمن عن مهامها وتمس بمكانة إسرائيل الدولية. أقر الشباك ليلة الماضية أنه تم إجلاء يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بشكل عاجل إلى إسرائيل من الولايات المتحدة بسبب تهديد حقيقي وكبير باستهدافه. وعلمت إذاعتنا أن القرار بتنفيذ العملية السريعة اتخذ بعدما اتضح أن القوة الصغيرة التي كانت إلى جانبه لا تستطيع مواجهة التهديد. وتم استدعاء طاقمي حراسة للرئيس الدولة هيرتزوغ الذي أقام في نفس الوقت في نيويورك. وترك حراس الأمن الرئيس وقاموا بإجلاء نتنياهو الابن مباشرة إلى المطار لرحلة إلى البلاد في نفس الليلة. تعهد رئيس الشباك دافيد زيني قبل أكثر من أسبوع أمام رئيس حزب يشار جادي أيزنغوت بأن يسمح لحراسه بأن يحملوا السلاح، لكن الأمر لم يحدث بعد. هذا ما أفادت به القناة الأولى مساء أمس، وجاء من الشباك أنه غير مخول إصدار تراخيص لحمل السلاح. حمل زعيم شاس الحاخام إتحاك يوسف في الدرس التوراتي الأسبوعي مساء أمس على المستشار القانوني للحكومة بهراف ميارة في عقاب قرارها بإلغاء الذكرى السنوية لرحيل والده الزعيم الروحي لشاس أوفاديا يوسف بسبب الخشية من دعاية انتخابية. ودعا يوسف الابن إلى عدم الانصياع لتعليماتها متسائلا من هي أصلا، وتمنى أن يضربها الله عز وجل. حاولت السعودية تجنيد الولايات المتحدة لتقود المعركة ضد الحوثيين في اليمن، لكن واشنطن رفضت ووافقت فقط على دعم العملية. وقال مصدر في القوات المعارضة للحوثيين لإذاعة كان إن ولي العهد بن سلمان طلب ذلك من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، ولكن الأخير أوضح له أن الحوثيين لا يستهدفون قطعا بحرية أمريكية. ويرى خبراء أن الجماعة الإرهابية تستغل حقيقة عدم إرادة الرياض الوقوع في الوحل اليمني، بينما لا يريد الأمريكيون فتح جبهة جديدة.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يتوقع سقوط أمطار محلية حتى ساعات الظهيرة في شمال البلاد بالأخص، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها. وصباح غد يحتمل سقوط رداد على امتداد السهل الساحلي، وترتفع الحرارة بعض الشيء. وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

0: يطرأ ارتفاع آخر عليها. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
11: سبع دقائق بعد السادسة، الساعة الآن في استديوهات راديو مكان. يطاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا اليوم وهذا الصباح، الأحد 30 من آب أغسطس الموافق 17 من ربيع الأول عام 1448 هجرية. معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية زميلة إدبورة سويسا. إذا مستمعينا، تتصدر الضفة الغربية وعنف المستوطنين المشهد وسط تحذيرات من تصعيد أمني والتوتر متزايد بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأركان زمير، فيما تتواصل المواجهات في قصرة وجالود، وتطرح المحكمة العليا تساؤلات حول دور جيش الدفاع في حماية الفلسطينيين. سياسيا، يضغط نتنياهو على سموتريتش وبني غفير لتوحيد قوائم اليمين قبل الانتخابات، فيما تكشف الصحف عن تحقيق داخلي في حزب الجبهة يتعلق بالمرشح جعفر فرح. وفي الجنوب، تعود نير عوز إلى الواجهة مع الجدل حول مصير المنازل التي أحرقت في 7 أكتوبر، بين من يطالب بهدمها ومن يريد الحفاظ عليها كشاهد على ما حدث. أما المؤسسة الأمنية فتحذر من أزمة ميزانية قد تؤثر في جاهزية الجيش في وقت تستمر فيه الاستعدادات لمواجهة تهديدات متعددة الجبهات. داخليا، تتناول الصحف الاحتجاجات داخل أو حول المواصلات العامة يوم السبت وأرقاما مقلقة بشأن حوادث الطرق التي تطال الأطفال قرب المدارس، إلى جانب أمل جديد لمرضى سرطان البنكرياس مع دواء واعد لكن باهظ الثمن. إقليميا، يبقى لبنان وحزب الله وغزة وسوريا في صدارة الاهتمام، مع تقارير عن تعزيز حزب الله حضوره في جنوب لبنان وتعثر مفاوضات غزة وتصاعد التوتر في السويداء بين حكومة أحمد الشرع والدروز. وعسكريا، يجري جيش الدفاع تدريبات تحاكي القتال في جنوب لبنان بالتزامن مع جدل حول العلاقات مع اليونان وحوادث طرق قاتلة وتطورات قضائية في قضية المدعية العسكرية السابقة. وفي الجانب الصحي تسلط الصحف الضوء على مشروع جديد لأحد صناديقي الصحة يستخدم البيانات الصحية لتحديد احتياجات السكان وتوجيه الخدمات والبرامج الوقائية. مستمعين، هذه أبرز عناوين صحف في هذا الصباح هذا النهار، وبعد قليل بإذنه تعالى سننتقل إلى التفاصيل صحيفة بعد أخرى وعنوانا بعد عنوان. لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

15 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان صحافة نت. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من الأخبار العاجلة. إصابة شاب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار في رهط، إذ أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق النار في مدينة رهط. ونقل طاقم الإسعاف التابع لنجمة داود الحمراء المصابة إلى مشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. وقبل هذا الحادث بساعات، مقتل محمد قطوان من جلجوليا بإطلاق نار في تل أفيف، إذ قتل محمد قطوان من سكان جلجوليا جراء إطلاق نار في تل أفيف. وبعد وقت قصير أصيب شاب آخر بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بشارع قريب من موقع هذا الحادث، وبلغ عدد القتلى من المجتمع العربي خلال العام الأخير 165 شخصاً.

ونبدأ جولتنا في الصحف الصادرة هذا اليوم ونستهلها بصحيفة هآرتس التي تركز في عناوينها على التوتر السياسي والأمني الداخلي وعلى تصاعد أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وفي العنوان الأبرز تتحدث هآرتس عن تصاعد التوتر بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأركان زمير على خلفية عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وتشير الصحيفة إلى أن التقديرات داخل الجيش تفيد بأن زمير يخشى من أن تحاول الحكومة جر الجيش إلى خطوات أمنية تحركها اعتبارات سياسية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات. وفي المقابل تطرح الصحيفة شبهات بأن نتنياهو قد يمهد لتدهور متعمد في الضفة الغربية، بما يسمح بتحويل النقاش العام بعيدا عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر. وخلال اجتماع لقيادة المنطقة الوسطى برز القلق من فقدان السيطرة على الأرض في ظل ارتفاع عدد وخطورة الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين، وسط تحذيرات من تصعيد قد يصل إلى حد انهيار السلطة الفلسطينية، فيما أعلن الجيش حالة تأهب عالية تحسبا لتصعيد متعدد الجبهات. ومن الملف الأمني إلى القضاء، نقلت أو تنقل لهآرتس تساؤلات المحكمة العليا حول سبب عدم حماية الجيش، جيش الدفاع، لفلسطينيين طردوا من منازلهم. فقد تساءل رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميت عن الجهة التي يحميها الجيش، هل يحمي السكان المحميين أم المعتدين؟ وجاءت هذه التساؤلات خلال نظر المحكمة في التماس قدمته عائلة طباسي بعد طردها من منزليها في قرية جالود بالضفة الغربية. وبحسب الالتماس قام مستوطنون بؤرة في ساحة مشتركة وثقبوا جدار أحد المنزلين وأضرموا النار فيه بينما كان السكان بداخله، فيما تسيطر قوات الجيش حاليا على المنزل وتطالب العائلة بالسماح لها بالعودة إليها. وفي الشأن السياسي الداخلي تكشف هآرتس عن قضية أخرى تتعلق بحزب الجبهة التي أخفت نتائج تحقيق داخلي ضد المرشح البارز للكنيسة جعفر فرح ورفضت إقصائه. وبحسب مصادر في الحزب خلص التحقيق إلى وجود سلوك غير مقبول تجاه نساء، وطلب مسؤولون بارزون فرح بالانسحاب من قائمة المرشحين، لكنه رفض ذلك واعتبر الاتهامات ملاحقة سياسية. وتشير هآرتس لأن مؤسسات الحزب ناقشت إمكانية إقصائه، لكنها قررت عدم المضي في ذلك رغم علمها بالإدعاءات منذ سنوات. أما فرح فنفى الاتهامات ووصفها بأنها إعادة تدوير لاتهامات قديمة وغير مستندة إلى أساس، فيما قالت الجبهة إنها فتحت إجراءات فحص داخلية وستتخذ قراراتها وفق نتائجها.

وفي المشهد الانتخابي تتحدث هارتس عن ضغوط يمارسها نتنياهو على بتسلئيل سموتريتش وإيتامر بن غفير من أجل توحيد قائمتي الصهيونية الدينية وعتصمة يهوديت لمنع هدر أصوات اليمين. نتنياهو دعا الرجلين إلى اجتماع مؤكدا أن كل صوت سيكون حاسما وأن الوحدة ضرورية لإنقاذ معسكر اليمين، لكن عتصمة يهوديت رفض الدعوة. حزب عتصمة يهوديت رفض الدعوة وأعلن أن الحزب والصهيونية الدينية لن يخوضا الانتخابات معا وأن القرار نهائي. وتقول لمصادر سياسية هنا في صحيفة هارتس إن نتنياهو قد يعرض على بن غفير ضمان مقعدين في قائمة الليكود لأشخاص من حزبه مقابل قبول الوحدة، فيما قد يطالب بن غفير بمقاعد إضافية. ونبقى مع هارتس لكن ننتقل إلى الجنوب وتحديدا إلى نير عوز، حيث يدور خلاف حول مصير المنازل التي أحرقت في هجوم 7 أكتوبر. ففي الوقت الذي يطالب فيه بعض السكان بهدم المنازل المحترقة لإفساح المجال أمام إعادة البناء والتعافي، يطالب آخرون بالحفاظ عليها باعتبارها شاهدا على المجزرة وتخليدا لذكرى الضحايا والمختطفين. ويؤكد عدد من السكان أن إزالة أثار الكارثة قد تعني فقدان جزء مهم من ذاكرة المكان، بينما يرى آخرون أن استمرار وجود المنازل المدمرة قد يعيق عملية التعافي وإعادة الحياة إلى نير عوز.

ومن هارتس تعالوا مستمعينا ننتقل إلى صحيفة إذاعة أحرنوت التي تضع في صدارة عناوينها أحداث الضفة الغربية وتداعيات عنف المستوطنين تحت عنوان منطقة خارجة عن القانون. نعم، هكذا كتبت إذاعة أحرنوت هذا الصباح: منطقة خارجة عن القانون. تتحدث الصحيفة عن مواجهات في قصرة وجالود واتهامات للجيش والشرطة بحماية المعتدين. وبحسب الجيش، اقتحم عشرات مثيري الشغب الإسرائيليين بلدة قصرة ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة قبل أن يتحصنوا داخل منزل كانت عائلة فلسطينية موجودة بداخله. صاحب المنزل لؤي بيروتي قال إن العائلة حوصرت داخل المنزل واتهم القوات بتكبيل أفرادها بعد وصولها، بينما قال الجيش إنه أوقف فلسطينيين للاشتباه برشقهم بالحجارة. وأكد الجيش أن قواته وصلت خلال دقائق ومنعت وقوع حادث أخطر بينما فر المعتدون من المكان. وفي خطوة لافتة أدان رئيس الوزراء نتنياهو أعمال العنف ووصف منفذيها بأنهم مجموعة صغيرة من مثيري الشغب وأعلن مشاركة جهاز الشباك في التحقيق. ومن الضفة إلى المؤسسة الأمنية، حيث تحذر إذاعة أحرنوت من أزمة ميزانية خطيرة تحت عنوان نحن على شفا الهاوية. وتكتب الصحيفة: فالجيش بحسب إذاعة أحرنوت يواجه صعوبات متزايدة في ظل القتال على عدة جبهات بعد تجميد وزارة المالية تحويل 15 مليار شيكل سبق الاتفاق عليها. وتقول لمصادر أمنية إن النقص طال مركبات عسكرية وذخائر، فيما تعطلت صفقات تسليح كبيرة مع الولايات المتحدة بينها صفقة مروحيات أباتشي. وتقدر المؤسسة الأمنية الفجوة بين احتياجات الجيش والميزانية بنحو 40 مليار شيكل بسبب اتساع العمليات في لبنان وإيران وغزة وسوريا والضفة والحدود الشرقية. ويطالب الجيش بتحويل الأموال فورا، محذرا من أن استمرار الأزمة قد يمس الجاهزية العملياتية. وفي ملف مختلف لكن يحمل طابعا اجتماعيا ودينيا، تتناول إذاعة أحرنوت المواجهة حول تشغيل المواصلات العامة والأعمال يوم السبت تحت عنوان سبت بلا رحمة. فقد أغلق عشرات اليهود المتدينين مدخل أورشليم القدس أمام حافلات قادمة من شمال البلاد، ما أدى إلى تعطيل 13 حافلة. وفي صفد تظاهر متدينون ضد خطوط حافلات تستخدم لنقل الجنود والمدنيين، فيما أغلقت طرق قرب سجن عوفر احتجاجا على اعتقال شاب من الحارديم لرفضه الخدمة العسكرية. أما في بني براك فقد وضعت حاويات عند مدخل حي مختلط بين متدينين وعلمانيين، ما أدى إلى إغلاق الطريق قبل أن تزيل الشرطة الحواجز بعد ساعات. وتأتي هذه الأحداث وسط تصاعد الخلاف حول طبيعة الحياة العامة في البلاد يوم السبت. ومن الملفات الاجتماعية إلى ملف يمس الأطفال مباشرة، إذ تسلط إذاعة أحرنوت الضوء على الحوادث التي تهدد الأطفال في طريقهم إلى المدارس. وتكتب بإذاعة أحرنوت: خلال السنوات الخمس الأخيرة أصيب نحو 7000 طالب وشاب في حوادث طرق قرب المدارس ورياض الأطفال في أنحاء البلاد، بينهم حوالي 600 أصيبوا بجروح خطيرة وأكثر من 30 طفلا وشابا لقوا حتفهم.
كما سجلت إصابات مستخدمي السكوترات الكهربائية ارتفاعا حادا، إذ أصيب حوالي 800 طفل وشاب مقارنة ب 182 في الفترة السابقة. وتدعو الجهات المختصة إلى تحويل محيط المؤسسات التعليمية إلى مناطق آمنة من خلال خفض سرعة المركبات وتحسين البنية التحتية وإعطاء الأولوية للأطفال والمشاة وراكبي الدراجات. إذن هذا الملف من الملفات الاجتماعية الهامة، وهذا الملف يمس الأطفال مباشرة. يديعوت أحرنوت هذا الصباح تسلط الضوء على الحوادث التي تهدد الأطفال وهم في طريقهم إلى المدارس، وأيضا تسلط الضوء على حوادث الطرق من خلال السكوترات الكهربائية، إذ هذه الحوادث تشهد ارتفاعا حادا. وتكتب يدي عوت أصيب حوالي 800 طفل هذا العام مقارنة ب 182 خلال الفترات السابقة. وتكتب يدي عوت أيضا في الجانب الصحي هذا الصباح، وتحمل خبرا عن أمل جديد لكنه مكلف لمرضى سرطان البنكرياس. الصحيفة تتحدث عن دواء جديد حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وأظهرت تجربة سريرية أن متوسط البقاء لدى المرضى الذين تلقوه بلغ 13 شهرا مقارنة بستة أشهر من العلاج الكيميائي التقليدي. لكن المشكلة تكمن في سعر هذا الدواء، إذ قد يصل العلاج في الولايات المتحدة إلى نحو 39,000 دولار شهريا، أي أكثر من مليون شيكل سنويا. وهنا يبرز السؤال، هل سيكون العلاج الثوري متاحا لجميع المرضى، أم أن تكلفته ستجعله بعيدا عن متناول الكثيرين؟ إذ يعتحر هذا الصباح.

0: 33 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في صحافة نت. مستمعينا الكرام، هذه الشارة تنقلنا إلى عناوين جولة الصباح الإخبارية والتي تستمعون إليها من السابعة حتى الثامنة. وهنا معي في الاستوديو زميلة ماريا عبد ربو. ماريا، صباح الخير. إذن بين يديك عناوين جولة الصباح، تفضلي.
1: صباحك أمجد، وكذلك صباح المستمعين الذين يتابعون برامج راديو مكان وصحافة نت. طبعا في جولة الصباح هناك قضايا ومحاور متفرقة سنتوقف عندها في الطليعة. الجرائم التي لا تتوقف في المجتمع العربي وتواصل ضرب البلدات العربية، وهذا الصباح استفقنا على نبأ جريمة قتل جديدة في يافا. عربدت المستوطنين المتطرفين في قرية قصرى بنابلس أيضا تتصدر الجولة الصباحية. ما يجري هناك دفع برئيس الدولة ورئيس الوزراء إلى استنكار وشجب أعمال العنف البشعة للمستوطنين في قصرى وجلود. على أثر ذلك جيش الدفاع يقرر نشر جنود بصورة دائمة هناك للسيطرة على الوضع. سنكون في غزة للاطلاع على الوضع الميداني هناك بعد الإعلان عن تصفية قائد سرية من وحدة حماس وقناص من الحركة. الملف الإيراني أمجد حاضر في جولة الصباح مع ربط طهران فتح مضيق هرمز بوفاء واشنطن بتعهداتها. أيضا في الجولة الصباحية سنتوقف عند الملف الحزبي والأزمة الوجودية لمعسكر اليمين وسط استطلاعات تنذر بتآكل الائتلاف. لحوادث السير كذلك نصيب في جولة الصباح، حيث قتل شخصان الليلة الماضية في منطقة الجليل في حادث سير مروع. ولن ننسى أيضا اطلاع مستمعينا على الحالة النادرة لتساقط الأمطار في نهاية آب. كل ذلك في سياق الجولة الصباحية. كونوا معنا كما قلت أمجد من السابعة حتى الثامنة.
0: كل الشكر للزميلة ماريا عبد ربو. إذن مستمعينا من السابعة حتى الثامنة تستمعون إلى الزميلة ماريا عبد ربو في تقديم هذه الجولة، وفي إعدادها الزميل يعقوب عزرة، وينقلكم إلى التلفاز المصور الزميل ناصر سعيد. فاصل دعائي ومن ثم نكمل صحافة نت لهذا الصباح.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.

38 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان صحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. ننتقل الآن مستمعين إلى صحيفة معريف التي تعود أيضا إلى ملف الضفة الغربية والتوتر الأمني المتصاعد تحت عنوان نحو الانفجار، اليمين المتطرف يهدد أمن إسرائيل. ويحذر الكاتب بن كسبيت في صحيفة معريف هذا الصباح من تصاعد اعتداءات اليمين المتطرف في الضفة، مشيرا إلى أحداث قصرى ومشاركة نحو 50 من مثيري الشغب في أعمال تخريب وإطلاق نار وسط انتقادات لأداء الجيش والشرطة. ويرى الكاتب أن الجيش يدرس تعزيز قواته في الضفة الغربية وربما نقل وحدات من جبهتي غزة ولبنان، محذرا من تكرار أخطاء أكتوبر 23، كما يحذر من احتمال وجود جهات سياسية معنية بتصعيد الوضع في الضفة قبل الانتخابات في ظل ضعف السلطة الفلسطينية ونشاط حماس والجهاد الإسلامي. ويدعو ابن كسبيت الجيش والشباك والشرطة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد ما يسميه الإرهاب اليهودي، محذرا من أن استمرار الفوضى لا يضر بصورة إسرائيل فقط بل يهدد أمنها بشكل مباشر. وفي ملف عسكري تتحدث معريف عن بدء جيش الدفاع تدريبات واسعة في منشأة لبنان، وهي منشأة تحاكي قرية شيعية في جنوب لبنان، وتشارك في التدريبات قوة المشاة والمدرعات والهندسة والكوماندوز إلى جانب استخدام الطائرات المسيرة بما فيها المسيرات الانتحارية والروبوتات والأنظمة الرقمية. ويقول لجيش الدفاع إن طبيعة القتال لم تتغير لكن أبعاد المعركة اتسعت بصورة كبيرة. وفي الشمال تستمر التوترات رغم المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، فيما تؤكد مصادر أمنية إسرائيلية أن حزب الله لن يختفي وأن إسرائيل قد تضطر إلى التعامل معه مجدداً.

من الملف اللبناني إلى العلاقات الإسرائيلية اليونانية، إذ تتناول لمعريض هذا الصباح حملة قطرية وشخصية سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتأجيج الخلاف بين إسرائيل واليونان. وتقول الصحيفة إن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تتعرض لحملة إعلامية تركز على الاستثمارات الإسرائيلية في العقارات اليونانية، وتتهم إسرائيل بمحاولة توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي. وخلال بودكاست بثته شبكة ميدل إيست آي المملوكة لقطر، وصف الضابط السابق في CIA جون كيرياكو وصف الوجود الإسرائيلي في اليونان بأنه أشبه باحتلال تدريجي، فيما تحدثت تقارير عن دور محتمل لجهات قطرية وتركية في حملة تأثير تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين البلدين. وفي خبر محلي، تنقل لمعريض مقتل رجلين في حادث تصادم بين مركبتين في الجليل. الحادث وقع مساء أمس على شارع 854 وأسفر عن مقتل رجلين في الثلاثينيات من العمر وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة. وبحسب منظمة أوريا روك، قتل منذ بداية العام نحو 295 شخصا في حوادث الطرق، بينهم عشرات المشاة وسائقو الدراجات النارية ومستخدمو السكوترات الكهربائية. وتنتقد المنظمة منظمة أوريا روك سياسة خفض عتبة المخالفات التي ترصدها كاميرات السرعة، وتطالب بتركيز الرقابة على الطرق الأكثر خطورة، مؤكدة أن السرعة المفرطة لا تزال من أبرز أسباب الحوادث القاتلة. وفي الشأن القضائي، تتحدث معريف عن قرار المحكمة العليا تجميد الإجراءات مؤقتا في قضية المدعية العسكرية السابقة إفعات تومر يروشلمي. فبعد تقديم طلب لإجراء مداولة إضافية، قررت القاضية دفنا باراك كيرز تجميد الوضع القائم مؤقتا إلى حين اتخاذ قرار آخر. وكان قد صدر في وقت سابق قرار بعدم وجود مبرر للتدخل في التحقيق أو في قرار المدعي العام بشأن الاتهامات المحتملة، وبالتالي تتوقف مؤقتا الإجراءات في القضية، ولن يتخذ في هذه المرحلة قرار بشأن تقديم لوائح اتهام إلى أن تحسم المحكمة ما إذا كانت ستعقد جلسة إضافية بهيئة موسعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، نصل إلى صحيفة إسرائيل هايوم التي تركز في عناوينها على حزب الله وغزة وسوريا إلى جانب ملفات الصحة والمجتمع. العنوان الأول يتحدث عن تعزيز حزب الله حضوره في مناطق الانسحاب جنوب لبنان خلافا للاتفاق مع إسرائيل. وبحسب بحث لمعهد عميت لأبحاث الإرهاب والاستخبارات، تستخدم جمعيات مرتبطة بحزب الله من بينها الهيئة الصحية الإسلامية وجمعية تعاون غطاء لنشاطه العسكري وترسيخ وجوده في مناطق الانسحاب تحت عنوان المساعدات وإعادة إعمار البنى التحتية. ويشير الباحث لأن الجيش اللبناني يواجه عوائق قانونية في تفتيش الممتلكات المدنية الخاصة، الأمر الذي يصعب مواجهة البنية التابعة لحزب الله، فيما أكد نعيم قاسم أن الحزب سيحافظ على وجوده الميداني. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة الديار بأن إيطاليا اقترحت تشكيل قوة دولية جديدة لتحل محل اليونيفيل وتساعد الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله وسط معارضة قائد الجيش اللبناني لهذه المهمة.

ومن لبنان إلى غزة، حيث ترى يسرى الهيوم أن لإسرائيل مصلحة في بقاء المفاوضات بشأن غزة عالقة، فالصحيفة تشير إلى استمرار التعثر بين المساعي الأمريكية لدفع خطة نقاط العشرين وإعادة إعمار غزة، وبين المطالب الأمنية الإسرائيلية خصوصا مع اقتراب الانتخابات. وتبقى الخلافات الأساسية متركزة حول نزع سلاح حماس والجهة التي ستتولى هذه المهمة، فيما تتعطل مسألة إدخال قوة دولية لجمع الأسلحة في ظل رفض حماس تسليم سلاحها إلى قوة غير فلسطينية. وفي الملف السوري تطرح يسرى الهيوم عنوانا لافتا: الشرع يحدد هدفه المقبل، الدروز. فالصحيفة تقول إن أحمد الشرع يواصل تعزيز سيطرته على سوريا، وبعد التفاهم مع الأكراد تتجه أنظار دمشق إلى محافظة السويداء، حيث يطالب الدروز بدرجة من الحكم الذاتي. في المقابل يرفض الشيخ حكمة الهجري تقديم تنازلات، ويواصل المطالبة باستقلال وسيادة الدروز في السويداء مع تجدد التوتر والاشتباكات بين مسلحين دروز وقوات تابعة لحكومة أحمد الشرع. وأخيرا نختم جولتنا في يسرى الهيوم بملف صحي واجتماعي بعنوان: الصحة تصل إلى المنازل، حيث تستعرض الصحيفة مشروعا جديدا لخدمات الصحة أحد صندوق المرضى، يعتمد على تحليل بيانات صحية لتحديد المشكلات الصحية في المدن والأحياء مثل السمنة والتدخين والسكري والوحدة لدى كبار السن، وتستخدم هذه البيانات لتوجيه الموارد وإطلاق برامج للتوعية والنشاط البدني والتغذية الصحية والإقلاع عن التدخين، إلى جانب تشجيع الفحوصات المبكرة للأمراض السرطانية. وقد بدأ المشروع في عدد من المدن بينها بئر السبع، أشدود، تل أبيب، عنانة، بهدف تحويل البيانات الطبية إلى برامج عملية داخل المجتمع. وبذلك مستمعينا الكرام نكون قد استعرضنا أبرز عناوين صحف هذا النهار، من التوتر بين الحكومة والجيش إلى عنف المستوطنين والضفة الغربية، مرورا بأزمات الميزانية والانتخابات والمفاوضات حول غزة، وصولا إلى لبنان وسوريا والقضايا الاجتماعية والصحية التي تشغل الشارع الإسرائيلي.

52 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات صحافة نت. قبل قليل استمعنا إلى أغنية الشمس الجريئة، لكن يبدو أن هذا اليوم الشمس لن تكون جريئة. إذن أمطار في نهاية أغسطس وانخفاض على درجة الحرارة، إذ تشهد البلاد اليوم أمطارا محلية تتركز خصوصا في الشمال والساحل، مع توقع هطول نحو 10 إلى 30 مليمترا حتى ساعات الظهيرة. وفي وسط البلاد ستكون الأمطار متفرقة وخفيفة، فيما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتخف حدة موجة الحر. الطقس يستمر بالاعتدال نسبيا غدا الاثنين قبل أن ترتفع درجة الحرارة مجددا اعتبارا من الثلاثاء، وتتوقع الأرصاد عودة الطقس الحار قليلا عن المعدل الموسمي مع اقتراب نهاية الأسبوع القادم. إذن أمطار في نهاية أغسطس، هذا العنوان الرئيسي، وانخفاض درجات الحرارة. اليوم البلاد ستشهد أمطارا محلية تتركز خصوصا في الشمال والساحل، أما في وسط البلاد ستكون الأمطار متفرقة وخفيفة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتخف حدة موجة الحر. وماذا عن عناوين موقع مكان لهذا الصباح؟ مكان مكاننا وأبرز العناوين: السعودية تطلب من الولايات المتحدة قيادة المعركة العسكرية ضد الحوثيين، وواشنطن ترفض ذلك، مقتل شاب وإصابة آخر جراء تعرضهما لإطلاق النار في يافا، رئيس الوزراء نتنياهو يدين أعمال العنف في قصرى وجلود. الشريط الإخباري في موقع مكان: حيث إصابة رجل في الستينات من عمره بجروح خطيرة إثر سقوطه عن دراجة كهربائية. عضو الكنيسة شارون نير من حزب إسرائيل بيتينو تعلن عدم ترشحها في الانتخابات المقبلة. وكما ذكرت يافا، مقتل الشاب محمد رأفت أحمد قطوان من جلجوليا وإصابة آخر جراء تعرضهما لإطلاق النار. كانت هذه أبرز عناوين موقع مكان لهذا الصباح.

وأرى أمامي هنا موقع بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات حسب بنك إسرائيل لهذا الصباح الأحد 30 من آب أغسطس 2026. الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل بشيكلين و96 أجورة. اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 45 أجورة. الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 18 أجورة. أما الجنيه المصري يصرف مقابل 0 فارزة 0.59 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح.

مستمعينا، مع هذه النغمات ننهي برنامج صحفنت لهذا الصباح وهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقتني هنا من الهندسة الإذاعية الزميلة إدفورة سويسة. بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. أنتم على أثير راديو مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
3: أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. في يافا قتل الليلة الفائتة الشاب محمد رأفت قطوان من جلجوليا وعمره 30 عاما بإطلاق النار. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن شابا عشرينيا أصيب بجروح خطيرة وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث هذا. ويذكر مراسلنا نواف النباري أن شابا في 25 من العمر أصيب بجروح خطيرة إثر حادث عنف في رهط. نشر جيش الدفاع قوات عسكرية دائمة في قريتي قصرة وجالوت في أعقاب أعمال الشغب للمستوطنين أمس بعدما تحصنوا داخل منزل في قصرة وفيه عائلة فلسطينية. وقالت أوساط أمنية إن القوات وصلت إلى المكان في غضون عدة دقائق بعد اندلاع الأحداث ومنعت حادثا أخطر بكثير. وتواصل القيادة المشتركة للشباك والجيش والشرطة التحقيق في الحادث والبحث عن الضالعين. وحتى الآن تمت مصادرة 3 مركبات استخدمها المشاغبون. بدوره قال الناطق بلسان رئيس الوزراء باللغة الإنجليزية دورون شيبلمان إن إسرائيل تندد بنشاط المشاغبين، لكنها تندد أيضا بالسلطة الفلسطينية التي لا تجب قتل اليهود من قبل فلسطينيين. وفي تصريح لوسائل الإعلام الليلة الماضية أوضح أن إسرائيل دولة يسودها القانون ولن تتحمل استيفاء الحق بالذات، ومع ذلك لم نشهد السلطة تستنكر واحدا من آلاف أعمال القتل اليهود في هدى والسامرة. أفادت مصادر في غزة بمقتل الشاب محمد ناصر الدين إثر غارة إسرائيلية بخان يونس. وقعت فنلاند سرا اتفاقا مع إسرائيل في الأشهر الأولى لحرب السيوف الحديدية بتمديد التعاون الأمني بين البلدين حتى العام 2034. وكشفت سلطة البث العام في فنلاند النقابة عن أن الدولتين قررتا تمديد مذكرة التفاهم بشأن الشراء والبحث والتطوير الأمني لمدة 10 سنوات. وقرر وزير الدفاع في هلسنكي هيكنين التفاصيل، وأكد أن الحديث يدور عن إجراء روتيني لتطبيق صفقات قائمة وفي مقدمتها تزود بلاده بمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية مقلاع داود. أقر الشباك الليلة الماضية أنه تم إجلاء يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بشكل عاجل إلى إسرائيل من الولايات المتحدة بسبب تهديد حقيقي وكبير باستهدافه. وعلمت إذاعتنا أن القرار اتخذ بعدما اتضح أن القوة الصغيرة التي كانت إلى جانبه لا تستطيع مواجهة التهديد. وتم استدعاء طاقمي حراسة للرئيس الدولة هيرتسوغ الذي أقام في نفس الوقت في نيويورك، وترك حراس الأمن الرئيس وقاموا بإجلاء نتنياهو الابن مباشرة إلى المطار. في مدينة روش عين أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة الليلة الماضية واصطدمت سيارته بعمود لسبب يزال قيد التحقيق.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يتوقع سقوط أمطار محلية حتى ساعات الظهيرة في شمال البلاد بالأخص، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها. وصباح غد يحتمل سقوط رذاد على امتداد السهل الساحلي، وترتفع الحرارة بعض الشيء، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يطرأ ارتفاع آخر عليها، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة. في أورشليم القدس 28 درجة، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة والجولان وبئر السبع 32، وفي جبال الجليل 27 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاء الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع ماريا عبد ربو.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية عبر راديو وتلفاز مكان مع

0: معكم من الآن وحتى الثامنة، في التحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج شريهان بيكي، راديو مصور ناصر سعيد، في الهندسة الإذاعية دفورة سويسا، وفي التقديم ماريا عبد ربو. إلى أبرز عناوين الصباح: شجب واستنكار إسرائيلي واسع لأعمال العنف البشعة التي قامت بها مجموعة من المستوطنين المتطرفين أمس في قريتي قصرى وجلود قرب نابلس. جيش الدفاع ينشر قوات عسكرية دائمة في منطقة القريتين، والقيادة المشتركة للشباك والجيش والشرطة تواصل التحقيق في الحادث والبحث عن الضالعين. في ملف العنف والجريمة بالمجتمع العربي، مقتل محمد رأفت قطوان من جلجوليا رميا بالرصاص في يافا، وإصابة شاب بجروح خطيرة في رهط. عشية انطلاق العام الدراسي الجديد، السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يافا بن دافيد تعلن انتظام الدراسة بعد غد الثلاثاء، وتحذر من أزمات جوهرية في جهاز التعليم. على الحلبة الحزبية، 57 يوما على الموعد المقرر لإجراء الانتخابات العامة في 27 من شهر أكتوبر القادم، معسكر اليمين يواجه أزمة وجودية بسبب كثرة الأحزاب الجديدة، ونتنياهو يسعى لفرض تحالف بين بن غفير وسموتريتش. في صدارة الجولة الصباحية، المشهد في قرية كسرى والشجب والاستنكار الإسرائيلي الواسع لأعمال العنف البشعة التي قام بها المستوطنون المتطرفون أمس في كل من قريتي قسرى وجلود قرب نابلس. معنا في بث مباشر الزميل نواف النباري. نواف، بيان استنكار صدر من جانب رئيس الدولة وكذلك رئيس الوزراء، صباح الخير.
1: صباح الخير مالية. فعلا في إسرائيل ردود فعل غاضبة ومستنكرة تتواصل فعليا الأحداث العنف التي وقعت في قريتي قسرى وجلود في منطقة نابلس بالضفة الغربية، في وقت تصاعدت فيه الدعوات إلى التعامل بحزم مع منفذي أعمال الشغب التي وصفتها القيادة الإسرائيلية بأنها خطيرة وتمس بأمن الدولة ومكانتها في العالم. مساء أمس أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة ما وصفها بأعمال العنف الإجرامية التي ارتكبتها بحسب وصفه شرذمة من مثيري الشغب الخارجين عن القانون. وقال نتنياهو إن هذه الأعمال لا تمس فقط بالسكان الفلسطينيين، وإنما تلحق ظلما بالغا بجمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون، فضلا عن عرقلتها عمل جيش الدفاع في تنفيذ مهامه والإضرار بمكانة إسرائيل على الساحة الدولية. وكشف رئيس الوزراء للمرة الأولى عن أن جهاز الأمن العام الشباك يشارك في التحقيق في الأحداث، مشيرا إلى أن قوات الأمن تحركت بسرعة وصادرت 3 مركبات وتمكنت من إنهاء الحادث خلال فترة قصيرة. وأضاف نتنياهو أن جيش الدفاع والشباك والشرطة يجرون تحقيقا ميدانيا مكثفا، وأنه يتوقع من أجهزة إنفاذ القانون اعتقال مثيري الشغب وتقديمهم إلى العدالة واستنفاذ الإجراءات القانونية بحقهم في أسرع وقت ممكن. ماريا، في السياق ذاتها أيضا أدان رئيس الدولة يتحاك هيرتسوك بشدة أحداث العنف في خسرة، واصفا إياها بأنها تجاوز للخط الأحمر من جانب خارجين عن القانون يتصرفون بما يتناقض بصورة تامة مع قوانين دولة إسرائيل وقيمها الأخلاقية. وقال هيرتسوك إن هذه الأحداث تنضم إلى سلسلة من الوقائع التي تشكل وصمة عار على جبين إسرائيل وتستوجب تحركا قويا وحازما. ودعا رئيس الدولة الحكومة وأجهزة الأمن ومنظومات القضاء والشرطة إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة وبالتنسيق الكامل بهدف اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، في حين أعلن دعمه لجيش الدفاع قائلا إنه يبذل قصارى جهده للتعامل مع هذه الأحداث. في المقابل، ماريا، استغل رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت التطورات لتوجيه انتقادات حادة إلى الحكومة، وقال إنما وصفه بتنامي الفوضى التي تتسبب فيها أقلية عنيفة إلى جانب فقدان السيطرة عليها في يهودا والسامرة يمثل إخفاقا أمنيا وقياديا وقيميا ولا يعكس موقف الغالبية الساحقة من مواطني إسرائيل. واتهم أيزنكوت رئيس الوزراء وشركائه في الائتلاف باتباع سياسة تؤدي على حد قوله إلى التخلي عن المصالح القومية الإسرائيلية نتيجة ضعف سياسي، وصفه بالمحرج والخطير، محذرا من أن ذلك يحدث في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية كبيرة في ساحات عديدة. على المستوى الدولي أيضا، دخل السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي على خط الأزمة، إذ تطرق إلى أعمال الشغب التي ارتكبها كما ذكرنا متطرفون في قريتي قصر وجالود بالضفة الغربية، وأشاد بالإدانات الصريحة الصادرة عن القيادة الإسرائيلية. وقال هاكبي إلى أن وأشار إلى أن نتنياهو ووزير الخارجية جدعون سعر وجيش الدفاع أصدروا تصريحات قوية ومهمة ضد أعمال العنف، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتحول هذه الإدانات إلى إجراءات حازمة وملموسة على الأرض وفي الميدان. ووجه السفير الأمريكي بالتوازي مع ذلك رسالة مباشرة للسلطة الفلسطينية، داعيا إياها إلى اتخاذ موقف مماثل وإدانة أعمال العنف الفلسطينية الموجهة ضد إسرائيل، مؤكدا أن العنف من وجهة نظره مرفوض بغض النظر عن هوية مرتكبي. ختاما ماريا وباختصار، تأتي هذه المواقف في ظل حساسية أمنية وسياسية كما تعلمين متزايدة في مناطق الضفة الغربية، حيث ترى إسرائيل أن أعمال العنف التي يرتكبها أفراد من أي طرف يمكن أن تؤدي إلى تصعيد أوسع، وأن استمرارها يضع تحديات إضافية أمام قوات الأمن ويضر بصورة إسرائيل خارجيا ودوليا. وفي ضوء ذلك تتركز الأنظار الآن على نتائج التحقيقات التي تجريها الشرطة والشباك وجيش الدفاع، وعلى مدى قدرة السلطات على تحديد المسؤولين عن الأحداث وتقديمهم من القضاء والعدالة، بما يختبر عمليا مدى جدية التعهدات الإسرائيلية بوضع حد لأعمال العنف ومحاسبة مرتكبيها من المتطرفين من المستوطنين في الضفة الغربية. إلى هنا،
0: أشكرك زميل نواف النباري. تعالوا بنا نعود بالمشهد إلى يوم أمس في قريتي قصر وجلود، حيث قامت قوات الأمن بإبعاد مستوطنين متطرفين اعتدوا على فلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح. وجاء من جيش الدفاع وحرس الحدود أن العشرات من المستوطنين المشاغبين دخلوا منزل فلسطيني في قصرة وتحصنوا فيه، لكن قوات الأمن قامت بإخراجهم من البيت، كما تمت مصادرة مركبات استخدمها المشاغبون للوصول إلى القرية. معنا للمزيد من التفاصيل مراسل الشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة. إيال، في أعقاب ما حدث أمس، جيش الدفاع ينشر قوات عسكرية دائمة في منطقة القريتين، صباح الخير.
2: صباح النور. وليس للمرة الأولى، اعتداءات المستوطنين في قرية قصة تجددت يوم أمس وأثارت كما كان متوقعا موجة من الاستنكار والشجب من قبل رئيس الدولة رئيس الوزراء وكافة المسؤولين، كما استمعنا علما بأن هذه الأحداث تمس أكثر فأكثر بسمعة إسرائيل في المجتمع الدولي التي تتدهور من السيء إلى الأسوأ. ولكن أحداث يوم أمس في قرية قصة أثبتت مرة أخرى الحقيقة المعروفة والمؤلمة، الفلسطينيون ضحايا اعتداءات المستوطنين يضطرون بالمقابل إلى مواجهة القوات العسكرية. لؤي بيروتي صاحب البيت في جبل رأس العين الذي لا يزال في مرحلة البناء قد تعرض أمس لاقتحام المستوطنين، ويروي تسلسل الأحداث في حديثه مع قناة العربي. دعينا نستمع إلى ما يقوله.
3: تعرضنا اليوم من قبل المستوطنين المحاصرة، حاصروني بالبيت أنا ومجموعة شباب، كنا نشتغل بالبيت نركب شبابيك وبواب، فتحاصرنا من قبل المستوطنين. اجوا 4-5 مستوطنين بتراكترون، هجموا علينا اول اشي، بعدين اتصلوا بدعم، اجاهم تقريبا اكثر من 70 مستوطن، انحشرنا بالبيت وصاروا يرموا علينا بحجار، كنا يعني مركبين باب، احنا هو اللي ساعدنا هذا، قاعدوا يضربوا علينا بحجار. فانا تواصلت مع الارتباط واتصلت على الشرطه الاسرائيليه، فحكوا لنا الشرطه والجيش على الطريق. فتقريبا قعدنا فوق ساعه ونص واحنا محشورين، حوطونا من جميع الشكات. بعد ساعه ونص وصل مركبه جيش، نزلوا 4-5 جنود استنجدنا فيهم من واحنا بالبيت، حكيت لهم المستوطنين بيراجموا علينا وحشرونا، وتصوبت بايدي. فجيش بالمرة كان الجيش محاوطنا من أمام المنزل والمستوطنين من فوقينا، فكانوا المستوطنين أمام الجيش بيضربوا علينا بحجار، استنجدنا بالجيش. الجيش بالمرة بالعكس ضرب علينا غاز جوا البيت، وجميع كنا 7 احنا بالمنزل تخنكنا واضطرينا نطلع السطح. ف فصرنا كراب على المستوطنين، كانوا المستوطنين أعلى منا، تعرضنا لرشق الحجار لأنه كنا جميعنا مخنكين بالغاز اللي ضربوا الجيش. الجيش بدل ما يساعدنا أو يرجعهم لورا أو يعني يمسكهم، الجيش كان معهم ضدنا.
2: الحقيقة أنه قبل حوالي شهر أصدرت سلطات الجيش أمرا يعلن عن القرية منطقة عسكرية مغلقة، ومع ذلك فإنه لا يفرض هذا الأمر على المستوطنين الذين لا يزالوا يتجولوا في القرية، مع أن أصحاب المنازل الفلسطينية الذين تعرضوا لاعتداءات المستوطنين لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم. الأحداث في قرية قصة تثير اهتماما إعلاميا ودوليا، ولكن هذه القرية قد تكون ربما رمزا فقط لما يحدث في مناطق الضفة الغربية. في قرية جلود المجاورة تعرضت أيضا أمس لاقتحام المستوطنين، والهدف كان عائلة وطاقم إعلامي أصيبوا بجروح واضطروا إلى تلقي العلاج الطبي. في قرية المغير أيضا في منطقة رام الله اقتحمت قوات عسكرية القرية بعد أن تعرضت لاعتداءات المستوطنين. القوات ألقت قنابل ارتجاجية، وعدد من سكان القرية قد تعرضوا للضربة واضطروا إلى تلقي العلاج الطبي. رئيس هيئة الأركان يحذر من التصعيد في مناطق الضفة الغربية، مع أنه يمتنع من اتخاذ إجراءات صارمة وحقيقية لمنع اعتداءات المستوطنين. القيادة العسكرية تتحدث بأصوات مزدوجة تدعم سياسة الحكومة لمصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، وتحذر من الجانب الآخر من التصعيد والانعكاسات المحتملة. ماريا،
0: يعني هناك سؤال يطرح نفسه، تحدثت عن قرية المغير، ولكن لماذا يركز المستوطنون المتطرفون أنظارهم بالتحديد على قصرى وجلود في نابلس؟
2: هذا ربما انطباع خاطئ وغير صحيح. منطقة قصة وجلود، هذه المناطق بالتحديد أجزاء من هذه القريتين في مناطق بي، وهذه المناطق في الواقع وفقا لما نعلم تخضع لسيطرة فلسطينية وتحت الموضوع الأمن تحت الجيش الإسرائيلي، ولكن هذا يأتي في إطار توسيع الاستيطان والاقتحامات المستمرة للمستوطنين التي تتركز بشكل خاص في مناطق في الفترة الأخيرة، بعد أن تم في أوساط أو مساحات كبيرة من المنطقة من منطقة سي المناطق المصنفة سي قد تم مصادرتها عن طريق إقامة البؤر الاستيطانية أو المزارع. حوالي مليون دونم من أراضي أو مساحة الضفة الغربية قد تم مصادرتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفي هذه المرحلة انتقل المستوطنون ويتركزون في منطقة بي. هذه المنطقة التي وفقا لاتفاق أوسلو تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة عسكرية إسرائيلية، وفي هذه المنطقة تتركز الجهود لتوسيع الاستيطان. ومن هذه الناحية ما يحدث في قرية قصة وجلود ليس أمرا غير اعتيادي بالنسبة للأحداث التي نراها في مناطق الضفة الغربية، جهود كبيرة لمواصلة مصادرة الأراضي والاستيلاء على أراضي فلسطينية حتى على بيوت خاصة تعود لملكية فلسطينية. هذا ما نراه في قرية قصة.
0: شكرا لك مراسلنا للشؤون العسكرية يا العليمة. من الضفة الغربية تعالوا بنا نطلع الآن على ما يجري في منطقة قطاع غزة بعد إعلان جيش الدفاع عن تصفية قائد سرية من وحدة حماس النخبوية وقناص من الحركة. الناطق العسكري أكد أنهما كانا يعملان على تزويد الحركة بالسلاح، وحتى خططا لارتكاب اعتداءات ضد جنود جيش الدفاع ومواطني إسرائيل. معنا للمزيد مراسل الشؤون الفلسطينية الزميل حسن أبو زايد. حسن، تم القضاء على الاثنين عبر غارة نفذت أمس في شمال قطاع غزة، صباح الخير.
4: صباح النور ماريا. الناطق بلسان جيش الدفاع أكد الليلة الماضية أن جيش الدفاع استهدف عصر السبت قياديا حمسويا في منطقة دير البلح بقطاع غزة، كان يعمل في الآونة الأخيرة على تدبير اعتداءات ضد جنود ومواطني دولة إسرائيل وفقا للبيان، وقال إنه تم استهدافه لإزالة تهديد فوري، مضيفا أنه كان يختبئ قرب مستشفى شهداء الأقصى، مما يدل مرة أخرى على استخدام حركة حماس بنى تحتية مدنية ومنشآت طبية لأهداف إرهابية كما يقول الناطق العسكري. الناطق أضاف أنه اتخذت قبل تنفيذ الغارة خطوات لتقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخيرة دقيقة وعمليات رصد جوي. قوات جيش الدفاع عملت أيضا في منطقة خان يونس، ووفقا لمصادر فلسطينية أيضا في تل الهوى استهدفت دراجة نارية في حي تل الهوى، والمستهدف هو قائد في نخبة تابعة لحركة حماس. في الجانب الفلسطيني، ذكرت مصادر فلسطينية أن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. المصادر المحلية أكدت أن طائرة مسيرة استهدفت مخزن للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين في المكان. وفي خان يونس، وفقا لمصادر فلسطينية، قتل فلسطيني وأصيب آخر جراء غارة استهدفت حي الأمل، فيما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة في قصف استهدف منطقة دوار المالية جنوب غرب مدينة غزة. هذا فيما يتعلق ماريا بالتطورات الأمنية والوضع الميداني في منطقة قطاع غزة. ماريا،
0: أشكرك الزميل نواف النباري. جولة الصباح، جريمة إطلاق نار وقعت في يافا خلال دقائق معدودة أسفرت عن مقتل شاب وإصابة آخر بجراح خطيرة، فيما شهدت مدينة راهط لاحقا حادث إطلاق نار آخر أدى إلى إصابة شاب أيضا بجروح خطيرة. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات هذه الحوادث. نعود إلى مراسلنا نواف النباري. نواف، الجرائم في البلدات العربية لا تتوقف.
1: لا تتوقف، والدماء تسير في الشوارع ولا يحرك ذلك ساكنا على الأقل في هذه المرحلة فيما يتعلق بإنفاذ القانون، وأيضا فيما يتعلق بتعامل الجمهور مع هذه الأوضاع التي آلت إليها الأمور في المجتمع العربي، والكل يحدوه الأمل بأن يتم هذا التحرك في نهاية المطاف. على كل حال، مدينة يافا ماريا شهدت خلال دقائق معدودة جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا في موقعين متقاربين أسفرتا عن مقتل شاب عربي وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها في ملابسات الحادثين وخلفيتهما. وبحسب المعطيات، فإن الضحية هو الشاب محمد رأفت أحمد قطوان في الثلاثينات من عمره من بلدة جلجوليا في المثلث الجنوبي. طواقم من نجمة داود الحمراء وصلت إلى المكان كالعادة عند الساعة 11 ليلا، حيث عثرت على الشاب فاقدا لوعيه وهو يعاني من إصابات خطيرة في أنحاء جسده، وبعد إجراء الفحوصات الطبية لم يبقى أمام الطواقم سوى إعلان وفاته في الموقع. بعد 6 دقائق من ذلك، تلقت أيضا نجمة داود الحمراء بلاغا عاجلا عن إصابة شاب آخر في العشرينات من عمره في شارع قريب من موقع الجريمة الأولى. الطواقم هذه المرة أيضا قدمت المصاب العلاج لإنقاذ حياته، بما في ذلك وقف النزيف وإعطائه المسكنات قبل أن تنقله بسيارة العناية المركزة إلى مستشفى فولفسون القريب وهو في حالة خطيرة. ماريا، في سياق متصل، شهدت مدينة راهط في النقب فجر اليوم حادث إطلاق نار ثالث أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما بجروح خطيرة. نجمة داود الحمراء وطاقمها ورد إليها البلاغ، وصلت إلى المكان عند الساعة 4:30 فجرا، حيث قاموا بتقديم العلاج للمصاب في هذا الحادث ونقلوه إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع. هذه الحوادث مارية تأتي في ظل استمرار تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار في المجتمع العربي، إذ ارتفعت وفق المعطيات الواردة في إجمالها حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 165 قتيلا في يافا وراهط. تواصل الشرطة التحقيق كما ذكرنا في ملابسات حوادث إطلاق النار في وقت لم تكشف فيه بعد الخلفيات التي تقف وراءها، ولم يعلن عن اعتقال أي شخص حتى هذه الساعة على خلفية هذه الحوادث. نستذكر فقط ماريا بأن الضحية الأخيرة في مدينة يافا كانت قبل يومين في 28 من الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها الشاب أحمد عبد شقرة أيضا جراء إطلاق النار عليه. حادث يتلو الآخر وجريمة قتل تعقب الأخرى، وحتى الآن لا حل لهذا الغول. إلى
0: للأسف الشديد. أشكرك نواف النباري، شكرا لك.
5: الله يحملك إياه، صار شاب
6: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
5: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عامك؟
9: أكيد فيها عامك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
11: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
12: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
13: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
14: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد
0: وعشية انطلاق العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء. تؤكد السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يافا بن دافيد انتظام الدراسة، وتحذر من أزمات جوهرية في جهاز التعليم. تصريحاتها ينقلها لنا مراسلون لشؤون التعليم وسام جبر.
15: المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال في مختلف أنحاء البلاد تستعد لاستقبال التلاميذ مع انطلاق العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء القادم في الأول من شهر سبتمبر أيلول، وسط محاولات من وزارة التعليم والسلطات المحلية لاستكمال الاستعدادات وضمان افتتاح السنة الدراسية في موعدها المحدد رغم استمرار عدد من التحديات التي تواجه جهاز التعليم وفي مقدمتها النقص في أعداد المعلمين والعنف في المؤسسات التعليمية وأزمة التعليم الخاص. وقد أكدت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة يافا بن دافيد أن العام الدراسي سيفتتح في موعده المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد في الوقت الراهن نية لتعطيل افتتاح المدارس أو التسبب في تشويشات أمام التلاميذ وأولياء أمورهم. وقالت بن دافيد إن المعلمين سيصلون إلى المدارس مع بدء العام الدراسي، وأن النقابة تعمل من أجل ضمان انتظام العملية التعليمية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن انتظام الدراسة في اليوم الأول لا يعني أن المشكلات العميقة التي يعاني منها جهاز التعليم قد حلت. وفيما يتعلق بأزمة نقص المعلمين، قالت السيدة يافا بن دافيد إن تقديرات نقابة المعلمين تشير إلى أن النقص الحقيقي في الجهاز التعليمي يصل إلى 5000 معلم وليس 10000 كما ورد في تقارير أخيرة تحدثت عن نقص يصل إلى نحو 31000 معلم.
16: כ-5,000. אבל זה הולך ומצטמצם, כי כל פעם משיגים כל מיני סטודנטים וכאלה שמכניסים אותם לתוך המערכת, בתוך כדי מכשירים אותם.
15: وفي سياق حديثها أضافت تقول السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة يافا بن دافيد إن قضية المعلمين لا ينبغي التعامل معها فقط من خلال أرقام النقص بل من خلال معالجة الأسباب التي تدفع المعلمين إلى ترك المهنة أو عدم الإقبال عليها وفي مقدمتها ظروف العمل والأجور وكثافة المهام والعنف داخل المدارس وعدم توفير بيئة تعليمية مناسبة. وشددت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين على أن المسؤولين عن جهاز التعليم مطالبون بالتعامل مع القضايا الجوهرية بدلا من الانشغال بالمشكلات الآنية أو محاولة التقليل من حجم الأزمة. وقالت إن من أهم الملفات التي تحتاج إلى معالجة عاجلة تراجع أعداد المعلمين والعنف في المدارس وأوضاع المعلمين وظروف عملهم إضافة إلى مستقبل التعليم الخاص وسبل دمج طلابه في التعليم العادي.
16: מהבעיות האמיתיות. אז יש לנו את הנושא של מחסור של מורים, יש לנו את הבעיה של הנושא של אלימות, יש את הנושא של החוק החינוך המיוחד שצריך לתקן אותו, וכולם מסכימים שהחוק החינוך המיוחד לא הביא תוצאות. לא רק שהוא לא הביא תוצאות, אלא בדיוק מה שאנחנו אמרנו, הקריס את המערכת. אי אפשר. אני רוצה לומר משהו על הנושא של השילוב. אנחנו בעד השילוב. אני חושבת שהשילוב הוא נכון, הוא מוסרי, הוא ערכי, הוא חייב בחברה בריאה. אבל יחד עם זאת, השאלה איך אתה עושה? איזה דרך אתה?
15: ומן אכתר الملفات حساسيتنا التي تطرقت اليها يافا بن دافيد قضيه تعديل قانون التعليم الخاص، معتبرة أن التغييرات التي أدخلت على القانون لم تحقق النتائج المرجوة بل أدت بحسب تقييم النقابة إلى ظهور مشكلات ونتائج سلبية في الميدان.
0: ودعونا نرحب الآن بالأستاذ زياد فيصل رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في المجتمع العربي. يسعد صباحك أستاذ زياد.
17: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أقل من 40 ساعة على افتتاح المدارس أبوابها، تتوقع أن تتم العملية بصورة سلسة من خلال متابعتكم للوضع في الميدان؟
17: نعم، بإذن الله يوم الثلاثاء ستفتتح السنة التعليمية ومدارسنا ستستقبل أكثر من 550 ألف طالب. طبعا الأول من أيلول سيكون بإذن الله يوم عيد للأطفال وللطلاب ولأولياء الأمور وكذلك الطواقم التدريسية. فباسم اللجنة القطرية اسمح لي أن أتمنى أن تكون سنة آمنة هادئة وناجحة وبدون عنف لطلابنا وطالباتنا ومعلمينا وأولياء الأمور.
0: هل هناك مدارس لن تتمكن من فتح أبوابها بسبب صعاب معينة بنيوية، احتجاجات وما شابه؟
17: طبعا رغم وجودنا بعطلة فعملنا كلجنة قطرية لم يتوقف. كان لنا العديد من الزيارات الميدانية والعديد من اللقاءات مع مدير ومديرات المدارس ومع مدير أقسام التربية والتعليم، وأيضا تواصلنا مع رؤساء السلطات. كانت هنالك عدة مشاكل تم حلها عدا عن مشكلة واحدة ووحيدة وهي على قيد البحث لدى وزارة التربية والتعليم،
0: وهي
17: عدم تمرير الميزانيات المستحقة لبعض المدارس الثانوية. أنا أتحدث عن الثانوية، فهناك مشكلة وتلقينا وعد من الوزارة أن تتدخل وتقوم بحل هذه الإشكالية. فلا يعقل أن هناك أموال وميزانيات تحول من الوزارة لمدارسنا في المجتمع العربي، ولا أريد أن أقول هناك فوضى، وإنما لم تمرر بالوقت وبالمناسب بالوقت المناسب لمدارسنا، وهذا يعيق العملية التعليمية. طبعا هنا وهناك بعض التشويشات من بعض التهديد بتشويشات من لجان أولياء أمور في المدارس الثانوية، ولكن من منطلق المسؤولية سنعمل على حل هذه الإشكالية اليوم، وبإذن الله ستنتظم السنة التعليمية وسيكون يوم أو الأول من أيلول يوم عيد، وسنستقبل كل الطلاب بدون استثناء في كل البلدان وكل المدارس.
0: أستاذ زياد، يعني في كل عام نكاد نسمع عن عوائق تكاد تتكرر سنويا، نقص في الغرف الدراسية، في الميزانيات، في الكوادر التعليمية. لماذا تتكرر هذه المشكلات، و مع ذلك يعني تمر السنين ولا نجد حلا لها.
17: طبعا أنا أستطيع أن ألوم الجميع إن كان وزارة وإن كان سلطات محلية وإن كان لجان أهل، فنحن يعني بدون استثناء نحن كلجنة قطرية دائما ننادي السلطات المحلية بالبدء بترميم وتوفير كل ما ينقص مدارسنا مبكرا. ولكن ما يحدث في مجتمعنا العربي معظم السلطات المحلية تبدأ بالترميم وبتوفير النواقص في أواخر العطلة، وهذا الشيء يعيق العملية ويعيق انتظام افتتاح السنة التعليمية. ولكن يجب علينا أن نغير هذه المعادلة، لا يعقل أن نتلقى الميزانيات بالوقت المناسب من الوزارة ومن كل الوزارات وأن نبدأ بالتخطيط والعمل مؤخرا، فهذا يعيق. وأيضا بالنسبة للتوظيفات هنالك دائما إشكاليات، هنالك طلبات. طبعا نحن بالناحية التوظيف ليس من حقنا التدخل، ولكن نتداخل دائما، نحن نريد أن يتوفر معلمين في جميع المدارس دون استثناء، ولكن الجميع يعرف أنه في كل بداية سنة تعليمية لا يوجد أي نقص، ولكن ما يحدث أن كل التجهيزات تتم في آخر الساعات وفي آخر يوم، وهذا طبعا يزعجنا ويزعج الجميع وغير لا يليق بمجتمعنا. علينا أن نتمم كل النواقص، علينا أن نتمم كل الترميمات قبل انتهاء السنة التعليمية وليس بضغط. نحن مجتمع تعودنا على الضغط، ولكن نحن نطلب.
0: أريد أن أسألك أستاذ زياد، يعني باعتبارك رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، يعني بدون شك الوضع الاقتصادي من بين التحديات التي تواجه أولياء الأمور، كيف تتابعون مسألة تقديم المساعدات للعائلات المحتاجة في هذه الظروف؟
17: طبعا مع بداية كل سنة تعليمية عزيزتي معظم الأهالي يتضمرون من هذا الموضوع ويتوجهون لنا ولكل اللجان وأيضا اللجان الشعبية، التكاليف باهظة ومن لديه أكثر من ولد فهذه مشكلة أكبر. طبعا هنالك المشكلة بتكاليف الكتب القرطاسية، فنحن كلجنة قطرية سنبدأ العمل مع الوزارة والسلطات المحلية تفعيل برنامج استعارة الكتب. هنالك في المنشور العام برنامج يدعى استعارة الكتب من المدرسة، في كل عام مقابل دفع مبلغ رمزي يستطيع ولي الأمر أن يتلقى الكتب للسنة التعليمية. هذا البرنامج موجود في المجتمع اليهودي في كل المدارس، طبعا هنا وهناك في بعض البلدان وفي عدد قليل من المدارس هذا البرنامج يتم تفعيله، ولكن نحن نعد مجتمعنا العربي أننا سنعمل المستحيل من أجل أن يتم تفعيله في كل المدارس وفي كل البلدان. نحن نتحدث عن دفع مبلغ لا ليس أكثر من 200 شيكل في كل بداية سنة تعليمية، ويستطيع الأهل الحصول على الكتب كما يجب. فلا يعقل أن يكلف الطالب اليوم أكثر من 1000 شيكل كل ولي أمر. تخيلي أن ولي أمر لديه ولدين أو ثلاثة، نتحدث عن مبالغ باهظة، وطبعا الأهالي يتضمرون ومن حق من يتضمرون، ولكن هنالك أهل الخير كثيرين عبر إذاعتكم. أتوجه لكل أهل لديه مشكلة أن يتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني للجنة القطرية أو عن طريق اللجان المدرسية والمحلية، فهنالك حلول. نحن لا نقبل، لا نحن ولا السلطات المحلية ولا المدارس ولا الجمعيات ولا اللجان الشعبية بأن يكون هنالك طالب بدون كتب. فليس من العيب أن نتوجه، وسيتوفر لكل طالب ما يستحقه من كتب قرطاسية بإذن الله.
0: زياد فيصل رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في المجتمع العربي، جزيل الشكر لك، وإن شاء الله يتم افتتاح العام الدراسي بصورة سلسة.
17: شكرا لك وكل عام وانتم بخير.
0: جولة الصباح، نريد أن نفتح الآن الملف الحزبي. 57 يوما على الموعد المقرر لإجراء الانتخابات العامة في 27 من شهر أكتوبر المقبل، معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو يواجه أزمة وجودية وسط استطلاعات تنذر بتآكل الائتلاف وعجزه عن تأمين أغلبية تشكيل الحكومة، ما دفع بنتنياهو إلى تكثيف ضغوطه لفرض تحالف تقني عاجل بين إيتمار بن غفير وبتسال إل سموت لضمان عبور الأخير فوق نسبة الحسم، وسط رفض قاطع واتهامات بتقطيع الأجنحة وتقزيم الأحجام. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل فالح حبيب.
18: يعيش معسكر اليمين وعلى رأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حالة غير مسبوقة من التخبط والقلق الوجودي، إذ تؤكد مؤشرات واستطلاعات الرأي المتلاحقة تآكلا متواصلا في قوة الائتلاف الحاكم مما يعجزه عن تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. يرافق ذلك خوف حقيقي من هدر مئات آلاف الأصوات من مخزون اليمين تحت نسبة الحسم. وفي محاولة بحثا عن تدارك هذه الكارثة، كثف نتنياهو ضغوطه لفرض تحالف تقني يجمع بين إيتمار بن غفير وبتسأليل سموتريتش لضمان عبور الأخير بر السلام فوق عقبة الحسم، غير أن هذا المسعى اصطدم برفض قاطع من حزب عتسما يهوديت الذي اتهم نتنياهو بالسعي لتقزيم حجمهم السياسي دون اعتبار لمصلحة المعسكر ككل. لم تتوقف أوراق الضغط عند هذا الحد، بل ازداد المشهد تعقيدا مع دخول العميد في الاحتياط عفر فينتر السباق السياسي بحزب جديد جاذبا إليه المتبرمين من أداء الليكود وسموتريتش على سواء، متسببا بنزف ثقيل في رصيدهما. لكن فينتر على الرغم من نبرته الأولية الصادمة لمعسكر اليمين سرعان ما التزم خط البيت الأكبر مصرحا بأنه سيوصي على نتنياهو. وهكذا يجد الناخب الباحث عن بديل حقيقي نفسه يعود ليصب صوته في ذات السلة التي يحاول الهرب منها. في حلقة مفرغة تلخص مأزق اليمين المزمن في طريق بقائه في السلطة.
14: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: ونريد أن نرحب الآن لنتناول جانبا آخر من الانتخابات واقترابها، لنرحب بالدكتور غزال أبو ريا، وهو مدير مركز الوساطة القطرية. دكتور غزال، يسعد صباحك.
19: صباح الخير أخت ماريا، لك الأخوة الأخوات المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. أنتم تطرحون فكرة طرح ميثاق شرف انتخابي محلي، لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ يعني هل هناك تخوف حقيقي لديكم من أن تؤدي الحملات الانتخابية المقبلة إلى توترات، إلى انقسامات داخل البلدات العربية؟
19: بداية أقول أن الحمد لله المجتمع العربي عنده الحصانة عمليا المجتمعية وثقافة الحوار واحترام الآراء المختلفة، ولكن أرى من المهم أنه يعني على صعيد محلي بقرانا مثل هذا ميثاق الشرف، وعندما نعزز ميثاق الشرف عمليا بقيم وسلوكيات هذا يؤدي إلى قوة مجتمعية ومناعة مجتمعية. أخت مريا، أعتقد أنه الهدف من ميثاق ليس الحد من المنافسة السياسية، إنما برأيي يعني هو الارتقاء بها، والانتخابات يجب أن تكون مناسبة وفرصة لطرح البرامج الرؤى ولا سببا عمليا للانقسام. لأجلك أنا أعتقد أنه هناك حاجة لميثاق شرف قطري يعني بين الأحزاب والحركات والقوائم السياسية، وكمان يعني في على صعيد محلي أن يكون هناك يعني كمان ميثاق شرف يعني كما قلت محلي.
0: أخت ماريا يعني طب بحسب رأيك دكتور غزال، يعني ما إن هي الجهة التي من المفترض أن تبادر إلى صياغة ميثاق شرف والإشراف عليه؟ هل هي السلطة المحلية؟ هل هي اللجان الشعبية؟ أم ممثلو الأحزاب؟
19: أنا أعتقد أنه تأتي المبادرة ممكن من المجتمع المدني، من اللجان الشعبية، من السلطة المحلية في كل بلد، ودعوة الممثلين يعني في داخل البلدة للأحزاب والقوائم والحركات السياسية إلى اجتماع عمليا لتبادل الآراء، يعني كمان للتشاور ما هي القيم اللي إحنا بنأكد عليها لمجتمعنا. ليه؟ لأنه يعني كل حملة انتخابية هناك رسائل يعني مختلفة، وهذا يؤدي ويؤثر على شرائح المجتمع العمرية. الانتخابات هي اهتمام في الانتخابات بغض النظر نتحدث يعني عملية أدي نسبة التصويت عند المجتمع العربي، ولكن اليوم في ظل شبكات التواصل الاجتماعية والمجتمعية والإعلام، الكل من جيل صغير من جيل 4 سنوات وخمس سنوات مندمج في هذا المجال. فأنا بعتقد يعني أخت ماريا،
0: يعني بحسب رأيك، بما أنك تطرقت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب رأيك يعني هل أصبحت اليوم هذه الوسائل أخطر ساحة يمكن أن تهدد الحصانة الاجتماعية خلال فترة الانتخابات؟
19: يتعلق ماذا نطرح؟ يمكن أن تكون هذه الوسائل يعني هي نعمة أم نقمة مجتمعية، ممكن تكون إذا تجاوزت يعني حدود احترام الآراء للآخرين وإذا تحولت لا سمح الله إلى تجريح عمليا فهذا يهدد طبيعي مناعة المجتمع. أنا بشوف أخت مريا أنه يعني الميثاق لازم أكد على سلوكيات، يعني نتنافس على أساس البرامج والطروحات، نرفض خطاب الكراهية والتحريض. في حياة لمجتمعاتنا يعني بعد الانتخابات، مش يعني نعيش من أجل الانتخابات، التزام في القيم بالنقد المسؤول، نختلف بالرأي دون إساءة الأشخاص من خلال حوار البناء، نحافظ على كما قلت حصانة مجتمعنا، عدم الإساءة، يجب أن نعزز الحوار. وأنا بعتقد أنه يعني الحملات الانتخابية بهذا صندوق الحملات الانتخابية من آليات المتعددة لازم تعزز التوعية والمشاركة لا وسيلة للتفرقة. وكمان يعني أخت مريا بدي أذكر أنه إحنا المدرسة يعني بعد بكرة بادي يعني جهاز التربية والتعليم، والمدارس كمان دورة ليس التحصيل العلمي، إنما كمان دور المدارس اللي هي طرح أحداث الساعة، والانتخابات هو حدث من أحداث الساعة اللي يستقطب اهتمام الطلاب والأهالي والجميع. أنا بعتقد أنه يعني في حصة التربية الاجتماعية، في التربية اللامنهجية، في الأطر التربوية، أن تناقش المدارس الانتخابات كما مرة بدون توجيه. يعني أنا أعرف أنه الحمد لله مدارسنا اليوم المربين والموجهين بيمتلكوا آليات لا لنسخ مواقف على مواقف، لا، إنما إعطاء يعني التعددية لطرح المواقف المختلفة عند الطلاب. ونعرف إنه طالب اليوم هو يعني مواطن وقيادة المستقبل. أنا بعتقد أخت مريا كمان بدعو يعني أطر مؤسسات المجتمع المدني أن ينظم مؤتمرات في داخل قرانا عمليا، ويدعو ممثلي كل الأحزاب اللي يعني أتحدث الأحزاب العربية وربما أحزاب أخرى اللي عندها استعداد للحوار مش للتحريض على مجتمعنا العربي، ويعني ومواقف اللي هي تسيء للمجتمع العربي وتحرض عليه ومواقف عنصرية، إنما اللي عنده استعداد يجي يطرح موقفه عمليا، فهذه بتكون كمان منصة اللي تعزز عمليا كما قلت الحوار وثقافة الحوار. من هنا يعني أعود إنه مجتمعنا العربي يجب أن يتعامل مع الانتخابات بشكل موضوعي، المؤسسات كمان أن أكون يقظين لرسائلنا.
0: هو الأهم هو احترام كل طرف للطرف الآخر. نريد أن نشكرك دكتور غزال أبو ريا، وأنت مدير المركز القطري للوساطة، على مشاركتك معنا في جولة هذا الصباح. شكرا لك.
20: الجمعة على قناة مكان،
21: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
20: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
21: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
20: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
22: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
20: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
0: مستمرون مع الجولة الصباحية، وتقريرنا التالي يتناول جديد التوتر في الخليج مع اعتراف إيران بأن الحرب الاقتصادية الأمريكية تؤتي أكلها، رغم مواصلة تأكيد الجمهورية الإسلامية أنها تسيطر على مضيق هرمز، إلا أنها تطلق إشارات على نوع من التليين. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، يعني الضغوط الاقتصادية الأمريكية كما ذكرنا شمعون تؤتي ثمارها.
2: صباح الخير ماريا.
0: صباح النور.
2: العنوان الصادر إذا أردت من طهران في اليومين الأخيرين، صحيح بدأنا نشعر بالألم المباشر للعقوبات الأمريكية الجديدة والخانقة. الرئيس مثلا بيزشكيان الرئيس الإيراني طبعا اعترف بتراجع الصادرات والواردات الإيرانية بنسبة 30% والطوابير الطويلة الأحمرية في محطات الوقود، إضافة إلى النقص في المواد الغذائية الأساسية، أمر يشتكي منه المواطن العادي في الشارع. مع ذلك العنوان الثاني الثانوي إذا أردت الصادر عن النظام، تحديدا الحرس الثوري والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي. بالمناسبة ماريا أفتح ليلين كل هذه الجهات التي لا تتأثر بتدهور الظروف المعيشية. إذن العنوان الثانوي لن نتراجع بوجه خطة النبض الاقتصادي من إنتاج واشنطن ترامب. إزاء نشر الرئيس الأمريكي مقالة رأي في نيويورك تايمز أنه المنتصر في هذه الحرب ويجب البقاء على درب الحصار الاقتصادي، إلى أن مجتبى خامنئي مصر على وحدة الشعب الإيراني أهم مورد كما يقول في الانتصار على الولايات المتحدة عسكريا واقتصاديا بنظره على الأقل. في الوقت ذاته مريا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث عن عدم إغلاق باب الدبلوماسية والتفاوض، طبعا بشرط أن تلتزم واشنطن بالتوصل إلى اتفاق يحترم الشعب الإيراني حسب اصطلاح الوزير عرقجي. نائب عرقجي قادم غريب أبدي يقول مساء أمس فقط إن الترتيبات التي توصلت إليها واشنطن إيران بطبيعة الحال عفوا مع عمان حول الإدارة المشتركة في مدينة هرمز، هذه الترتيبات لن تدخل حيز تنفيذ ما لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. لهجة تصعيد في الظاهر ماريا، ولكن قراءة أخرى قد تشير إلى خلاف ذلك تماما، بل إشارة من الجمهورية الإسلامية على تفادي أو الرغبة في تفادي مواجهة حول أهم عامل قد يشعل حربا جديدة. غريب أبدي، وعن كل ذلك يجب أن نذكر أن غريب أبدي أكد مجددا أن الشريان العالمي للتجارة النفطية محكوم تماما إيرانيا، أن طهران غير مستعجلة في عادة فتح مريا.
0: شكرا لك شمعون بن نايم. تعالوا بنا الآن نطلع على أحوال الطقس وهذه الحالة النادرة لهطول الأمطار، ودعونا نرحب بالدكتور عبدالله خطبة مدير مركز الفضاء في الناصرة. دكتور عبدالله يسعد صباحك.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: هطول أمطار في نهاية شهر آب، لماذا يعد ذلك يعني حدثا غير اعتيادي في منطقتنا وحالة نادرة؟
3: يعني ما يجعلها غير او ما يجعل الحاله غير اعتياديه هي وصول منخفض، يعني هطول الامطار هنا وهناك، يعني و كما حدث قبل 10 أيام ان تكون امطار في فصل الصيف، هذا نوعا ما مسجل في التاريخ، ويعني يوجد حالات كهذه، ولكن وصول منخفض بقيم منخفض الى المنطقه في شهر اب هذا غير عادي على الاطلاق. يعني لا أدري من حسن أو سوء حظنا أن المنخفض اتجه أكثر إلى منطقة سوريا ولبنان، وهناك رأينا ما يعني ما نشاهد ماذا يحصل في هذه المناطق، أيضا رأينا في قبرص ماذا حصل، ولكن الحالة الاستثنائية هي وجود منخفض. لكي يكون هنالك منخفض هنالك عدة عوامل يجب أن تكون وتكون في فصل الشتاء وليس في فصل الصيف. إذن هذه هي طبيعة الحالة.
0: طب ماذا حدث بالتحديد في الغلاف الجوي خلال الساعات الماضية وحول الأجواء من حرارة صيفية إلى حالة من عدم الاستقرار وهطول الأمطار؟
3: يعني وصول هذه الكتل الركامية التي وصلت إلى المنطقة يعني مصحوبة طبعا بدرجة الحرارة المنخفضة، هناك تباين في التبريد في الطبقات في الغلاف الجوي مع وصول هذه الكتل التي يعني تتصدرها تيارات باردة أدى إلى يعني وسوء أو تبريد الطقس وجعله على ما يبدو خريفيا نوعا ما. نحن نتوقع اليوم أن تكون هناك بعض الأمطار أيضا في البلاد عندنا، ولكن توقعنا أو كان من المتوقع وحسب ما هو مرسوم من الخرائط أن تكون على الأقل مناطق شمال اللي هو مركز البلاد هي تحت تأثير هذا المنخفض، ولكن على ما يبدو نصيب الأوفر جاء من حد سوريا ولبنان في هذا المنخفض.
0: بحسب رأيك ومن خلال متابعتك، هل حدثت حالات مشابهة خلال العقود الماضية كتلك الحالة التي نشهدها هذه الفترة؟
3: على الإطلاق لم تشهد، على الأقل في التاريخ المسجل لم نرى في الأرشيف أي إشارة إلى وجود منخفض جوي بمثل هذه القيم في التاريخ المسجل حتى الآن في المنطقة. كانت هنالك تكتلات، كانت هنالك اضطرابات جوية أدت إلى سقوط أمطار، ولكن أن يصل منخفض كما رأينا في سوريا ولبنان ما يحصل، لا هذا غير مسجل حتى الآن.
0: والمنخفض يودعنا يعني، ولا نتوقع أن نشهد خلال هذا النهار زي ما ذكرت دكتور هطول أمطار ترتكز في المنطقة الشمالية؟
3: يعني نحن كما أعود أذكر توقعنا أن نكون تحت تأثير مباشر لهذا المنخفض، على ما يبدو لا، لسنا في تحت التأثير المباشر، حدث هنالك انحراف. نعم ستكون هنالك الأمطار حاضرة، قد تكون قوية في بعض المناطق ولكنها حاضرة حتى نهاية اليوم.
0: جزيل الشكر للدكتور عبد الله خطبة مدير مركز الفضاء في الناصرة.
3: شكرا.
0: أمطار معقول زي ما بقول وائل كفور تشتي في اب. بهذا نأتي مستمعينا إلى ختام هذه الجولة الصباحية التي أعدها وأنتجها يعقوب عزرا. كان معنا من الإنتاج شريهان بيكي، من الراديو المصور ناصر سعيد، من الهندسة الإذاعية دفورة سويسا، ورافقتكم وراء الميكروفون ماريا عبد ربو. شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
7: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
6: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
7: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
8: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: الله يحميلك إياها، صارت صبية.
7: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
6: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
7: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
8: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: ديكولاين، أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
11: أبرز عناوين الساعة: الليكود يدعو الأحزاب الصغيرة في اليمين للاتحاد لمنع هدر الأصوات. رئيس مجلس النواب اللبناني يطالب بتشكيل قوة أممية أخرى لتحل محل اليونيفيل. قطر وباكستان تواصلان مساعهما لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات. حادث سير مروع على طريق الساحل وتوقع سقوط أمطار حتى ساعات الظهيرة.
0: راديو مكان الأخبار.

0: فقط وتوقيعه اتفاق أوسلو. من المتوقع أن تجتمع اليوم اللجنة الاستشارية لأمن الشخصيات لبحث ترتيبات الحماية الأمنية لكل من رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت ورئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، ويترأس اللجنة الميجر جنرال احتياط رونين كوهن، وتضم في عضويتها الليفتنانت كولونيل احتياط شوش رفان، والتي شغلت سابقا منصبا رفيعا في جهاز الشباك إلى جانب آفي بلاشينكوف المدير العام السابق للكنيست ولوزارة الاتصالات. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن تمسك الولايات المتحدة برفض تجديد ولاية اليونيفيل يفتح الباب أمام ضرورة البحث عن قوة أممية تحل مكانها وتحظى بتوافق أوروبي أمريكي وتوجد في جنوب لبنان تحت علم الأمم المتحدة. وأضاف بري في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل ليست البديل عن الحضور الدولي، طالما أن إسرائيل ترفض حسب تعبيره تطبيق اتفاق الإطار، لا سيما بشأن مواصلة الانسحاب. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن قطر وباكستان تعملان على بحث إمكانية العودة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة تسنيم عنه أن واشنطن أوقفت تنفيذ التزاماتها ويجب عليها أن تعود إلى المسار. وقعت فنلاند سرا اتفاقا مع إسرائيل في الأشهر الأولى لحرب السيوف الحديدية بتمديد التعاون الأمني بين البلدين حتى العام 2034. وكشفت سلطة البث العام في فنلاند النقاب عن أن الدولتين قررتا تمديد مذكرة التفاهم بشأن الشراء والبحث والتطوير الأمني لمدة 10 سنوات. وأقر وزير الدفاع في هلسنكي التفاصيل وأكد أن الحديث يدور عن إجراء روتيني لتطبيق صفقات قائمة وفي مقدمتها تزود بلاده بمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية مقلاع داود. لقيت امرأة خمسينية مصرعها في تصادم بين 4 سيارات خصوصية على طريق رقم 2 قرب عتليت صباح اليوم، وأصيب 6 أشخاص بجروح بينهم رجل ستيني وصفت حالته بالخطيرة. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة قتل محمد قطوان وعمره 30 عاما من جلجوليا بإطلاق النار في يافا البارحة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن شابا 20 أصيب بجروح خطيرة. وجاء من مبادرات صندوق إبراهيم أن 168 مواطنا عربيا قتلوا منذ مطلع العام الجاري في ظروف مرتبطة بالعنف.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يتوقع سقوط أمطار محلية حتى ساعات الظهيرة في شمال البلاد بالأخص، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها. وصباح غد يحتمل سقوط رذاد على امتداد السهل الساحلي، وترتفع الحرارة بعض الشيء، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يطرأ ارتفاع آخر عليها. في 9 مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية، أوين بالضبط؟

0: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر

0: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذه الأجندة كنت أريد بطبيعة الحال أن أبدأها من السياسة، من كل ما يجري في المجتمع العربي فيما يتعلق بالقضايا السياسية المختلفة، ما يجري بين الأحزاب، اجتماعات الجبهة يوم أمس، هل يوقع فائض أصوات مع الموحدة أم لا؟ هل تتحول الدعوات إلى تعاون وميثاق الشرف إلى تفاهم عملي يرفع نسبة التصويت ويمنع إهدار الأصوات؟ هل هناك من تراجع عن المقاطعة وعن التردد ويريدون التصويت هذه المرة؟ لكن للأسف مرة أخرى كمان اليوم جريمة جديدة، جريمة في المجتمع العربي الذي ما زال يدفع هذا الثمن الغالي وهذه الفاتورة النفيسة في كل ما له صلة بالإجرام. سنكون مع قضايا متعددة أخرى، سنتحدث عن الموحدة وسيجلوفيتش، سنكون مع كلفة العودة إلى المدارس، مع تحديات البناء والعمل والأسعار، سنرصد الاستعدادات للعودة إلى المدارس سواء كان ذلك في جلجولي أو علبون أو جديد المكر. جديد المكر يعود رئيسها بعد إصابته بالرصاص. هذه الاعتداءات على الرؤساء في الأسبوع الماضي تحدثت من خلال برنامج على الأجندة مع رئيس بلدية عراب الذي أطلقت عليه النار، والآن نتحدث أيضا مع الأستاذ المهندس سهيل ملحم العائد إلى وظيفته بعد إصابته، بعد حوالي 100 يوم من إصابته بإطلاق النار. اعتداءات أيضا على المنتخبين. سنتحدث أيضا عن الملاعب، كيف لا، أهداف وملاعب من خلال برنامج على الأجندة. في طاقم الأثير هذا النهار من خلال برنامج على الأجندة شريهان حجير بيكي، ناصر سعيد روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. صباح الخير لضيفي الأستوديو، الناشط الإعلامي والحقوقي هاني طنون، صباح الخير.
1: صباح النور لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: والخبير الاقتصادي المميز سهر بركي، وسعدت صباحا.
2: صباح الخير أخ نادر لك ولجميع المستمعين والمشاهدين والمشاهدات.
0: نعود إلى المدارس مثقلين بالمصاريف، قديش بتكلفنا سلة العودة إلى المدارس؟
2: سلة العودة تكلف ألاف الشواقل، خاصة عندما يكون هناك تعدد أولاد في الأسرة. رب الأسرة طبعا يواجه تحديات اقتصادية خلال فترة تحضير العودة للمدارس، وهي فترة تحضير جدا قصيرة. هناك تجمع مصاريف كثيرة خلال هذه الفترة، من كتب، من دفاتر، ومن حقائب، ومن قرطاسية، من ملابس، أحذية، رحلات، رسوم مدرسية، حواسيب، دروس خصوصية خلال السنة الدراسية. فمنشوف أن السنة الدراسية تكلف رب العائلة وتثقل على كاهله مبالغ جدا كبيرة، خاصة إذا كان هناك تعدد في الأولاد في العائلة. يعني منشوف أن الغلاء مستشري بشكل كبير، الغلاء يضرب أيضا قضية الكتب والقرطاسية والتحضيرات للمدارس. الدخل طبعا المحدود بشكل عام خصوصا في مجتمعنا لرب العائلة، وموازنة مدخولاته بين متطلبات المدرسة طبعا متطلبات البيت، والضغط الاجتماعي على الطفل. يعني منلاحظ انه كتير مرات بسبب يعني يسبب تحدي اقتصادي، بنشوف انه الطفل بده ماركات معينة، وهذه طبعا الاب او رب العائلة ما بيقدر انه ما يجيب له هاي الماركات.
0: حتى الاولاد اليوم بدهم ماركات،
2: حتى
0: بعرف انه الاولاد في جيل المراهقة بلشوا يطلبوا ماركات، بيشوفوا اصحابهم كذا، حتى الاطفال
2: يعني رب العائلة ما بطلب الماركات وبتخلى عن الماركات، لأنه الأولاد اللي بدها الماركات. والمشكلة معنا مع الأولاد، واليوم ما بنقدر أنه نخذلهم، خصوصا أنه في أطفال أو أولاد آخرين اللي عندنا هاي الماركات،
0: والماركات
2: تكلف مبالغ جدا كبيرة. وهذه
0: كمان وقتك لما أنت كنت في المدرسة كنت تدفع هاي المبالغ من أجل العودة إلى المدارس، تذكر؟
2: يعني وقت
0: ولا كنا نأخذ منها؟ أنا متذكر كنت أخذ من إخوتي الكبار كتبهن، أدرس في نفس كتبهن.
2: الدفاتر صعب. يعني هاي المبادرة جدا جيدة في الفترة الأخير، منشوف أنه في مبادرات من هالنوع، في جمعيات خاصة اللي ممكن استبدال كتب بين، لأنه الكتب اليوم بغلاء جدا كبير. فمنشوف أنه غلاء المعيشة والدخل المحدود لرب العائلة وتعدد الأولاد في الأسرة، هذا يجعل التحدي جدا كبير لرب العائلة مع افتتاح السنة الدراسية.
0: هنا طنوس، اليوم تلبس ماركات، كنت تلبس ماركات في ذلك الحين كمان لما تروح على المدرسة؟
1: لا احنا ما كنا.
0: بس خلي قرب الميكروفون عليك، أنا مش سامعك.
1: صباح الخير. احنا طبعا وقتنا كان الوضع أهون شوي، يعني الأهل ما كانوش يتعرضوا لهذه المصاريف الكبيرة. أضف إلى ذلك يعني المصاريف اليومية اليوم للطالب احنا على وقت وقتك كنا يمكن ناكل نشتري نص رغيف فلافل. اليوم الطالب بده يطلع.
0: انا كنت احب الفلافل
1: اكيد. كن اليوم الطالب بده ياكل همبرجر ب100 شيكل وجبه. يعني اليوم مصاريف الاهل الله يكون بعونهن على المدارس. فكر المدارس يمكن المدارس لازم تطلع بحمله انه لازم يكون في اواعي مخصصة أواعي من محل معين
0: زي موحد
1: بسعر زهيد اللي الأهل نخفف شوي على الأهل.
0: أنا أولادي درسوا في مدرسة رهبات الناصرة في حيفا وأذكر بأنه فعلا كان في زي موحد اللي أنت تشتريه حتى من المدرسة بحيث يكون السعر موحد مش بس الزي موحد.
1: هاي خطوة منيحة بس تنساش مش بس الزي هو المكلف. الحياة كلها مكلفة. حياة الطالب مكلفة. رحلاته ومشاويره بعد المدرسة وأكيد الأستاذ سائر بيعرف كيف الطلاب كيف الأولاد التلاميذ.
0: أنت فيش عندك اليوم أولاد في جيل المدرسة اللي عايش الجو بعد.
1: لا خلصنا هذا. إحنا في جيل
0: سائر أنت عندك أولاد في جيل المدرسة وبالتالي أنت يعني عايش هذا الهاجس.
2: أنا عايش الهاجس يعني على حذافيره عندي من صف البستان حتى الجامعة ما شاء الله.
0: فبتعرف في كل المراحل.
2: كل مراحل وكل مرحلة بتتطلب اللي يعني وقتنا الكل جيل بيطلب طلباته اللي طلباته الخاصة.
0: بس بضلها طلبات لطلاب مدارس. أما أشوف لما بصير في الأولاد شباب بمرقوا جيل 18 وبيروحوا على الجامعة طلباتهم بتصير مكلفة جدا باهظة.
1: أبو فادي يعني الوضع كله اليوم مكلف مش بس التلاميذ المدرسة. كل حياتنا مكلفة. كل مطاعمنا مكلفة. كل مشاويرنا مكلفة. حياتنا كلها مكلفة. عاد بصيرش نضل نحكي بس على موضوع المدارس. احنا عنا مشكلة كبيرة بالمجتمع. المصاريف كبيرة والدخل محدود.
0: صح. على الهواء مباشرة نحكي شوية سياسة كمان من خلال برنامج على شندة. كلها سياسة عمليا اليوم. بدنا نحكي عن الانتخابات, عن ميثاق الشرف, عن سيغالوفيتش, عن نسبة التصويت, عن المقاطعة وعن الكثير من الأمور الأخرى. ماذا يحدث بعد في الجبهة بعد اجتماع القيادي الحاسم يوم أمس واستتباب المقاعد. جعفر فرح سيترشح في المقعد الرابع بصورة اعتيادية ومعكم نتابع.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: تنضم إلينا المحاضرة الجامعية والمحلل السياسية ميسون رشيد شحادي. أهلا وسهلا بك دكتورة ميسون.
4: أهلا وسهلا بك ولكل المستمعين. صباح الخير للجميع.
0: أهلا بك. هل بعد اجتماعات يوم أمس وتثبيت القائمة من قبل الجبهة كما هي ومن قبل بالتالي القائمة المشتركة الثلاثية, بتعرف أنا امبارح كتبت في الفيسبوك ثلاثية فانتقدوني بدل المشتركة الثلاثية أو المشتركة, هل تثبيت القوائم الآن يعني بشكل أو بآخر بأنه الجماهير العربية تستطيع أن تنطلق في الحملة الانتخابية؟
4: ومتأخرا ولكن نعم بشكل رسمي يعني ستقدم القوائم بشكل نهائي وننطلق. هذا ما كان يجب أن يكون من قبل. يعني تأخرنا جدا في الحقيقة.
0: هذا التأخير بحد ذاته له بعض الانعكاسات على الناخب العربي. يعني في بعض الناس اللي شعرت ربما ببعض من الإحباط بسبب تأخير أسبوعين ثلاثة.
4: يعني كيف احنا نقدر نقول بحسب المثل العربي ما نبكي على الحليب اللي صار المحبوب. احنا بدنا نشوف ايش بيصير لقدام, واللي لقدام هو الاهم. هل ممكن انه كل هذا النقاش النقاش الجماهيري اللي تحول من ضخ وعي سياسي وتحشيد جماهير والتركيز على مشاكلنا المهمه الى قضيه تخص جعفر فرح, هل هاي كان بصلحنا ولا لا؟ وهل ممكن أن تصل الثلاثية أنها توقف هذا النقاش وتبرز نقاش جماهيري أكثر أهمية مثل النقاش اللي عم بتقولوه اللي هو إحنا مستقبل الشباب, مستقبل طلابنا, ماذا ينتظر, سوق العمل اللي عم بتغير, نسبة البطالة اللي عم ترتفع, في عنا مشكلة نسبة التصويت اللي هي هالقد في هذه الانتخابات, هي موضوع هالقد مهم ومطب حرج إذا لا يتم تحشيد الجماهير العربية, لأنه متوقع إنه من أجل إزاحة حكومة نتنياهو تخرج. يعني نسبة التصويت في الجانب اليهودي ترتفع إذا ارتفعت في الجانب اليهودي, بينما بقيت كما هي في جانب المجتمع العربي. فإذا نسبة العبور أو نسبة الحسم, حبور نسبة الحسم أنه راح تضعف ويعني كل الصورة راح تتغير.
0: دكتورة هل نسبة التصويت كانت دائما متدنية في المجتمع العربي قياسا بالمجتمع اليهودي؟ احنا شفنا دائما في يعني فارق في فجوة من 20 نقطة أو 20 درجة أو أكثر في نسبة التصويت. هل هذه النسب كانت ضئيلة في المجتمع العربي منذ البدايات؟ يعني طبيعتنا أنه إحنا منرشح الكنيسة منصوت الكنيسة بينما منصوت بنسب هائلة للمجالس المحلية.
4: يعني خذ في الانتخابات للكنيسة الأولى سنة 1949 في بداية يعني كانت الانتخابات كانون الثاني 1949 اللي جرح النكبة كان مازال يعني مفتوح على مصراعي. 80% من أصحاب حق الانتخاب العرب وهي كانت أول ممارسة انتخاب لإلنا خرجوا إلى الانتخاب. في كتير مواقف إلنا كانت يعني إحنا نتعامل بحسب الحاجة وبحسب التحشيد بحسب نسبة الخطر بحسب رؤيتنا أن المشاركة هي صراع وجودي كما هي كل انتخابات ولكن هاي الانتخابات إذا لم يتم التحشيد العربي حقيقة هناك في خطر. أول شيء صوت المقاطعة عم يطلع وكل قضية جعفر فرح والتشكيك فيها كمان ستؤثر. أنا لا أعتقد بتاتا أنه وقوف جعفر وراء أي منصة رح يخفي حاليا ظل هذه القضية.
0: مع العلم أنه جعفر فرح يعني أصدر البيان الخاص فيه وهو تحدث بصورة واضحة في هذا المضمار وقال يعني أنا مستعد للمثول أمام أي هيئة أي مسار قانوني. سؤالي هل هذا يخمد لهيب ما أثارت القضية؟
4: لا يعني أنا أحترم جعفر فرح وأحترم أكيد كل تاريخه السياسي والاجتماعي وما يفعله وما فعله في مساواة وما سيفعله ويؤثر به. يعني جعفر له رصيد مرتفع جدا من ناحية ونحن نريد أن نسمع صوته ولكن حقيقة كل هذه القضية أثرت وسيبقى ظلها موجود في هذه الانتخابات لن تختفي لأنها أيضا انتقلت إلى الإعلام العبري وتوسعت. وحاليا أنا أستغرب أنه الموحدة لا يعني تأخذ موقف الصمت هي لا تستعمل هذه القضية كأداة لمنافسة الأحزاب العربية.
0: كيف بتفسري على فكرة أنه الموحدة تلتزم جانب الصمت؟ وأنا أذكر بأنني حاورت دكتور منصور عباس ولي طه وآخرين منذ البداية وهم قالوا بشكل واضح وجلي وقاطع أنه إحنا هاي المرة بدنا نجرؤ على تراشق اتهامات ولا نريد أن نتبادل مع المشترك الثلاثي أي شيء أبدا. نحن نريد أن نتقدم قدما ونريد أن نحفز الجمهور على الخروج من أجل الانتخاب. هذا بحد ذاته كيف يفسر من قبل الموحدة؟
4: هذا رصيد لعبة سياسية حقيقة. احنا يعني اذا احنا بنطلع هذا يعني بطاقة تسويق للقائمة الموحدة لانها تقول انا اعلى من هذا، انا احافظ على ميثاق الشرف، انا اعطي توصيات للتوحد في المشتركة الثلاثية. فهي بهذه ترتفع أكثر من ناحية أصل لأنها تقول أنا راعي وأنا لست في ملعب التنافس، أنا أعلى من التنافس كأنني فوق. فهنا الأخ الأكبر يبرز أكثر كأداة تطبيقية يعني ليس
0: شو اللي ممكن يدفع الناس تصوت بشكل أكبر هذه المرة؟ تعرف دائما يعني كان التحذير، أنا أذكر بأنني قرأت مقالة ذكية للدكتور رفيق الحاج وهو قال بالحرف الواحد يا جماعة لا يكفي أن ننتقد، يعني بمعنى إذا أردت أن يخرج الناس من أجل التصويت لا يكفي أنك أنت تقول لهم الحكومة الحالية هي حكومة صعبة، الحكومة اللي فيها سموتريتش وبينغفير حكومة صعبة، تعالوا اطلعوا صوتوا. لازم كمان تقدم لهم حقيبة من الأمل، اعطيهن آمال، اعطيهن تفاؤل، اعطيهن إيش اللي ممكن أنت تجيبه لناسك من أجل أن يخرجوا. إلى أي درجة تتماهين مع هذا الطرح من قبل الدكتور رفيق؟
4: سؤال ما هو البديل؟ يعني الدكتور رفيق يعني يبقى في نفس المكان، لا يعطي حل، يعني لا يعطي أداة تساعد. يعني احنا كمجموعة مثقفين يجب ان نساعد القاعدة السياسية في حلول، في نعطيها ادوات حتى يعني يزيد التحشيد. هل نحن نؤيد المقاطعة؟ اذا نقول لماذا نؤيد المقاطعة؟ هل نؤيد ان يخرج الناخب العربي؟ لماذا؟ السؤال بأي أداة يعني هون إحنا كمجموعة مثقفين يجب أن نعطي الأدوات أيضا للقاعدة السياسية. يعني القاعدة السياسية مرة تحتاج أن نمدها بالأدوات. نرجع خطوة إلى الوراء، ماذا يحدث في اليمين أو ماذا يحدث في المعسكر اللي بتشكله اللي في الجانب أو في المجتمع اليهودي. الجانب الأول نتنياهو، نتنياهو يقع في مطاب، ونتنياهو ذكي جدا، إحنا بنعرف كيف يعني يستطيع أن يجد الوسيلة كل مرة عشان يخرج الناس إلى التصويت. المرة الأولى كانت العرب يتدفقون إلى صح إلى إلى لصناديق الاقتراع، المرة الثانية وجد فكرة اللي إحنا عن بنينا عليها الفكرة الأولى إنه مشتركة تقنية اللي هي بين سموتريش وبين كبير، هاي كيبولا اختراع دقيقة من نتنياهو. الآن المشكلة اللي بواجهها نتنياهو هو إنه المعسكر تبعه بعد موجود كامل، يعني ما في تسرب من معسكر نتنياهو، ولكن
0: لكن ممكن يكون هذا متبعثر متشظي في احتمال أيوة ينقسم على نفسه، وبالتالي الانشقاقات داخل هذا المعسكر قد تكون كبيرة ومصيرية،
4: كبيرة جدا ومصرية، اللي هي تأثر على عبور الأجزاء نسبة الحسم. فهي الجانب الثاني. أيزنكوت اللي ممكن نعلق عليه أمال التغيير يقول شيء واحد، إذا أنا استطعت أن أشكل حكومة بدون عرب أنا سأشكل حكومة بدون عرب، لأنه في عندي شركاء اللي بيقولوا إذا دخلوا العرب أنا لن أدخل.
0: هو بيعطيها هو بيعطيها تسمية أخرى، بحاول يعني يتجاوز بشكله بآخر كلمة عربي، بيقول أنا بدعم حكومة ذات أكثرية صهيونية.
4: يريد عرب، إذا شكل حكومة بدون عرب فإذا ممتاز. إذن إحنا هذا أو هذا هو أول خط، أنه إحنا غير مرغوب فينا. بما أننا نحن غير مرغوب فينا، تعال نعمل كتلة مستقلة تجاوب على احتياجاتنا وتجاوب على احتياج الناخب العربي ووجوده. هذا أولا. وثانيا
0: عشان أكون أنا عشان أوجه لك سؤال في ثالثا، تفضلي.
4: تفضل.
0: سؤال عن المرأة. بتعرفي أنا عم بشوف إنه هذا الموضوع يعني يكثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة. إحنا شفنا النتائج منذ البداية، شفنا إنه فيش نساء في المشتركة، المرأة هي يعني أول منصب للمرأة وأول موقع هو الموقع الثامن، دكتورة مها كركبي صباح هي في المرتبة الثامنة، إذا يعني تم انتخاب ثمانية فستكون هي ممثلة للجمهور العربية. في الموحدة طبعا مكانها محفوظ وإلها تحصين معين في داخل القائمة بناء على سياسة معينة ومرجعية مهنية اللي هن اتخذوها منذ البداية. ماذا يعني ذلك إنه ما فيش عنا يعني وجوه نسائية في الأحزاب العربية الممثلة في الكنيسة؟
4: يعني هذا سيء جدا، وهذا مأخذ علينا مأخذ كبير حتى في كل النقاط داخل الجبهة، يعني كحزب تقدم حزب مناصر للمرأة، يعني احنا في عنا مجموعة النساء الديمقراطية، مؤسسة النساء الديمقراطية التي تقود يعني حراك نسائي رائع غير موجودة، حتى في كل قضية جعفر فرح اللي هي تمس بالمرأة لم يتم قولبت الموضوع كحماية للمرأة وصوت ماذا تفعل في هذا الحال. يعني لم نسمع عايدة توما مثلا بصوت عالي جدا بصوت واضح، كان في حاجة إنه يستغلوا قضية جعفر فرح بالذات. بحسب رأيي الجبهة يعني لم تستغل قضية جعفر فرح لترفع من رصيدها، بالذات في رصيد المرأة، يعني بالذات صوت المرأة في قضية جعفر فرح كان ممكن أن يستغل، وجعفر فرح كان ممكن أنه يضوي مش على نفسه، يضوي على قضية المرأة وعلى احترام لقضية المرأة، وهذا لم يستغل بشكل كامل.
0: ستكون هناك الكثير من التطورات طبعا في الأسابيع القادمة. أريد أن أشكرك على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة دكتورة ميسون إرشاد شحادي، المحاضرة الجامعية والمحللة السياسية، أشكرك.
4: لا.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: ساهر وهاني، الناس بدها تصوت بدها تصوت وليش؟
2: أنا برأيي الناس لازم تصوت، يعني في هناك مقاطعة معينة، في هناك مقاطعة إيديولوجية، في هناك مقاطعة اللي ممكن تكون عن زعل من نتيجة عدم إقامة المشترك الرباعي، ولكن أنا برأيي بعد الويلات اللي شفناها من الحكومة الحالية المفروض إنه الناخب العربي يخرج بشكل سريع للتصويت، يعني يستغل هذه الفرصة بإيديه وبسنانه عشان يقدر يقرر صوتك يقرر حسب رأيي. يعني يعني إذا بنحكي على الأقل من
0: شو اسم حملة شكلها؟
2: لا لا مش حملة، ولكن هذا الوضع الموجود.
0: أنت منخرط في حملة معينة ترجع التصويت؟
2: طبعا لا، ولكن أنا بشوف.
0: ليش طبعا لا؟ ممكن طبعا مش غلط. لا
2: لأنه يعني أنا ما بفوت في هاي الأمور. ولكن
0: تحافظ على المجال الاقتصادي وسياق المالي.
2: وبالضبط عشان
0: هيك. هاني شو رأيك؟
2: لحظة فقط، من ناحية اقتصادية أخ نادر جدا مهمة هاي الشغلة. شفنا الويلات من هذه الحكومة، فممكن نأخذها من الجانب السياسي، أيضا من جانب الجريمة، من جانب هدم البيوت، وأيضا من جانب الاقتصاد. فإذا بدي أحكي على جانب الاقتصاد، شفنا أنه خلال هاي الفترة نقاط جدا مهمة. كان هناك تضخم مالي مرتفع بشكل كبير، كان هناك خفض في التدريج الائتماني للدولة، كان هناك رفع الفائدة البنكية بشكل كبير، وصلت إلى 6.25%، يعني نسبة جدا مرتفعة. كان هناك رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، كان هناك غلاء مستشري بشكل كبير بجميع الخدمات الأساسية من وقود، كهرباء، غاز، مياه، مواد غذائية. يعني نشوف أن الأمور الأساسية المحتاجة بشكل يومي ارتفعت بشكل كبير، والحكومة ما حاربت هذه الموجة من الغلاء، وهذا طبعا جبلنا الويلات، جبل الويلات خاصة للمواطن اللي بيعيش تحت خط الفقر. مجتمعنا 40% وأكثر من 40% يعيش تحت خط الفقر.
1: أنا حسب رأيي كل مواطن فينا لازم يشترك بالحملة يشجع التصويت، لأنه إحنا موجودين اليوم بغض النظر عن المشاكل الاقتصادية ومشاكل النساء ومشاكل جعفر فرح وكل هالأمور، إحنا موجودين بخطر وجودي. إحنا لازم نفهم. أنا كنت بدي أسأل دكتور ميسون، ما هو وظيفة الأكاديمي؟ عليه أن يحدد النقطة المهمة الخطر للمجتمع العربي. نحن موجودين.
0: الأكاديمي هاي وظيفته؟
1: طبعاً الأكاديمي.
0: وظيفته يعمل أبحاث ودراسات ويقيم ويكتب أبحاث.
1: وكمان الأكاديمي. الأكاديمي ينوه.
0: الأكاديمي في كل المجتمعات يجلس في الجامعة، ينخرط في الأبحاث ويقدم ما يستطيع بأفضل ما يستطيع لمجتمعه.
1: ولكن عندما يرى أن الأحزاب لا تعمل عملها بشكل جيد، وظيفته أنه كمان يقول للمجتمع تعالوا اعرف وين أنتم موجودين.
0: إحنا يعني موجودين يعني الأكاديمي العربي لازم يكون كمان فعال سياسيا واجتماعيا.
1: طبعا
0: ما كفيش أنه يكون يجلس في مكتبه في طابق 45 في جامعة حيفا ومن هناك يحط دراساته.
1: طلع الحكومة بدها أنه الأكاديمي أنه ما ينخرطش بالعمل السياسي، بس إحنا اليوم شايفين السياسة عم تفوت على كل شق في مجتمعنا. لذلك يجب على الأكاديميين أخذ موقف صارم، وكل من يتعامل بالسياسة عليها أن ينوع على خطورة الموقف. يجب التصويت نقطة. إذا العرب من صوت الحكومة تفشل.
0: بس هذا حق مش واجب. واجب حق أنك أنت تصوت وما تصوتش، هذا حق.
2: بس
0: تستطيع أن تزاول هذا الحق وتروح لصندوق الاقتراع، وتستطيع لا تستثمره. هذا الإشي بتعلق فيك. تقدر في نفس اليوم تطلع رحلة على سبيل المثال. ما حدا بيسألك ليش في حاله المجتمع العربي او المواطن العربي فجاه يتحول الى وكانه واجب.
1: طلع هل تعلم انه في اقتراحات قانون لمنع التصويت من لم يخدم بالجيش الاسرائيلي؟ طب هذا كمان شو ببطل في حق. احنا بدنا نحارب ونصوت عشان ضل لنا حق ننتخب. بصيرش المواطن العربي يدير ظهره، بصيرش المواطن العربي يحمل احزابه المسؤوليه. احنا موجودين بخندق واحد اليوم. يجب التصويت، يجب دعم الـ الـ الـ الـ الـ الاحزاب، ويجب
0: بعد شوي نسألك هل ما فعلته الأحزاب حد اليوم في الكنيسة، كانت في الكنيسة منذ بدئها، هل ما فعلته الأحزاب لحد اليوم فعلا سيجتذب الناس إلى صندوق الاقتراع؟ بعد الإعلان.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
3: الجمعة على قناة مكان.
8: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
8: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
3: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.

0: على الهواء مباشرة. أنتم مع برنامج على الأجندة. تعالوا نكون في مالي مع رئيس مجلس جنجوليا المحلي المهندس درويش رابي. أهلا وسهلا بك أستاذ درويش، تحياتي.
1: طبعا خير أستاذ مهندس.
0: وأنتم تطلقون افتتاح العام الدراسي من خلال بازار المدارس جنجولي، تستقبل العام الدراسي بمبادرات محلية وأجواء عائلية وشعبية.
1: صحيح، امبارح كان عندنا كرنفال جدا حلو بمشاركة المئات، أكثر من 2000 إنسان اللي زاروا البازار. المبادرة هي أول مرة بتصير، ولكن هي بداية لسنوات قادمة اللي نبقى نحضر فيها كل ما يمكن طرحه لطلابنا ولمدارسنا من خلال بسطات. بالضبط بسطات، يعني لما كل المؤسسات تيجي تحضر وتعرض كل نشاطاتها اللي لطلاب جلجولي في التعليم اللامنهجي، مركز جماهيري، قسم شؤون اجتماعية، قسم التربية والتعليم، جمعيات لنشاطات، جمعيات أهلية، مش بس مؤسسات رسمية. فهذا بعض بيتيح للطلاب إنه الإشي كل الخدمات والدورات الموجودة، من رياضة لمسرح لموسيقى لعيش لحتى خدمات نفسية، فالاشتراكات الاجتماعية مطروحة بشكل إن الناس تتعرف عليها وتبقى يعني متاحة للجميع.
0: شو المحطات المختلفة اللي كانت عندكم بارح والأكشاك المختلفة اللي كانت معروضة على الناس، وشو أضاف بشكل أو بآخر على أجواء افتتاح العام الدراسي عندكم درويش رابي؟
1: الجو كان احتفالي، احتفالي بكل معنى الكلمة، زي يوم عيد. أكشاك مثلا قسم الرياضة بارد دورات الكرة في القدم، كرة طائرة، كرة سلة، شطرنج، هذه نشاطات اللي ممكن كل طالب يسجل، وكان في إقبال على هذا الأكشاك إنهم يقعدوا يسجلوا ويأخذوا بوستات نشر عن النشاطات اللي ممكن تفيدهم. في كان المسرح، في كان تمثيل، في كان حتى زي ما كنت ذكرت خدمات في قسم الشؤون الاجتماعية، مركز رؤية كيف ممكن يطرح للطلاب أشياء أمور اللي هي بيستفادوا من الطلاب اللي عندهم ضائقة. في الكثير من المحطات اللي كانت هي تسلي للطالب يعرف شو موجود في جلجولي في كل قسم وقسم، في كل زاوية وزاوية، حتى الجمعيات الخيرية زي جمعية تراحم وزي جمعية غيث وجمعية همي، اللي عرضوا برضو إمكانية التواصل مع الطلاب وتوزيع هدايا. نعم. والخدمات اللي ممكن يقدموها.
0: طيب درويش، خلينا نسمع الإعلان ونرجع لك. ثواني.
2: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
0: طبعا من خلال راديو وتلفزيون مكان احنا مستمرون في تغطية العام الدراسي وانطلاقه في مختلف الأماكن، منها اليوم في جلجولي، بداية على مستوى البنية التحتية وما إلى ذلك. درويش رابي، هل أنتم جاهزون تماما؟
1: احنا في الشهر 7 و8 كان نشاط كبير في المدارس ورياض الأطفال، استثمر في مدارس جلجولي 8 مدارس، في تفاوض طبعا بين الاستثمارات حوالي 5.5 مليون شيكل في هذول الشهرين. قسم من الشغل ما تمش ولكن مستمرين فيه، ويشمل مداخل المدارس كيف نعملها بشكل آمن، مواقف اللي تتيح راحة للطواقم التدريس وللطلاب، وترميمات يعني عميقة داخل المدارس، يعني في مدارس قد يطفي كل الواجهات بتاعتها تجديد، في مدارس حظيت يعني كل مدرسة تقريبا كان فيها نشاط. اللي بحكي عن 5.5 مليون شيكل خلال شهرين، ممكن استمرنا شوية، هو عملية من بحث بنية تحتية. احنا جاهزين لحد بنضلنا نشتغل لحد 31/8 الساعة 12 بالليل،
0: يعني ثاني يوم يجوا الأولاد وكل شيء مجهز المدارس. وأذكر بأن إذا عندما زرت جلجولي أنت أطلعتني على أنكم هناك في البلد يعني بدأتم في مشروع اللاقطات الطاقة الشمسية.
1: صحيح، هذه موجودة على المدارس وإحنا مستمرين فيها، بدنا في 22، وكنا من المبادرين يعني من الأوائل، صار عندنا شوية توقف فيها، ولكن اليوم عندنا مع الميزانيات الموجودة المتاحة احنا المية ان نستمر ونحول وحتى بنساعد الناس بنساهم مع الناس في عنا كل كورن اللي خلناه
0: نداء
1: ممكن تساهم للناس اللي بشكل شخصي بدهم يركبوا على بيوتهم. برضو احنا النية انه خلال اسبوع هذا ننشر على الموضوع نساعد الناس حتى في تركيب الواح الشمسية على بيوتهم. بس أسفتني انه بالنسبة للتحضير للسنة الدراسية احنا كان عندنا يوم الخميس يوم تحضير للسنة الدراسية مع طرح الرؤية التعليمية في جرجولي، فكان بمشاركة كل طواقم التعليم المعلمين ومدراء وكل العاملين في قسم التربية والتعليم المفتشين المنطقة. برضو شيرين حافي ناطور كانت مشاركة معنا. كان عندنا مؤتمر للتحضير لكل طواقم التعليم، عرض كل الأمور وكل البرامج في جلجولي. بحب أشيد في شغلة إنه جلجولي بيفوت فيها نموذج جديد بموافقة وزارة المعارف في منطقة المركز بالتنسيق معها إنه تعليم اللغة العربية بطريقة فنية.
0: كيف يعني
1: إنه إدخال الأغنية من خلال دروس العربي على أساس الغناء، على أساس نسهل على الأطفال وعلى طلابنا إنهم يستوعبوا ويحفظوا رصائد الشعر والغناء، لأنه هذا بعطيهم برضو كنز لغوي وبعطيهم شخصية وبعطيهم يشاركوا. لما كل الصف بغني مش زي واحد بيقرأ في درس، لما كل الصف بغني الدرس فهذا بعطي نوع بحل مشاكل كثيرة وبساعدنا كثير. لأنه خلينا نحكي بصراحة يعني في عنا إشكالية في قضية فهم اللغة في قراءة اللغة العربية وفهم المقروء، يعني بنواجه نسبة مش بطالة من الطلاب اللي يتصعبون في فهم اللغة العربية أو يقرؤونها ولا يفهمونها ولا يقرؤون حتى. فهذه حسب رأيي حسب استنتاجاتنا وحسب بعد عمل وتفكير احنا وصلنا لهذه النتيجة، ووزارة المعارف برضو مشاركة معنا في هذا الموضوع انه نذوق الاغنيه داخل الدروس العربي طبعا بمرافقه مفتشين وناس مختصين على هذا الموضوع اللي بنقدر من خلالها نقوي اللغه العربيه عند طلابنا.
0: نعم.
1: وبيعرفش الطالب اللي يقرا عربي ولا يفهم المقروء لا يستطيع ان يحل مساله الرياضيات ولا الفيزياء ولا البيولوجيا ولا غيرها.
0: نعم.
1: فاحنا النيه انه هذه السنه نعملها باللغه العربيه والسنه الجايه نعملها باللغه العبريه. وزارة المعارف مرافقتنا في هذا المشروع ونتأمل انه نشوف نتائجه بشكل سريع، لانه الرياضة والغناء هن عاملين جدا لا تبرر عن
0: طبعا. انا فاهم انكم بتحكوا مدارس، هل بتحكوا كمان انتخابات في جلجولي؟
1: انتخابات طبعا، انتخابات لابد منها، ظل شهر ونيف للتصويت يعني جاي تقديم القوائم اعتقد.
0: نعم الاسبوع الجاي تقديم القوائم وبعدين خلاص خلال شهر زمان بتجهزوا حال الناس 27/10 الانتخابات، يعني اقل من شهرين.
1: يستغلوا حقهم في التأثير. الانسان المؤثر هو انسان حي. انا بقول الانسان اللي بينتقد والانسان اللي بيروح يفوت والانسان اللي بيشارك في اي نشاط وانسان اللي بهمه بلده بهمه شعبه بهمه بلده بهمه عيلته.
0: نعم.
1: فاللي بهمه عيلته العيل الصغيره هو لازم يكون مشارك في الشيء الكبير.
0: نعم.
1: في تقرير مصير هذه البلاد اللي احنا عايشين فيها.
0: واحنا قرانا طبعا انت حكيت عن اللي بهمه مجتمعه اللي بهمه بلده وعائلته، واحنا بهمنا عائلتنا الصغيره وعائلتنا الكبيره. قرانا عن وفاه او مصرع شاب من جلجولي في جريمه اخرى، هذا الحمام، حمام الدم الذي لا يتركنا درويش رابي. ممكن تعطينا فكره عن الموضوع؟
1: الفكره الموضوع انا سمعتها في الاخبار زي ما انت سمعتوها. للاسف برضو هذه الحاله لسه مشتركه بلدنا مشتركه شعبنا، لسه القضية القتل والجريمة ملاحقتنا لحد اليوم. الله يعين أهله، أنا بقول الله يعين أهله، الله يرحمه، الله يعين أهله. بعرف شو كيف وصلوا لهذه المواقع، كيف وصل لهذه المرحلة إنه إنسان يقتل، يعني مؤسف جدا. صار القتل عنا عمليا هي في انخفاض في قضية حوادث القتل في مجتمعنا، ولكن عوامل العنف وإطلاق النار لسه متواجدة. نتأمل إنه مع تغيير الحكومة يتغير الوضع.
0: نعم.
1: إحنا بنقولها بشكل واضح إنه الحكومة لم تتخذ القرار السياسي في شفاف هذه الظاهرة.
0: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ درويش رابي رئيس مجلس الجلجول المحلي، ونلتقي إن شاء الله في أوقات أفضل دائما وأبدا. شكرا.
1: شكرا.
2: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
0: سنستمر بطبيعة الحال في هذا الموضوع، ليس قبل أن نعرج أيضا على الجريمة. احنا شفنا أنه في الشهرين الأخيرين في انخفاض ملموس في الجريمة، وإن كانت يعني في جريمة الليلة، جريمة امبارح، احنا كدنا نطبع مع الجرائم 20-25 جريمة مرات في الشهر الواحد، لكن في هذه الفترة شفنا في هدوء معين. هاني أنت كمان الوالد، أنا أعرف بأنه يعني من اختصاصيه اللغة العبرية وكمان اللغة العربية، يتحدث بطلاقة وبرشاقة وألف الكثير من الكتب في اللغتين وقوابيس تجمع العبرية والعربية. أنا أذكر بأنه السيدة إلا فاليسترا المرحومة كانت قد رغبت في تعليم اليهود اللغة العربية، كثيرون منهم لا يعرفون، أغلبيتهم لا يعرفون، قالت بدنا نعلم كمان مجتمعنا اليهودي اللغة العبرية، فهي بلشت في قضية الأغاني. قالت إذا إحنا منروح على الأغاني الولد ممكن يحفظ الإيقاع تبع الأغنية، وبالتالي من خلالها يصل إلى اللغة. مشروعها كان ناجح جدا، وأذكر بأني تعاونت معها. حدثنا قليلا عن هاي التجربة تبعتك، تبعت الوالد ابن عكا بعدين انتقل لحيفا، اللغتين موجودين عنده بشكل دائم.
3: طلع وجود اللغتين في حياتنا هي كتير إشي مهم. إحنا إذا بدنا نعرف الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي يجب علينا مخاطبته بلغته ومعرفة لغته وتاريخه وحضارته كمان وعاداته اليومية. وهذا كان يعني بالنسبة لنا إحنا بعكا، إحنا مدينة مختلطة فعلا تجيد اللغة العبرية، وهذا كان ميزة لنا بالمجتمع اليهودي الإسرائيلي حتى لما رحنا على الجامعات. بس اليوم عم نشوف إنه المجتمع اليهودي بدوش يسمع العربي، اللغة العربية بتضايقه، الوجود العربي اللغة العربية بتذكره انه احنا مجتمع غير مرغوب فيه. وشو اللي صار برنبا مع الاطباء، هاي دليل كافي تفرجيك انه اللغة العربية هي مش مجرد لغة، هي حضارة، هي مكانة العرب، وهذا بزعج كتير المجتمع الإسرائيلي اليوم.
0: الجريمة،
3: الجريمة شفنا من لما تم اعلان انه الشباك بده يتدخل بالجريمة، تم فيه تقريبا انعدام بالجريمة اخر فترة، بس رجعت الامور. انا على فكرة بشوف انه من هون للانتخابات راح تكتر الجريمة، راح تكبر في مجتمعنا لاسباب سياسية. هذا الاشي مش جاي من الفضاء،
0: بس يقال انه في، اذا بتحكي عن الفضاء، في منطاد في الفضاء، هو مش في الفضاء الخارجي، هو في الفضاء الداخلي هون قريب علينا، لكن المنطاد يبدو انه يقوم بالمراقبة، يمكن في منطقة شفا عمر، سائر انت بالمدينة شفا عمر، يقوم بالمراقبة، وبالتالي يعني جرائم القتل وان كانت قد استمرت في المنطقة عندكم موجود، المنطاد بلف حوالي شفا عمر وطمرة كابول عبلين.
4: بالفترة الأخيرة مش عم نشوف المنطاد، ولكن بالفترة اللي كان المنطاد لاحظنا انه كان في هناك يعني انخفاض بشكل كبير في قضايا جريمة القتل والعنف والجريمة. ممكن انه هذا ساعد، ولكن للأسف يعني اذا هو ساعد فليش بنزلوا هذا المنطاد في الفترة الأخيرة؟ المنطاد مش موجود.
0: قالوا بده صيانة،
4: ممكن صيانه، هو ما لحق يطلع كيف بعده، صار بده صيانه المفروض
0: في الجو هذا بضل فوق.
4: صحيح،
3: يمكن الظاهر انه صور كثير شغلات ومش حابين يصور،
4: ممكن
0: او نازلين لتحت عشان يطلعوا كل النتائج يعني اللي وجدها
4: يعني كيف
0: ويفكفكوها.
4: يعني كيف فهمت من مختصين ممكن بيفهم بهي الشغلات، انه فيه كاميرات اللي يعني دقية بشكل كبير، مع انه المنطاد ممكن يمشي يعني يمسك كل المنطقه الموجوده، فهذا
0: فيها فيه مجسات،
4: مجسات، والمجسات ممكن انها يعني تجيب يعني حتى تقرب بشكل كبير، وممكن بالفعل منعت قضية الجريمة. ولكن زي ما تفضلت أخ نادر، شفنا أنه في يعني كان جريمة وكان بعد 6 دقائق أيضا إصابات لشخص آخر في يافا، يعني في نفس المنطقة وأيضا مناطق أخرى، فالجريمة لم تتوقف.
0: المزبوط
4: يعني
0: أنا التقيت مؤخرا مع بعض الأصدقاء اللي قالوا لي بأنه في عندنا أوركسترا من إطلاق النار بصورة تكاد تكون يومية.
4: حتى يعني إحنا بنسمع أكثر على الجريمة أو على اللي قتل، ولكن هناك أيضا إطلاق نار بشكل دائم.
0: طيب.
4: وكثير إصابات طبعا. ممكن
0: نكون مع هذا اللقاء ومنكمل معكم طبعا من خلال برنامج على الأجندة.
2: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: حتى الحسم، تعالوا نكون مع ناشط الجماهير الأستاذ إدريس مواسي. أسعدت صباحا.
5: صباح الخير للمشاهدين والمستمعين.
0: فعلا مشاهدين ومستمعين لأنهم موجودين احنا كمان من تلفزيون مكان بالإضافة إلى راديو مكان. وأنت كتبت في الأمس مقالة حول المقاطعة تحديدا، لماذا؟
5: الحقيقة أني أرى في الفترة الأخيرة أنه بعض الأبواق أو الأفواه التي سمعناها بالسابق تنادي بالمقاطعة، وهذا الموضوع طبعا شائك. فأنا بدي أبدأ وأقول عندما نرى هذه الحكومة الاستفزازية اليمينية المتطرفة والتي أحد أعمدتها وهو بن غفير سيء الصيت، طبعا حين يقول لأحد المواطنين العرب بكل المواطن العربي أنه إحنا أصحاب بيت، فأجابه الوزير بيقول له أنت مش صاحب بيت، أنت ناعل بيت، يعني أنت حذاء بيت. هذا إن دل على إشي بيقول أنه إحنا يجب أن نخرج إلى صندوق الاقتراع ونثبت أنفسنا كي نكون جزء من الجزء مؤثر في هذه الانتخابات. لذلك أتوجه باحترام إلى كل مواطن عربي يرى في المقاطعة موقفا دينيا أو سياسيا أو احتجاجيا، وأطالب أنه يطلع ويصوت.
0: طب احنا بنعرف أستاذ إدريس أنه على سبيل المثال الحركة الإسلامية الشمالية لا تصوت، هل تتوخى منها وتتوقع منها هذه المرة أنها على سبيل المثال تقول، لأنه احنا عايشين في وضع يختلف وبسبب سموتريش وبن غفير في حكومة بنيامين نتنياهو أنا الأوان أنه نطلع من هذا المفهوم إلى مفهوم أوسع وأرحب؟ بنعرف أنه مثلا حركة أبناء البلد لا يصوتون، هناك مقاطعون عقائديا.
5: أول شيء أنا لا أتفهم هذا الموقف من الحركة الإسلامية الشمالية أو غير الشمالية، لأنه هذول الناس اللي هم أصلا وجودهم على الساحة السياسية والمحلية موجود، إن كان على انتخابات سلطة محلية وإن كان على مستوى لجان أو جمعيات أو آخر، إذا هم بتدخلوا في هاي الأمور فلماذا يمنعون ويمتنعون عن التصويت؟ أنا بعتقد أنه هاي عدم مسؤولية بالذات في السنوات الأخيرة اللي وصلتنا أنه عدم تصويت تقريبا 50% من المواطنين العرب إلى أنه جابوا لنا هذول هاي الحكومة اليمينية الفاشية. إذا إحنا بدنا نحاول نطلع مظبوط يجب على كل مواطن أنه يسأل عن نفسه أسئلة، من يستفيد؟ مين بيستفيد من غيابك عن صندوق الاقتراع؟ هل هذه المقاطعة تضعف اليمين المتطرف ولا بتعطيه قوة أكبر؟ هل تعاقب من خيب أملك أم تمنح خصومك فرصة ليقرروا عنك؟ إذا امتنع الناس العرب العقلانيين والواعيين والقادرين على التصويت في أنه يساهموا في هذا الصوت، فهم أصلا بدافعوا عن أنفسهم، بدافعوا عن حقهم، إحنا أصحاب حقهم، إحنا مش لاجئين في بيوتنا. ومثل ما بعض اليمينيين المتطرفين اللي بيحاولوا يسمونا هيك، أصلا اليوم إذا في موضوع إن إحنا 22% من مواطنين دولة إسرائيل، إحنا مواطنين، إحنا محاملين هوية، وإحنا نعمل وإحنا نطلع ضرائب وإحنا نقوم في ولنا حقوق. إذا هاي الحقوق بدناش نحاول نأخذها بشكل عقلاني وواعي في التأثير، أنا بقول حتى في التأثير إنه يجب أن يكون لنا مشاركة في الحكومة، مش بس تأثير في الصوت، لأنه يجب أن يكون للمواطن العربي موقف، لأنه الصوت هو موقف، الصوت هو رأي، الصوت هو خيار، الصوت بقول إنه أنا صاحب رأي، أنا بدي أكون رأي بالصح وبالغلط. إذا أنت لك موقف تجاه حزب معين عربي كان أو غير عربي أو يهودي عربي، فمن المفروض أنه أنت تيجي تأثر على هاي الانتخابات. أما أني أنا أقعد في البيت وأقول التوطوش والتوطوش وحرام وحلال وحلال وحرام، هذا موضوع مش معقول. ما بصيرش أنه الحلال أنت تحلله والحرام إحنا قاعدين
0: ندفع ثمنه؟
5: ندفع ثمنه طبعا ندفع ثمنه. فنسبة التصويت يجب أن ترفع في الوسط العربي. وأنا أناشد
0: وأنت بتحكي بغض النظر عن أي قائمة, لأنه إحنا منحكيش لصوت للقائمة الفلانية أو العلانية.
5: لا
0: أنت
5: لا
0: تقول
5: لا.
0: من حيث المبدأ زاول ومارس حقك في التأثير.
5: أنا أقول بالضبط زاول حقك في التأثير لأنه هذا طيب. حقك وهذا.
0: أستاذ إدريس معنا في الأستوديو هاني طنوس, هاني مداخلة صغيرة.
3: أستاذ إدريس بدي أسألك, طب المقاطعين هن بتمتعوا من كل الميزات تبعت الحكومة, أما وقت الانتخابات هن بمتنعوا بقولوا إحنا منعترفش بالكنيسة, طب كيف هذا الوضع بيمشي مع بعض؟ هل يجب مهاجمتهم بشكل صريح بهذا الموضوع؟
0: قصدك أنت يعني هل يعني نهاجمهن, نهاجم المقاطعين ولا نقنعهن؟
3: لا نقول لهم أن أنتوا لازم تصوتوا, بصيرش تتمتعوا بكل الامتيازات الموجودة نتيجة العمل السياسي, وبعدين يعني وقت لما لازم نكون مع مجتمعنا يعني إحنا نقول بدنا نقاطع.
0: أستاذ إدريس, هل تعتقد كما يقول هاني أنه يجب اتخاذ موقف حازم تجاه المقاطعين؟
5: يجب اتخاذ موقف حازم وأن يكفوا عن هذا الهراء. هذا هراء, فأنا وكأني أرى أن هؤلاء المقاطعين هم مرسلين من قبل هيئات معينة تود إضعاف القوة العربية في الانتخابات.
0: أنا يعني كان أنا أختلف عنكم في الرأي في كل ما يتعلق, أنا أعتقد بأنه الإقناع القضية أهم من الممكن تيجي أفضل بالإقناع, أنت أقنعوا بأنه ضرورة هناك ضرورة بالتصويت, لكن هل ممكن أيضا إدريسي يصوتوا لحزب يهودي مثلا, حزب الديمقراطيين, يعني نفس الدعوة تنسحب على أنه اطلع صوت مش مهم لمين, حتى لحزب آخر مثلا زي الديمقراطيين أو الليكود أو غيره؟
5: أول شيء يصوتوا لأين, يصوتوا لليسار, يصوتوا للأحزاب العربية, هذا هو الصح. أصلا موقف العربي يجب أن يكون في هنا. أما أنا بقول لك لما أنا وصلت, أنا كانت عندي شركة برسوم, شركة دعاية وإعلام ولافتات. إذا أنا بقول لك أنه أجوا عندي على البيت وعلى المكتب وطلبوا مني بناس يمينيين متطرفين أنه أنا أطلع كامبين ما يسمى في
0: حملة
5: إعلانية ضد التصويت أو من أجل المقاطعة,
0: كنت ترفض حتى مقابل ملايين,
5: برغم أنه دفعوا إلي مبلغ كبير جدا أنا رفضتها وعندي الأشياء موثقة
0: يعني حتى مبدئية. طيب الأستاذ ساهر بركي كمان مداخل لإدريس مواسي.
4: مرحبا أستاذ إدريس, يعني أنا وافقك الرأي في قضية أهمية الخروج للتصويت, ولكن ممكن أنه بعرضك شوي في أنه لازم نشدد أن يكون صوتنا طبعا عشان يكون مؤثر أكتر وللأحزاب العربية حسب رأيي. شو رأيك أنت أستاذ إدريس؟
5: لا أنا بعتقد أن الأحزاب العربية جدا مهم, يعني صوت أحمد الطيبي صوت رائع, صوت منصور عباس صوت رائع, صوت
0: هيك حيرت على سهل لما أعطيته قائمتين متنافستين.
4: لا احنا قلنا أحزاب عربية في العكس, يعني
5: أحزاب عربية والحزب اليساري الديمقراطيين, هذول الأحزاب اللي يجب أن نعطيها كافة القوة بشان يكون لهم حتى وزن في الحكومة. مش بس يكون وزن صوت ومشي, لا يعني حتى أنا بستغرب أنه في بعض الناس اللي قاعدين بيشوفوا المأساة اللي بتصيب الأمة العربية بشكل عام والمجتمع العربي الداخل والعرب في الأراضي المحتلة في السلطة الفلسطينية, شو بيعملوا فيهم
0: المتطرفين,
5: وشو بيعملوا فيهم هذول شبيبة
0: النظام
5: اللي بنسميها.
0: نعم.
5: احنا قاعدين نقعد في البيت, شو بتفكر يعني قعودك في البيت هو بده يفيد ايش؟
0: نعم.
5: انا لازم صوتي هو سلاحي.
0: شكرا,
5: صوتي هو رأيي.
0: شكرا جزيلا لك الناشط الجماهيري الاستاذ ادريس مواسي على هذه المداخلة لبرنامج على جندي, يعطيك العافية.
5: الله
0: يعافيك. هاني بلكي الناس مش مقتنعة بالأداء البرلماني, وبالتالي هي بتطلعش.
3: أول شيء شكلها مش مقتنعة, ولذلك يجب الحملة الانتخابية تبلش. يعني أنا كتبت قبل فترة هل الأحزاب ما فيش السهل بتوافقني, بتعرف إنه في انتخابات ب 27/10؟ يعني حدا خبرها؟
4: إحنا بالصدفة بنعرف, ولكن في كتير من الناس اللي ما بيعرفوا صحيح شو بتحكي. المشكلة أنا أبو الفادي, حتى لو مش مقتنعين ولكن يجب منع
0: انت بتقول احنا يعني في مرحله حاسمه وحرجه
4: ويجب منع تكمله هذه الحكومه الحاليه، يجب اسقاطها.
3: ابو فادي ب 1949 لما صوتوا اول مره المواطنين العرب طلعوا حاملين الراي البيضاء كاستسلام، نوع من الاستسلام. احنا اليوم الانتخابات هاي بتتابع الانتخابات ب 1949
0: تعيش الراي البيضاء احمد
3: بدون ما نرفع احمد بطاقه وروح صوت
0: وبدون ما تكون بيضاء يكون مكتوب عليها شيء،
3: يكون مكتوب عليها طبعا.
4: استغل حسب رايي استغل الحق
0: طالما بتحكي على البيضاء، هل ممكن يكونوا بيضة قبان؟
3: انا حسب رايي يعني الشيء المشتركين عليه كل الاحزاب اليهوديه انه بدناش عرب، مش وقته هسه نفوت على على على نحكي الساعه القادمه عليها، مش وقته.
0: مش وقت مزبوط صحيح،
3: مش وقته نفوت.
0: يبدو انه تجربتك الاعلاميه علمتك انه في اهميه جدا لكل ثاني في البرنامج. شكرا جزيلا لكم في هذه المرحله، هنا النص وسائر بركي روبي شرهان حجير بيكي ناصر سعيد ونادر ابو تامر في هذا البث المباشر. تابعونا راديو وتلفزيون برنامج على الاجنده كمان ساعه مع المدارس والانتخابات وقضايا متعدده اخرى. صباح الخير.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أبرز عناوين الساعة: المرشح عن حزب ياحد نوعا بديبون يتهم بكبير وسموتريتش بدعم أعمال الشغب المستوطنين في مناطق السلطة الفلسطينية. إيران تدعي بأنه لا عبور لسفن في مضيق هرمز دون الحصول على تصريح مسبق. حادث إطلاق نار في سويسرا يوقع مصابين. عدد القتلى في النيبال نتيجة الفيضان يتخطى 740 وسقوط أمطار في الشمال حتى ساعات الظهيرة.
7: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. قال الميجر جنرال احتياط نوعام تيبون من حزب بياحد إن جيش الدفاع لا ينجح في السيطرة على المشاغبين اليهود في يهودا والسامرة لأن ضباطا يخشون من وزراء كبار في الحكومة على حد قوله. واتهم تيبون الوزيرين سموتريتش وبنغفير بتشجيع هذه الأعمال وممارسة ضغوط وتهديدات على الضباط وجهاز الشباك، مضيفا أن الشرطة تتصرف وفق توجيهات بنغفير. وحذر تيبون من أن استمرار هذه الاضطرابات قد يؤدي إلى فرض واقع جديد في يهودا والسامرة.

0: كل التحركات في المضيق وأنها على أتم الاستعداد لأي سيناريو. في سويسرا أصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة حادث إطلاق نار داخل حفل فجر اليوم، ولم ترد معلومات إضافية في هذه المرحلة. جاء في آخر تحديث من نيبال أن 734 شخصا قضوا في فاجعة الفيضان العارم الأسبوع الماضي قرب الحدود مع الصين، وبدورها أعلنت الصين مصرع 16 شخصا، مشيرة إلى أن نحو 260 شخصا من 23 دولة في عداد المفقودين. في وسط راهط وقع انفجار في مدخل محلي لمتجر، ولحقت أضرار بمركبات دون وقوع إصابات. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الخلفية جنائية. وقبل ذلك أصيب شاب في 25 من العمر بجروح خطيرة بإطلاق النار إثر حادث عنف الفجر اليوم. ويذكر مراسلنا أحمد أبو سويس أن مجهولين نزلا من سيارة وأطلقا النار على الشاب وهو داخل سيارته.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يتوقع سقوط أمطار محلية حتى ساعات الظهيرة في شمال البلاد بالأخص، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها، وصباح غد يحتمل سقوط رذاذ على امتداد السهل الساحلي، وترتفع الحرارة بعض الشيء، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يطرأ ارتفاع آخر عليها. في العاشرة مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ونحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحا
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا. في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
10: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.

0: على الأجندة على الهواء مباشرة. أنتم مع الشطر الثاني من هذا البرنامج في الاستوديو. نواصل المشوار مع الخبير الاقتصادي ساهر بركي وأيضا الناشط الإعلامي هاني طنوس. هاني، أنت في الآونة الأخيرة طبعا أجريت مقابلات مع الكثير من السياسيين، انطباعك الأولي لكن ليس قبل أن نعرف الجمهور على طاقم الأثير اللي موجودين معنا اليوم: إيلان هولسوزن، شريان حجير بيكي، ناصر سعيد ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. هاني طنوس، أنت أجريت مقابلات مع العديدين، انطباع سريع.
1: انطباع، أنا أحترم كل السياسيين في الأحزاب، أنا أعترف كمان أن إحنا موجودين فترة صعبة جدا، ولذلك لا أتهمهم بالمستوى الصعب للأحزاب العربية.
0: سعر بركة،
2: يعني إحنا لازم نشد على يدين يعني المنتخبين تعودنا، لأنه هن اللي راح يمثلونا، وإذا إحنا ما بنعطينا الدعم فراح يكون التمثيل يعني مش بمحله. فالمفروض انه احنا نعطيهم اكثر دعم، نطلع نصوت، لانه هذول هن المرشحين للمجتمع العربي من كل الاحزاب. عم نحكي طبعا مش عم نحكي على حزب معين، الاحزاب اللي بتمثل الجماهير العربيه. طبعا
0: انت طبعا موجودين معنا في الراديو والتلفزيون، وفي التلفزيون موجوده معنا تنقلنا الى الاثير المباشر عبر شاشه التلفزيون زي ما انتم شايفين على الشاشه هون في الاستوديو، كمان موجوده عند المستمعين والمشاهدين في بيوتهم حين عزره تنقلنا الى هناك.
3: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: حتى الحسم، يمكن تتسألوا كمان كيف يعقل أن يكون معنا الضيف التالي وفجأة نتحدث عن الانتخابات. ينضم إلينا الأرشمندريت الأب الدكتور سيمون خوري، راعي كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في كفر كنا. أهلا وسهلا فيك أبونا، تحياتي.
4: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والضيوف، نقولكم أحد مبارك للجميع إن شاء الله.
0: أحد مبارك، اليوم معنا هاني طنوس وساهر بركة، ولك منهما سلام كبير.
1: صباح الخير أبونا.
4: صباح الشباب، يعطيكم العافية يا ابني.
0: هل سنضيف إلى هذين الاسمين أو هذين اللقبين لقبا ثالثا بعد شهرين، يعني بعد 27/10 نقول الأب الأرشمندريت الدكتور، ثلاثة صاروا عضو الكنيسة، سيمون خوري؟
4: يا ابني في الحقيقة أنا ما كنت أتوقع كل هاي الأمور في حياتي أنها تحدث، ولكن يعني بشكر الثقة لعدة جهات عرب ويهود اللي توجهوا لأبونا وشافوا الإنجازات وشافوا أيضا محبتي للناس وأيضا محبة الناس إلي.
0: طيب محبة الناس إليك بدي يحولوها لبطاقة برلمانية، بدهن يكسبوا شعبيتك ويعززوا الوجود العربي في البرلمان، شو المشكلة؟
4: ولكن أنت تعلم أن البرلمان الذي تتحدث عنه هو فقط ابن 76 سنة، ولكن أنتمي إلى مؤسسة كنسية عمرها 2026 سنة. هو عندنا الطاعة، عندنا رؤساء، وهم من يقبلوا اذهب هنا اذهب هناك، اخدم في كفر كنا، اخدم في معليا، كون في روما، كون في باريس، كون في واشنطن، كون في نيويورك، يعني كون في بيت لحم طحور. يعني المسير اللي مشيت هي باوامر.
0: طب استشرتن وسالتن؟
4: هو صوت حتى الان كان مسافر حقيقه. انا من اسبوعين بحاول ان اتواصل مع انتم لكن كان مسافر، وايضا تواصل مع رؤساء كنسيين اخرين اللي ان شاء الله في خلال يومين او يمكن بكره اللي اسمع الجواب شو اللي بده يكون.
0: بس بدك توعد برنامج اجنده، لانه احنا عملنا معك لقاء انك انت ترجع لنا بالجواب قبل الاخرين.
4: وعد. انا للجميع، اسمعني، تعملش مشاكل مع الابائيين، انا احب الجميع وكذا. انت بدك تنصحنا ولا بدك تفضحنا هون؟ احنا بدنا نكون اصحاب مع الجميع.
0: انت هني بعرفوش الناس، بس انا في بيني وبينك علاقه خاصه تختلف
4: لانك ابن بلدي. انت ابن الدمون.
0: صحيح ابونا. هل في نهايه المطاف انت بينك وبين حالك قررت انه انا ارغب، انا اريد، انا بدي اكون؟
4: الحقيقه انا مره فكرت في هالاشياء، وبدي أقول لك شيء. دائما تسأل الناس، أنا بدي أسألك أنت نادر أبو تامر، هذه الخطوة خطوة إلى الوراء لأبونا سيمون ولا خطوة إلى الأمام؟
0: كمستشار ولا كإعلامي؟
4: كاللي بدك إياته يعني.
0: أنا بقول
4: إحنا، أنت بتعرف إنه أنا عندي،
0: أنا بقدر أعطيك النصيحة السديدة،
4: عندي اكتفاء بكل
0: افعل
4: شيء،
0: افعل ما يرضي ضميرك.
4: صح، وأنا لا يوجد سعر لضميري لأني لا أبيع ضميري لشراء مستقبلي في حياتي.
0: نعم.
4: وأيضا كل خدمتي في حياتي كانت مجانا. ولا أريد أيضا أن أخدم
0: كيف مجانا. أنت أكثر يمكن استثمار ربحي في التاريخ. أنت حب محبة الناس عم تقطف في أكثر من هيك. في إنسان بقدر يشتري محبة الناس؟
4: الحقيقة المحبة من الله يا ابني. المحبة يمكن يعطوك إياها كل شيء. المؤسسة حتى المؤسسة أحيانا ممكن تعطي أحد الأفراد تقول له بنعطيك كل شيء، ولكن محبة الناس هذه من الله.
0: طيب. لا يمكن محبة منصور إياها. محبة منصور عباس لك لما توجه لك شو حكت له؟
4: مين قال له ما إنه منصور عباس؟
0: مش منصور هيك توقعت. يمكن توقعت.
4: أنا بحكي لك إنه هذه أمور سرية بيني وبين الجهات اللي توجهت لأبونا سيمون ووعدوني، وأنا وعدتهم إنه هاي الأمور الأسماء يعني.
0: طب أنا بقول لك إنه عندي مصادر مطلعة عليمي، وهي بلغتني وشوشتني إنه في توجه جامد إلك من الموحدة مثلا.
4: أخي أنا تربطني صداقة جدا قوية مع الدكتور منصور، كان ابنه بالمستشفى، تركت كل شيء ورحت زرته هناك، واتصل مساء وشكر وتحدثنا مدة ساعة، وكل مرة بشوف كان يفتخر لأنه أنا أحب الجميع. وأيضا المشترك فردا أنت تعلم أنه منحب جميعا، ولذلك أنا ما بدي أذكر أسماء، لأنه في السياسة إذا أنت بتوقف مع جهة ممكن يعني
0: يعني انت محافظ على نفس البعد عن الجميع. هاني طنوس بتعرف انت في عنده برنامج ايضا تلفزيوني باللغة العبرية، وهو بيستضيف دائما شخصيات مؤثرة في المجتمع العربي، وانا بتوقع انت تكون كمان احدى الشخصيات اللي يستضيفها قريبا. لكن
1: ابونا صباح الخير،
4: جلده برنامجه ناجح جدا على فكرة.
0: جلده برعاه بده يسألك السؤال.
1: ابونا انا سامع من كلامك انه في شغف للدخول للعمل السياسي، وطبعا يعني احنا عارفين ان الدخول لعمل السياسة فقط عن طريق الموحدة، لانه باقي الاحزاب مسكرة قوائمة.
4: لا يا ابني انا لا عندي شغف ولا لا شيء في هذا العالم. انا عندي محبة لخدمة الناس، خدمة الجمهور في وين ما كنت، في اي زمان وفي اي مكان،
0: حتى من الكنيسة.
4: هنالك من نظر انه ابونا سيمون اللي بيكون في لجان الصلح في كل مكان، يتواجد في كل مكان، اقول لك كل فعالية انت بتشوف فيها حتى رجال السياسي موجودين، وهذا عملهن، وهنالك راتب شهري ايضا من تلقوا في الماضي ومن يتلقوا الان ومن يتلقوا بالمستقبل، وانا كنت اكون متواجد اي احيانا بدون دعوات. طيب. لانه انتمائي لشعبي، فشافوا انه هذا الشيء ابونا ممكن يعطي اكثر، وايضا ممكن يزيد مقاعد. يعني قبل يومين واحد بقول لي ابونا انت وين بتوجه، ممكن يزيد اقل ما يمكن مقعدين او ثلاثه.
1: هذا شيء ايجابي.
4: عشان هيك هون خطر، قلت له عشان هيك خطر لانه.
0: طيب بلاش نعرف مين ابونا، بلاش نعرف مين اللي توجه لك، بس نعرف اي مقعد عرضوا عليك، اي رقم، اي نمره من الاربعه الاوائل.
4: كان عندي ناس يهود ومنهم صحفيين، ما عملت مقابلات معهن، جايين تقولوا له ابونا انه احنا متابعين اخبارك ومطلب منك. انا بحكي لك مجموعات كانت تيجي. يعني اخر مره كانوا 6 اشخاص عندي، كل شخص ومرته، وهن من المركز، واجوا قالوا ابونا احنا بنطلب منك انك تدخل للسياسي. قال لي ليش؟ انا مبسوط في الكنيسي وكذا وفي كفر قلنا. قالوا لي لهذا السبب احنا كمان بدنا نستغل شو عندك عشان نعيش بسلام. احنا رايحين على فترة صعبة جدا بعد كل ما جرى، واحنا نتطلع على شخصيتك اللي تكون مؤثرة. قلت لي ممكن اكون
0: بعدين مع العلم ابونا انه ما فيش مشكلة. يعني احنا شفنا قساوسة في الماضي دخلوا الى السياسة، شفنا رجال دين من مختلف الطوائف اللي دخلوا على السياسة وكانوا اعضاء كنيسة. يعني لا تناقض ولا تنافر بين الامرين. وفي سؤال، في سؤال لك من ساهر بركي
4: بأمريكا اللاتينية، كان رئيس حكومي كاهن وكان وزير خارجية كاهن في هايتي نيكاراغوا أظن دول هناك قبل حوالي 20 سنة أو قبل كذا. يعني أنا شفت في العالم.
0: طيب ساهر بركة بدي أجي لك كمان سؤال. ساهر
4: تفضل يا ابني. ساهر
2: الأب سيمون خوري، طبعا إحنا مش سؤال ولكن كلمة حق يجب أن تقال بحق الأب سيمون خوري ومن معرفة الشخصية به. فبالإضافة لكونه رجل دين هو رجل اجتماعي من الدرجة الأولى يشارك في الصلح بين المتخاصمين، والأهم من كل ذلك أنه رجل حر وقراراته حسب رأيي بشكل عام قرارات سليمة. نتمنى لك الأب سيمون التوفيق في مسيرتك الشخصية والدينية والاجتماعية والسياسية
0: والسياسية كمان اللي جاي. السؤال أبونا الأرشمندريت سيمون خوري،
4: هذه كلمة ساهر بركي أنه أبونا سيمون رجل حر، هذه الكلمة اللي ممكن تكون عطرة في حياتي أنه أدخل عالم السياسي لسبب واحد، لأنه لما أنت بتقبض معاش من الحكومة مكتوب من فوق دولة إسرائيل وحكومة إسرائيل، هذا يضع خطوط حمراء لمبادئك.
0: يعني خلاص يعني بلاش الأحزاب تكمل معك في مغازلات للأب سيمون خوري.
4: يا ابني ما حدا بيعرف المستقبل، انت بتعرف ست الشهر هذه زي لعبة كرة القدم، ممكن بالدقيقة التسعين تشوف كل الأمور بتنقلب، وشفته بالمونديال كيف قلبت الأمور كلها.
0: أوهو عم تابع الأرشمندريت الشغوف بالرياضة كمان.
4: لا ابني عندي، ما هو لازم في إيطاليا لما بدك تخدم في الرعية لما كنت أخدم أول ما توصل على الرعية بيسألوك الشباب والصبايا
0: مع مين أنت، مع مين
4: مع أنه فريق
0: انت مع ريال مدريد راح. انت مع ريال مدريد ولا مع مين
4: يا ابني؟ كمان هاي احنا ما منزيح لجهة هون وهون يعني
0: كمان حتى بالرياضة
4: كمان هون. اقولك ليش،
0: بس القلب وما يريد،
4: هاي الكلمة كلمة القلب. عنده احصائية بالمانيا انه الناس لما بتشاهد المونديال عندك عدة ناس اللي بصيبها سكتة قلبية لانه كتير بتوتره وكتير كذا،
0: يعني لا تبالغوا في الحب عمليا، لا تبالغوا في الحب
4: لذلك
0: مو
4: في
0: الاخر
4: يعني في حدا بده ينجح.
0: طب ابونا الارشمندريت سيمون خوري شغله لابد منها بتعرف، طب في احنا بنعرف انه الحركه الاسلاميه مشاركه في الانتخابات منصور عباس، هل ممكن حتى الحركه الاسلاميه تريد الارشمندريت انه يزين ويرصع قائمتها؟ حركه اسلاميه تتوجه الى شخصيه مسيحيه مؤثره من اجل ان تزيد نفوذها في الجمهور العربي.
4: اول شيء بدي اقول لك أبونا سيمون لا ينافس أي شخص مسيحي بده يوصل، وأنا أبارك لكل شخص ممكن يوصل على أي مركز لأنه هدول كلهم أبنائي وأنا أبارك لهم في أي محل، وهم كمان مستحقين كتير من أولادنا اللي منهن ممكن طلع فيش حدا بحبش مجتمعه، فيش حدا بدوش يوصل، لكن كل واحد بطريقته، وفي طرق اللي الناس بترفضها وفي طرق اللي الناس بتقبلها وفي طرق نص على نص، لكن ما بفكر في حدا بيكره مجتمعه وجاي بدي يخدم. فلذلك انا اظن انه الله يبارك للجميع والله يحمي الجميع.
0: كمان مداخله من هاني وهكذا ننهي اللقاء.
1: ابونا اول شيء يعني
0: ترى الواحد بحبش ينهي اللقاء معك لانه انت يعني متحدث لبق ودائما بنحب نسمع كلماتك الجميله، لكن الوقت يدركنا. تفضل
1: ابونا هاني. يسعد صباحك كمان مره. انا بفكر انه اي دخولك للسياسه راح يكون شيء ايجابي بغض النظر مع اي قائمه، لانه محبتك لجمهورك ومحبتك للناس واضحة، ومحبة الناس بفكر هذا راح يعطي كريدت للأحزاب وراح يعطينا عمل إضافي للمجتمع.
0: يعني ممكن أنا عارف دخول أبونا سيمون هو يحسم المعركة الانتخابية لصالح الجماهير العربية، ساعتها بتفوت ولا بتفوتش؟ تكون أنت بيضة القبان زكرة تجيب مقعدين وأيزنكوت يصير رئيس حكومة، معناته أنت نحيت نتنياهو.
4: لكل حادث حديث ولكل مقام المقام، وأنا بقول لك في النهاية الناس ما بتصوت لأشخاص، الناس بتصوت لأحزاب.
0: لا الأشخاص كمان بتزيد الأشخاص.
4: معظم الناس المرشحين هل أنتوا انتخبتوهن؟ أنتوا بتصوت لحزب
0: لقائمة.
4: وأنا أقول لك أكثر من ذلك، أحيانا أنا أنظر بالسياسة إنه هل نحن ننتخب أم نحن نصوت؟ فلذلك هناك فرق كبير.
0: لا إحنا ظاهر إنه إحنا نصوت.
4: هل التصويت يحدث التغيير أم الانتخاب يحدث التغيير؟
1: هاي سياسة واضح.
0: أنا ما كنتش عارف أنه كمان معلم مدنيات أبونا. كلمة أخيرة ساهر عشان ننتقل إلى قضايا اقتصادية وسياسية.
2: يعني الأب سيمون إحنا بدنا نكسب من تجربتك الغنية طبعا لخدمة مجتمعنا، عشان هيك إحنا إذا الفرصة متاحة منحثك طبعا للدخول السياسي حتى لو بدون راتب. يعني أنت العائق قدامك الراتب، كيف فهمنا الأب سيمون؟ صحيح
0: مجانا ممنوع مجانا؟
2: لا مجانا الأب سيمون ما بيهمه الرواتب. أنا بعرف يعني
0: مش همك الراتب أبونا،
2: احنا بدنا تجربتك يعني
1: بدون تصريحات لسه حاليا.
4: انا اقول لك تذكر فيلم عمر المختار. اول سؤال في التحقيق قال له ياتو التحقيق الايطالي اللي كان محتله قال له هل تقاضيت راتب او مال من الحكومه الايطاليه يوما ما؟ قال له لا. احترموا اكثر.
0: طيب احنا في عنا معاش هون، انا شخصيا بتقاضى معاش هون، بقدرش استغني عنه عشان اعيش.
4: انا اعيش يا ابني، انتم مواطنين بدكم تعيشوا، احنا بنحكيش الساعه.
0: شكرا شكرا لك الارشمندريت الاب سيمون خوري، يعطيك الف عافيه. وسواء يعني شو ما انت تقرر، احنا دائما سنحبك وسنصوت لك. الى اللقاء. سلامات سلامات، مع السلامه.
4: الى اللقاء.
3: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
0: على الاجنده في مانع انه شخصيه دينيه تفوت؟ على فكره منصور عباس يغازل من هون ومن هون، سيغالوفيتش راح يفوت.
1: طلع وش هاي خطوة يعني كتير جريئة وكتير إيجابية، يعني أنا حاسس من صوت أبونا أنه معني. هو معني بستنى موافقة الظاهر الكهنة المسؤولين.
0: وين إلى أين تهب الريح، الموحدة ولا المشتركة؟
1: أنا بفكر أنه للموحدة، لأنه المشتركة مسكر.
0: أرشمندريت في الحركة الإسلامية؟
1: يعني هذا عرض مغري مش عرض بسيط.
0: طبعا
1: ما نقدرش احنا نستهدف
0: جدا فيه. جدا
1: هذا عرض مغري وعرض
0: ممكن نرحب.
1: له تأثير كبير.
0: نعم،
2: خصوصا بعد تصريحات منصور عباس حكى انه بده من كل
0: نفتح القائمة.
2: طبعا نفتح القائمة، وهي طبعا فرصة لإله اذا وافق الاب سيمون خوري، وشخصية اجتماعية، شخصية له دائما بالصلح وشخصية معروفة، فممكن انه يرفع له.
0: طب احكي لنا من ناحية اقتصادية، بربحوا الجماعة يعني من ناحية المعاشات رواتبهم جيدة أعضاء الكنيسة؟ لا يعني أنا سألت يمكن أيمن عودي وآخرين هون في البرنامج. 25 صافي، 23 صافي،
2: ممكن
0: صافي
2: يوصل ل 40 أو أقل شوي. لا لا لا طبعا، وسخ البروتو بيسموه
0: غير الصافي. غير الصافي ممكن يوصل ل 50 كمان.
1: إحنا بهمنا الصافي
2: طبعا. الصافي بين 20 ل 25، ولكن يعني زي أي عامل آخر، يعني مش هاي حسب رأيي مش المعاش والمغري بالنسبة لعضو الكنيسة.
0: مش معاش،
2: في معاش طبعا بيطلع له، ممكن
1: اخسر شو معنى راس اللي بروحه وبنقطه كمان اعضاء الكنيسه. إيه كمان هي مشكله كبيره،
0: يعني كان عندي بعض اعضاء الكنيسه قالوا انه في عندهم يعني هن مضطرين يخصصوا ميزانيه للاعراس. احد اعضاء الكنيسه دي شو لكم مين عنه حكى على
1: فوق 300 عرس.
0: لكن حكى لي انه كل معاشه اللي في الكنيسه هو للمناسبات الاجتماعيه، ومنيح انها زوجته بتشتغل قادره تصرف على البيت.
2: ملزم عضو الكنيسه ملزم انه يشارك في الامور الاجتماعيه والعادات الاجتماعيه الموجوده في المجتمع.
1: بس ليش احنا بنقول ملزم؟ يعني ان يمكن هاي يمكن تعتبر فشل انه لازم يشارك عشان يكون له وضع سياسي، يمكن نوع من الفشل.
0: تبعت البرايمرز في الليكود؟
1: تبعت البرايمرز.
0: لماذا إلي كوهن مثلا فاز في المرتبة الأولى؟ قرأت أنا تحليل لماذا هو بالذات، يعني شخصية اللي ما كانوش متوقعينه فجأة هو يفوز بالمرتبة الأولى بفجوة آلاف الأصوات عن رقم 2، من أي منطقة؟
1: لأنه اشترك كتير بين الجماهير،
0: لأنه كان يشارك من الناس بغض النظر عن المناسبة إذا كانت إيجابية ولا سلبية.
1: بس بدي أسأل أنا سؤال،
0: كان بين الناس
1: سؤال مهم، يعني هل إحنا أحزابنا لازم نضلنا نشوفها بالفيسبوك بيجتمعوا بمكتب الحزب بالبلدية فلان ولا كذا، بدل ما ينزلوا على الشارع؟ يعني إحنا عم نشوف اللي بشارك الناس بالشارع عم بحظى بأصواتنا. يعني أنا حسب رأيي لازم الأحزاب أعضاء الكنيسة ينزلوا على الشارع كل يوم، يتصوروا مع الناس، يسلموا على الناس، يعطوا الناس الأمان،
0: يحتكوا بالناس،
1: لأنه هاي الانتخابات هذا اللي راح يقرر.
2: احدى الامور اللي بيحتكوا في اي الاعراس والاطراح طبعا، فالمفروض انه يشاركوا لانه هي كمان بتجيب لهم اكثر اصوات. واليوم من ناحيه اجتماعيه المفروض انه حسب راي رجل معروف رجل مجتمع المفروض انه ايضا يشارك الناس، وايضا ما تنساش انه
1: غالبا بس شو مع العمل البرلماني، ما هذا بضر بالعمل البرلماني.
2: صحيح اذا بكون كل وقته بالاعراس طبعا احنا ما بنكون،
0: لا احنا بدنا بس يشارك في الاعراس، بالعكس بدنا العرس الرئيسي، العرس البرلماني والعرس الرئيسي.
2: صحيح.
3: الان في مكان تغطيه خاصه بمناسبه افتتاح العام الدراسي الجديد.
0: كنا مع جلجولي وكنا مع أماكن أخرى، تعالوا نعرج على عيلبون وشو عم بصير فيها افتتاحا للعام الدراسي الجديد. ينضم إلينا رئيس مجلسها الأستاذ سمير أبو زيد. أهلا وسهلا فيك أخي سمير.
5: أهلين، صباح الخير إليك ولضيوفك وللمستمعين.
0: أهلا فيك. وين وصلنا في التحضيرات لافتتاح العام الدراسي الجديد؟ رح يرن الجرس كالمعتاد؟
5: إن شاء الله. إحنا يعني عملنا على كثير من الأشياء اللي تحضير للسنة الدراسية، من تحضير المباني والساحات والدهان الصفوف، وطبعا في روضات الأطفال في عنا ألعاب اللي قسم منها كان بحاجة إلى تبديل وتحضير، فتقدمنا كثير. احنا بعيل ابونا اليوم موجودين في مرحلة بناء مدرسة ابتدائية جديدة اللي هبطنا القديمة وابتداء مدرسة جديدة، فعشان هيك وضعنا بالمدرسة الابتدائية اللي نقلناها اضافة على المدرسة الاعدادية وجبنا مباني كرفانات فيها، فصفوف يعني موجودة كلها، ولكن في قلة في الساحات عمليا. عندنا كمان روضات الأطفال، احنا في مرحلة بناء روضات أطفال، 4 روضات أطفال جدد بدل روضات الموجودات في مدرسة ثانوية عمليا، وبحاجة إلى شوية فترة، ولكن بالموجود يعني عملنا أفضل ما يكون نقدر نكون جاهزين، يعني رغم أنه احنا نعاني من شح في الميزانيات والميزانيات للترميم المدارس، وخاصة كان تقليص في ميزانية إهبة الموازنة اللي أعلنونا عنها قبل أسبوع، حوالي 2 مليون شيكل تقليص في إهبة الموازنة، وهذا طبعا بأثر على ميزانية المجلس وعلى كل ما منخصصه للمدارس وفعاليات المدارس وتحضيرات المدارس.
0: شو استنتجتوا أو استخلصتوا بشكل أو بآخر من تجارب الأعوام الماضية ولا سيما العام الأخير؟
5: المهم كثير انك يعني تيجي جاهز. طبعا في شغلات كثير اللي بتاثر على تحضير المدارس، مثلا الاولاد في البساتين في الروضات والبساتين في اي صف تحطهم. الناس اليوم صارت تسجل عن طريق الكمبيوتر، التسجيل يكون، وطبعا الكمبيوتر باخذ المعلم الجيد اول نص ساعه وبخلص، فوين ابني بده يكون، في اي روضه بده يكون، ليش مش عند المعلم الفلانيه، ليش عند الفلانيه، وكمان بالصوف البساتين وهيك، هذا بسبب إشكالية ثانية شفناها، طلب الناس للعمل في المجلس المحلي كمساعدات، إن كانت طبيات أو مساعدات عاديات لأطفال بحاجة أو للروضات، وفي بطالة موجودة في المجتمع، وفي طلب كبير على إنه الصبايا والنساء يعملوا في المجلس المحلي. هذا كمان شغلة اللي بتثقل كأهل المجلس المحلي، فالتحضيرات المسبقة إنك تكون جاهز مهم كثير، وإنك تعي وإنت تعلن الأشياء كمان هاي أسبب لنا شوية مشكلة. لأنه يعني ما بتقدر كل فرصة شهرين تتعامل في إنه وين ابني وأنقل ابني وليش هناك والصف مليان هذا وإلى آخره.
0: انتخابات
3: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: في علبون في اهتمام في الشارع الانتخابي في شو ما يجري بين الأحزاب وما إلى ذلك، أم أنه يتفرجون على ما يجري؟
5: علبون بلد مسيسي يعني، والعمل السياسي فيها مجذر يعني فعلا، والناس بالانتخابات تتعامل بتكون نسبة التصويت بشكل عام أعلى من النسبة العامة في الوسط العربي حتى ويمكن الوسط اليهودي، فلا في اهتمام والناس تطلع تصوت، بس فعلا السنة في تأخير، في تأخير في بداية العمل، في تأخير في الإعلام وتركيبة القوائم كيف لازم، يعني أنه نخرج للعمل. ويلاحظ كمان عندنا شوي ظاهر يقول الأحزاب اليمينية أو اليهودية خلينا نسميها في دخول إلها السنة، وفي ظاهرة وجود إلها
0: من الديمقراطيين. اللي يكون مين اللي عم بفوت عندكم على البون؟
5: كمان اللي يكون وجوده واضح الديمقراطيين، ويمكن حتى حزاب أكثر من التطرفا حتى في اجتماع معين اللي لأحزاب المتطرفة أكثر حتى، ففي في وجود، وعشان هيك في حاجة لبداية العمل أبكر ما يكون حتى نقدر إن
0: يعني ما قاله عمليا مشاركو البرنامج اليوم شدوا حالكم لأنه تأخرتوا شوي. ساهر بركي موجود معنا في الاستوديو، سمير أبو زيد، وبدي أوجه لك مداخلة.
2: أستاذ سمير صباح الخير.
5: صباح الخير، أهلين،
2: أهلا بك. هل الميزانيات كافية لإنهاء جميع الترميمات لتكون المدارس جاهزة لافتتاح السنة الدراسية؟ يعني كما هو معلوم هناك شح كبير بالميزانيات بسبب الحرب وتوجيه الميزانيات الكبرى لوزارة الأمن، فهناك فضل وهناك أفضلية لوزارة الأمن على باقي الوزارات كالتعليم والصحة وغيرها، فأنت عم بتشوف أو بتلاحظ هاي الإشي عندكم كمان؟
5: طبعا يعني الميزانيات المخصصة والسنة بعدها مش معروفة، مش بعثين قديش ميزانيات المخصصة، فالمجالس شو خصصت من ميزانياتها على الحساب خلينا نسميها، بس احنا يعني اذا حاولنا نستعين بطاقات محليه اللي يدهنوا او يعملوا تصليحات او هيك، يعني المفروض انك تجيب ناس صنايعيه رسمي اللي تقوم بهاي التصليحات حتى تكون الشغل يعني بدرجه افضل، فحتى توفر وحتى تكون بالعمل جبنا من الطاقات المحلية اللي عندنا بالمجلس المحلي أو المتطوعين أو يعني موظفين مجلس محلي قاموا بهذا العمل. فطبعا واضح أنه مش نفس الجودة ومش نفس كيف لازم. الميزانيات اللي بتصرفها الوزارة هي أقل بكثير من الميزانيات اللي بحاجة إلها لاستعداد للسنة الدراسية الجديدة.
2: والحديث يدور عن الأمور الأساسية لافتتاح السنة الدراسية وليس إطفاء يعني الميزانيات. طبعا
5: أقل ما فيها أنك تدهن صف، أنك تصلح ما لعبة بروضة أطفال، أنك تصلح شغلة بالبواب المدارس أو بالحمامات أو بالمشارب المي. طبعا ما بنحكي عن مشروع انك تعمل تضليل لساحه جديده او لشيء محل اللي بحاجه يعني.
2: وانا بفكر استاذ سمين هذا الوضع الموجود في علبون ايضا موجود في باقي البلدان العربيه صحيح؟
5: يعني هذا الوضع العام في البلدات العربيه صحيح.
1: استاذ سمير بدي اسالك سؤال، هل
0: معك مهنه النص،
1: هل الشح بالميزانيات ممكن يخليك انت كرئيس بلديه كرئيس مجلس انك تقول للناخبين اطلعوا صوتوا، مش مهم انه في تقصير من الاحزاب، اطلعوا صوتوا لانه احنا كلنا عم نخضع لنتيجه الحكومه اليمين المتطرف، هل هذا ممكن يحثك تحكي للجمهور بشكل واضح؟
0: وسبق انت حكيت عن المعاناه في ظل الحكومه الاخيره.
5: صحيح، يعني هذا الموقف بتخيل موقف الرؤساء يعني كلهم. احنا الرؤساء عانوا بهاي الفتره من شح ميزانيات وتقليصات بالميزانيات وتحويل ميزانيات الى اماكن اخرى وتنظيم والبناء اللي يعني بدل اذا لاحظتوا كان في مقال بالفتره الاخيره انه تقليصات بعد ما كان في اقرار للقرى العربيه والمدن العربيه المختلفه بتوسيع معين في اجت قرار بتقليص هاي الكميات، يعني بلكم بعلبون كان في كميه معينه متفق عليها مع الحكومه ومنطقه صناعيه نزلوا لنا 150 دنم بعرابة كذلك الأمير بسخنين كذلك الأمير يعني بكثير من الأماكن اللي مؤسسات التخطيط، فعندنا مشاكل كثيرة. وإحنا فعلا الرؤساء عشان هيك تجندوا في أنهم يقيموا موحدة كاملة أو مشتركة لكل الأحزاب، مهم كثير أنه نطلع نفوت نغير هاي الحكومة. يعني إحنا
0: أنت بالصدفة خربط، أنت بالصدفة خربط بين موحد ومشترك لأنك بدك فقد أصوات بناتين صح؟
5: إحنا بدنا يتوحدوا على المشترك يعني، ولكن يعني ما
0: لا بما أنه إحنا شايفين أنه ما فيش مشترك وواحد
1: بعد ما مرقش الوقت
0: 4-5 أيام جمعة الجاي لتقديم القوائم.
5: كان هدف الرؤساء إذا لحطوا بسخنين كان كمان حضور الرؤساء واضح ولجنة الرؤساء اللي طلعت وكانت تحاول انها تعمل رباعية ولكن فشلت هاي المساعي كلها حتى نطلع الناس تصوت. فعلا إلنا هدف انه ندعي كل ناسنا تطلع تصوت، تأثيرنا يكون اكبر، نغير السياسي في الدولة. التصويت مش بس تصويت لحزب، تصويت لتغيير سياسي احنا بنحكي.
0: نعم. شكرا يعطيك الف عافية سمير ابو زيد رئيس مجلس عيلبون، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية الى اللقاء. نعود الى الحديث، اتفاق فائض اصوات هاني انت كمحامي.
1: انا بفكر انه هذا واجب، هذا رح يتم، وكل تأخير بالموضوع يعني كمان له عواقب سلبية. أنا كمان على فكرة يعني بعدني على أمل إنه يكون في قائمة مشتركة رباعية بعد ما مرقش الوقت. إحنا كل يوم وكل ساعة في تطورات يعني. سياسية.
0: الجمعة الجاي تقديم القوائم، ما بدنا حوار ومفاوضات، منيح الأمال جميلة لكن في واقع كمان.
1: بفكر إنه الدكتور منصور عباس بيعرف إنه الوضع مش كيف وردي كيف ما بفكر.
0: بعدنا منعاني من انعكاسات الحرب الناحية اقتصادية بعد هاي الهواجس بشكل أو بآخر والانعكاسات والإسقاطات وكل الإرهاصات الحرب بعد ما أثر علينا.
2: طبعا سمعنا الأستاذ سمير أبو زيد اللي هو رئيس مجلس عيلبون المحلي، يعني أنا بعرف بشكل شخصي أنه هناك شح في الميزانيات بشكل كبير وافتتاح السنة الدراسية. اليوم عم بيحكوا على الأمور الأساسية فقط، اليوم مفروض التعليم يكون فيه عنده فائض ميزانيات عشان تقدر تطور التعليم حسب رأيي، ومش بس بالتعليم. يعني شفنا أنه وزارة الأمن ويعني أخذت الميزانيات الكبرى على حساب التعليم والصحة والثقافة والرياضة وكرة القدم، وهي الأمور اللي ممكن إذا بتكون موجودة هي اللي ممكن تمنع العنف في المجتمع، ممكن تعلي المجتمع وترقي في المجتمع من ناحية تعليمية. فهاي الأمور الميزانيات يعني جدا مهمة حسب رأيي خصوصا لمجتمعنا، وشفنا أنه تم خزل واختزال كثير من الميزانيات اللي ودوها للشرطة والشباك لمعالجة
0: قضية العنف. عن العمال
2: طبعا، العمال يعني أيضا يعني هناك في أزمة كمان في العمال، وأزمة كمان للمصالح التجارية وللمقاولين خاصة مقاولين البناء. بنشوف أن هناك في نقص في العمال بشكل كبير، خصوصا بعد خروج 200,000 عامل طبعا اللي الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في البلاد اليوم غير متواجدين. حاولوا يجيبوا عمال من الصين والهند وغيرها، ولكن لم يعني لم يوفوا اللي كانوا يعملوا العامل الفلسطيني،
0: لم يسدوا الثغر بالزبط اللي تركوا العمال الفلسطينيون. سنتابع معكم بعد الإعلان.
3: الجمعة على قناة مكان،
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة نرحب بالمهندس سهيل ملحم رئيس مجلس جديد المكر.
8: أستاذ نادر، صباح الخير لراديو مكان والأهلين في جديد المكر.
0: إحنا بدنا نقول لك الحمد لله على السلامة، وانتظرناك كثيرا بعد إطلاق النار عليك، فألف حمد لله على سلامتك أخي سهيل.
8: الله يسلمك ويسلم جميع المستمعين. يعني فعلا كان مشوار طويل، ما حدا توقعه ولا حتى أنا شخصيا، بس الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا، بفضل يعني محبة الناس والدعوات الناس لإلي إني أنا أرجع سالم غانم لبيتي لعيلتي للبلد. الحمد لله رب العالمين، بعد 101 يوم أنا في بيتي بين عائلتي أفراد عائلتي في بلدي جديد المكير، وإن شاء الله يوم الاثنين غدا راح أكون أكيد في المكتب لمزاولة عملي كرئيس مجلس محلي.
0: وراجع المكتب عادي، وفي عندك عودة مدارس كمان.
8: طبعا هو ده السبب اللي يعني بحثني وبحتم علي إني أرجع قديش ممكن على البكير، عساس يكون فيه لطلي على كل التحضيرات للمدارس، وإن شاء الله نكون مع مدراء المدارس في أجمل يوم في السنة الدراسية اللي هو اليوم الأول من شهر 9.
0: كيف كانت الرجعة على البلد؟ حدثني سهيل، بعد 100 يوم أنت موجود في علاجات وما إلى ذلك بعد الإصابة بإطلاق النار، وأنت تعود، هاي العودة طعمة العودة، مذاق اللقاء مع الناس مع البلد.
8: ويعني أحكي لك أستاذ نادر، والمشوار كان أول مرة كان مشوار طويل 101 يوم. يعني أنا في تقريبا في اليوم 90 تم كان في عندي جلسة تقييم لوضع الصحي، وباليوم 90 تم يعني إخباري أني أنا في 27/8 أنا مروح على البيت أي بعد 10 أيام. صدقا يعني 90 يوم مروا كلام حي البصر، مش حط شيء بالمرة، لأنه كان في شيء دائما بحتني أني أنا يعني أكون جدا نشيط وفعال في كل قضية التأهيل، لأنه يعني المتبال اللي بيكون في قسم التأهيل وبديش يكون نشيط وفعال، فكل قضية الشفاء عنده بتطول كتير
0: يعني. عشان تسهل أنت، عشان تسهل يا سهيل علاجك، لازم أنت كمان تكون متفائل وفعال ونشيط.
8: قسم كبير من قضية الشفاء وحالتك النفسية وإرادتك والإرادة اللي عندك إنك أنت بدك ترجع بدك تخلص وبدك ترجع على إجراءات.
0: كان في تساؤلات أيضا كان في تساؤلات من نوع تاني تقول طلع سهيل ما كل عمر أنا عايش ورجل أعمال ومهندس وكذا وإلى آخره، لما أجيت على رئاسة المجلس أنا فجأة أتعرض لخطر، هل في شيء هواجس في داخلك اللي طلعت في هاي الفترة؟
8: طبعا كل الحدث اللي صار حدث مفاجئ جدا جدا، وبالذات لي انا يعني حتى هذا الحدث اجى في فتره اللي انا كنت على علاقه جدا جدا طيبه مع كل اهل بلدنا حتى مع الفئات السياسيه اللي ما كانت معنا نقول، فقدرنا نستقطبها وكانت الامور جدا طيبه والامور ماشيه بالموال اللي احنا بدنا اياه، فالشيء كان جدا جدا مفاجئ، ما عرفنا يعني من اي جهه اجى هذا الشيء.
0: يعني التحقيق الشرطة ما اعطتكاش التفاصيل لحد اليوم؟
8: كان في تساؤلات طبعا كثير من بالذات من اهل البيت انه يعني بعد هذا الحدث ايش اللي ممكن يصير، كان الحدث يعني كان جدا خطير علي انا، فكان في تساؤلات هل سهيل ملحم راح يستمر في عمل رئيس مجلس محلي او راح يستقيل او انه راح يكتفي بهذه الفترتين انا بالفتره الثانيه لسه. لكن انا حقيقه اقول لك شغلي استاذ نادر ابو تامر، محبه الناس لي يعني اليوم قد يجوز مرات انك انت شو بحاجه تمر في محن او في هاي المحطه اللي كانت في محطه جدا خطيره حتى انت تكشف معدن الناس، وانا دائما بقول ان انا مديون للناس، لكن هاي المحطه بالذات ورجتني الحمد لله رب العالمين قديش الناس بتحترمني بتحبني، قديش الناس كانت معي، الناس كان لها جزء كبير من كل مشوار التعافي لي، فانا مديون لهي الناس.
0: طلعت تماما من الاصابه، انا ما اذكر ان الاصابه ما كانت هوينه.
8: لا يعقل اني انا يعني بعد هذا الحادث اعطي يعني هديه للجناة وللمجرمين. نعم. اني انا ما اكمل هذا المشوار، قد يكون انه قبل لو هذا الحدث ما صار اني اقعد انا وعيلتي وافكر فترتين بكفي بلاش اكثر اعطي فرصه لغيري، لكن اليوم بعد هذا الحدث انا اكثر اصرار وعزيمي اني انا راح اكمل اكيد في هذا المشوار.
0: حدثنا شوي عن الاصابه نفسها، وين وصلت فيها في التعافي منها، قديش كانت الاصابه في البدايه، ويمكن ذكرنا بتلك اللحظات اللي انت مش حابب تتذكرها.
8: طبعا الحدث اللي صار يعني مش ممكن أنا أتنساه بالمرة، حدث جدا قديم وأثر على مشوار حياتي وعلى نهج حياتي أنا وعيلتي وبيتي، لكن كمان مرة يعني اليوم لما أنا بطلع على حالي وين كنت أنا بالضبط قبل 100 يوم وين أنا اليوم موجود والحمد لله رب العالمين، اليوم أنا تقريبا مستقل، أنا مظبوط ما بمشي على عكازتين، لكن أنا شايف النهاية كمان شهر أو شهرين، أنا بقول إنسان هو طبيب نفسه. إذا أنا بطلع على المشوار اللي أنا مريت فيه لغاية اليوم وإيش قدرت يعني أتقدم من ناحية تعافي وشفاء، بطلع لقدام أنا إن شاء الله شهر شهرين بطمن أهل بلدي والمجتمع العربي أنا بكون على إزاي.
0: يعني أنت بتقول عملية، أنت بتقول للمجرمين ديروا بالكم، إذا كنتم بتعتقدون أنه بعض الرصاصات من الممكن أن تزعزع أن تضعضع أن تغير رأي، لا أنا أكثر إصرارا وتصميما على الاستمرار في هاي الرسالة المقدسة تبعتي.
8: اللي حكيته هاي رسالة أنا بوجهها للمجرمين، بالعكس أستاذ سمر أنا ما بشوف هاي المجرمين وأنا مش في هذا المحل أني أحكي مع المجرمين، بالعكس أنا بوجه هاي الرسالة أنت قلتها
0: لكل الناس
8: لأهل بلدي. بالضبط لأهل بلدي للمؤيدين لإلي أني أنا راجع بعزيمة أكبر وإصرار، والمشوار اللي إحنا ابتديناه إحنا مكملين فيه، والمسار اللي أبو عدي اتبعه هو الحوار والكلام مع الناس والنقاش مع الناس راح أستمر فيه، النهج السلمي هو نهجي راح أستمر فيه، مش راح أفكر في المجرمين إنه اللي حاولوا يعطلوني وحاولوا يعني يثنوا هاي المسيرة بالمرة، لا إحنا مستمرين في هذا النهج إن شاء الله تنعمر البلد وتعلى وتتعمر.
0: شكرا جزيلا وحمد الله على سلامتك سهيل ملحم، وطبعا في الأستوديو هون كمان بتمنى لك السلامة، هاني طنوس وساهر بركي وجميع الناس تتمنى لسهيل ملحم كل السلامة والعودة السريعة. انت بكرة راجع
8: بكرة
0: الاثنين، وإلى الأمام دائما وأبدا سهيل، بعد ما ترجع شوي كمان بنحكي معك في انتخابات ومدارس وكل شيء، حبينا بس نهنيك بالسلامة. إلى اللقاء،
8: بارك الله فيك، شكرا
0: لك، مع السلامة.
8: الله
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: بدي أسأله أنا صعب شوي بتعرف بعد
1: طلع هاي مشكلة رئيس مجلس يتصاوب نتيجة اللي بخدم
0: خلال الأسبوع الماضي كمان حكيت مع أحمد نصار رئيس بلدية عرابي. يعني أنت بتحكي عن رئيسي مجلس رئيس بلدية ورئيس مجلس بعد إطلاق نار عليهما وإصابات خطيرة.
1: طلع هل هذا نتيجة للوضع الاقتصادي؟ يعني أسأل ساهر أنا كأخصائي, هل هذا نتيجة للوضع الاقتصادي السيء نتيجة لأمور اقتصادية
0: وعطاءات وشغلات وأشياء؟
1: لوين وصلنا؟
2: يعني قضية الجريمة تتعلق بشكل كبير في الأمور الاقتصادية صحيح شو تحدثت, وأيضا الأمور الاقتصادية تتعلق بالأمور السياسية, فمنشوف أنه في ارتباط عميق بين الاقتصاد وكل الأمور اللي عم بتدور حولنا. فالأمر الأساسي اليوم بقضية الجريمة هي قضية الاقتصادية.
1: يعني كل واحد بقول لك أنا بديش أحكي سياسي بالآخر, كل إشي بصب فيه بالاقتصاد بالعمل كل إشي السياسة الدولة بتأثر علينا بكل خطوة. لذلك
0: حكيت شو كلمة عن سيغلوفيتش أنت اليوم؟
1: طلع سيغلوفيتش هي خطوة جريئة.
0: من مين؟
1: من منصور عباس منصور. مش من سيغلوفيتش. سيغلوفيتش خلص
0: سيغلوفيتش هو اللي زبط حاله في داخل الموحدين.
1: بفكر انه سيغلوفيتش يعني زبط حاله لانه مطل له محل بالقائمة الجديدة.
0: وكان رقم 2
1: مش هالقد واضح كان, بس يعني سيغلوفيتش خطوة جيدة من الطرفين. بدنا نشوف نتيجتها, بعرفش كيف نتيجتها, بدنا نشوف بعد الانتخابات شو بيصير.
0: الاستطلاعات حاليا بتتحدث عن 5-6 للموحدين.
1: مزبوط, بس سيغلوفيتش مش قوة يعني
0: تصويتية.
2: مش قوة تصويتية. ما زاد للموحدة حسب الاستطلاعات.
0: انتوا عندكم على الجبهة جبتوا حدا هاي المرة ولا هو نفس عوفر كسيف ضلوا؟
2: لا
1: عوفر كسيف ضلوا
2: عوفر كسيف, ولكن عوفر كسيف يعني حسب رأيه يعني عضو اللي مجرب اللي جربناه كمان احنا.
0: فعوفر
2: لا في
0: استفادت الجماهير العربية. الجماهير العربية استفادت من وجوده.
1: لا الجماهير العربية مش راح تستفيد من أوضاع صعبة
2: يعني. بشكل شخصي أكيد لا, ولكن هو بيحكي باسم الجماهير العربية وممكن يدعم.
0: بعد شو نحكي كمان, وطالما نحكي عرب يهود لكل مكان, هل إلهن مكان بعد قليل؟
9: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة تعالوا نرحب بالدكتور زاهر عكري المحلل الرياضي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك زاهر. تهلا طلعت.
10: اهلا وسهلا وتهلا لك يا بك وضيوفك الكرام طبعا والمستمعات المستمعين مشاهده المشاهدين.
0: شفنا شويه العاب امبارح, اليوم في عنا بدايه تحدثنا عن عنان خليل لانه تقريبا في كل برنامج راح نحكي عنه طالما هو بيلعب مع كريستال بالاس حتى ولو خسر بنتيجه صعبه.
10: لا هو قدم اداء جيد خلينا نقول, بس المباراه كانت امام فريق قوي جدا يعني عادله إلى أركاني خلينا نقول من مانشستر سيتي سحق كريستال بالاس بنتيجة 4-1. هي أول مرة اللي هو بيفتتح فيها طبعا أساسي, استبدل في الدقيقة 70, كان في امتعاض وعدم لف من طرف الجمهور الخاص طبعا جمهور البيت جمهور كريستال بالاس من هذا التغيير. حصل على علامة 7 طبعا في الجرائد أو في الصحف الإنجليزية. كان جيد, متوقع منه طبعا أنه يستمر وأن يبقى وأن يثبت حضور ثابت داخل الفريق كريستال بالاس وفي الكتف خلينا نقول في ال11 الاوائل اللي بيفتحوا في كل مباراه. يعني المباراه اللي هي صعبه جدا امام مانشستر سيتي الجريح اللي اتى جريحا طبعا لهذه المباراه, وكان المفروض انه هالاند بالفعل هالاند حضر طبعا هالاند حضر سجل هدفين كان ممتاز. ريان شرقي اللي هو كمان طبعا من اصول جزائريه لاعب المنتخب الفرنسي اللاعب الرائع اللي لم يشارك كثيرا في المونديال كان ممتاز جدا في المباراه كان الافضل على الاطلاق. ولكن شفنا انه في المباراه يعني خلينا نقول في الالتحامات البدنيه او في الثنائيات كانت دائما تعب عنان هو الافضل والاعلى. نامل له طبعا النجاح والاستمرار.
0: هل كانت مفاجات يوم امس في المباريات المختلفه؟ شفنا كمان ليفربول 2-2.
10: ليفربول يعني لازال يبحث خلينا نقول لازال يبحث عن المعادلة بعد خروج الفرعون المصري وبعد مغادرة صلاح وانتقاله لترابزون. فإحنا بنتحدث عن يعني المعادلة لم تعد في الكثير من الأسئلة حول ليفربول يعني تعادلين وتعادلين طبعا بشق الأنفس غياب صلاح وعدم وجود صلاح بدلاء لصلاح اليوم مش عندك صلاح مش عندك دياز. ولكن عم نشوف مثلا مونيوز اللاعب الإسباني الشاب بنشوف إيزاك الكل يسأل بالأمس سجلوا كلاهما سجل طبعا. ولكن إحنا بنتحدث عن مدرب اللي هو مدرب واعد يعني أندوني إيراولا المدرب الإسباني كمان الدوري الإنجليزي كلهم مدربين إسباني يعني المدربين المدربين الاسبان او خلينا نقول اللي موجودين في السدس في اول ست مراكز. طبعا معظم المدربين الدوري هن من المدربين الاسبان طبعا بالفعل في المدرب الاسباني تاثيره، ولكن ليفربول تعادل ثاني على التوالي. توقعت انه بالفعل توقعت انه يفوز يعني على نوتنغهام، ولكن احنا اذا ما كنا منصفين فنوتنغهام حتى في الموسم الماضي كان افضل من ليفربول، يعني نوتنغهام كان فريق قوي فريق قمي في الموسم المنصرم. فالمباراه يعني كانت متكافئه مع افضليه نوعا ما لليفربول، لكن 2-2.
0: شفت انا في بعض، بتعرف انا مش مطلع على الدوري التركي، لكن شفت الكثير من الانتقادات لمحمد صلاح في كل ما يتعلق بمشاركته في طربزون لانه لم يتأهلوا للدوري الاوروبي.
10: نعم، هم لم يتأهلوا للدوري الاوروبي، متوقع من صلاح اكثر من ذلك، وطبعا استقبل بحفاوه، والاستقبال كان يمكن استقبال الملوك. سجل في المباراه في مباراه الدوري السابقه سجل هدفين وطبخ، لكن تعرف لما انت بتجيب لاعب بحجم محمد صلاح لفريق اللي هو يعني يبحث عن هويه ليثبت طبعا اقدامه في قمه،
0: من زاهر الى ساهر، في ساهر بس تعرف رفع اصبعه بده يحكي زي الطلاب المهذبين والشاطرين في المدارس.
2: ما بدنا نقاطع للدكتور زاهر. دكتور زاهر كيفك، شو اخبارك؟
10: 100 مرحله اعلن.
2: السؤال صلاح راح على فريق اللي هو عريق ولا فريق يعني هاي مغامره كانت بالنسبه لصلاح؟ انه ترامبزون يعني احنا ما نسمع عنه، مش زي جلاتا سراي ولا فينربختشي ولا
0: شلون رونالدو راح على النصر، ما كناش نسمع عنه وصرنا نسمع بس عنه.
1: ومارادونا راح على نابولي.
2: نابولي
0: صنع من نابولي قوي. لا وصنع صحيح. منها امبراطوريه. أيوة. في حينه
2: يعني هل هي مغامره ولا ممكن تكون اللي هي القرار الصح لصلاح؟
10: طبعا صلاح كان في احتمالين او خلينا نقول اكثر ثلاث احتمالات، اما بيكون في الام ال اس في الدوري الامريكي، او بيكون جنبا الى جنب مع الدون في الدوري السعودي، او بيحصل على كمان الاموال الطائله من ترابزون سبورت. طبعا يعني هي اعلى واغلى صفقه قد لا تكون يعني صفقه مشابهه بالنسبه لترابزون، لانه هذا فريق اليوم موجود في المركز السادس مثلا في الدوري التركي، في يعني بعد مباراتين عنده تعادل وفوز. صلاح المفروض انه يعني ان يرتقي، خلينا نقول هو احنا ما بنتحدث عن جلطة سراي صحيح، ولا بنتحدث عن بشكتاش، ولا بنتحدث على فنربتشي فريق مورينيو السابق.
0: طيب معنا كمان دقيقه دكتور عن ريال مدريد، ملقا، برشلونه، وشايفين منذ بدايه الموسم في هناك يعني يشدون الاحزمه.
2: بلش ببرشلونه دكتور زاهر، بلش ببرشلونه.
0: ايش بده دكتور انت تقدر تبلش بريال مدريد كمان زي ما بدك.
10: يعني
0: لا برشلونه مش لاعب اليوم، لاعب اليوم برشلونه
10: غدا.
0: اه شايف اليوم مش بالصدفه
2: اليوم دور الريال.
0: احنا بدنا مباريات الليله، مباراه الليله شو ابرزها؟
10: مباراه صعبه جدا لبرشلونه امام ريال فايكانو العنيده، ريال فايكانو يعني في اخر ثلاث مواسم دائما
0: مع ريال، مع مين؟ مع ملقا. ريال اللي فهمته
10: ريال مع الفريق الصاعد ملقا او العائد، خلينا نقول الى دوري الاضواء. هذا الفريق كثيره في يعني هبط في الموسم 2017 2018، ولكن اللي بدي اقوله يعني اصعب او أقصى نتيجة كانت لفريق ملقا أمام ريال مدريد كانت في 2011 بعهد مورينيو 7-0.
0: وبعدها
10: بسنتين طبعا
1: الله يبشرك بالخير.
0: هل سيعيد التاريخ نفسه؟
10: لا أكثر من ذلك أستاذ ساهر، أكثر من ذلك في 36
0: هون عندك هاني مرة هاني مرة ساهر
10: 20 انتصار للريال، يعني في انتصار وحيد فقط لملقا. وفي
0: وين؟ في البرنابيو، واللعبة في البرنابيو،
10: اللعبة في البرنابيو فوز طبعا شبه مؤكد
2: يعني نسجل كمان فوز دكتور زاهر الليلي.
10: طبعا احنا نسجل كمان فوز.
0: شكرا دكتور،
10: يعطيك
0: الف عافية. المحلل الرياضي زاهر عكري، الدكتور زاهر عكري. دقيقة ودقيقة هاني بدقيقة.
1: طلع احنا موجودين بفترة حرجة، الحكومة الحالية بفكر الحكومة القادمة بدها تحدد لنا الحدود، اللعبة السياسية البراغماتية مطلوبة، بس احنا بدنا براغماتية تغير حدود الممكن. انا بتوجه للدكتور منصور عباس، وانا على ثقة انه هو مهتم بمصلحة المجتمع العربي بشكل كامل.
0: بلاش يفوت على ائتلاف الحكومة.
1: لا يوجد أي ائتلاف حكومي سيضم المنصور عباس في الحكومة القادمة، هذا مش راح يصير.
0: لأن بتراهن وبتتكهن.
1: أنا
0: باش تعرف هو حكى عن الكتلة المكملة، يمكن يكون جزء من الحكومة الجاي، وراح يطلب وزير له. لا
1: مش راح يكون في أي حزب عربي بأي حكومة، راح يكون في حكومة وحدة وطنية بلا بيبي نتنياهو. لذلك مغامرة الدكتور منصور عباس خطيرة لا إله ولا المجتمع العربي. أنا بفضل الوحدة. 18-19 كرسي هون قوتنا.
2: أنا بقول بسبب الظلم والإجحاف اللي عشناه خلال فترة الحكومة الحالية، يعني إحنا بنسمع الأصوات تتعالى بشكل كبير يعني بالفترة الأخيرة للدعوة للتصويت طبعا لمنع استمرار الحكومة الحالية، واللي أتت يعني حسب رأيي بالويلات على صعيد الدولة ككل وعلى صعيد المجتمع العربي بشكل خاص. هناك كان هدم بيوت، معالجة الجريمة لم تكن بالشكل الصحيح، الغلاء مستشري بشكل كبير، ميزانيات لوزارة الأمن بسبب الحرب، الحروبات طبعا على حساب التعليم والصحة والرياضة والرفاه الاجتماعي، وكل هذه الفروع إذا ما بتأخذ ميزانياتها ممكن تزيد أيضا الجريمة في المجتمع. فلذلك يعني إحنا نحث ونطالب جميع المصوتين أنه يمارسوا حقا، يطلعوا يصوتوا للأحزاب اللي ممكن تشتغل لمصلحتهم، وبهيك إحنا بنقدر نمنع تكملة هذه الحكومة الحالية.
1: بدي أذكر بشي واحد، تهويد الجليل، البرنامج الجديد هذا كمان طبعا لازم أحزابنا يتعاملوا معه ويحث الناخب العربي يطلع.
2: صحيح.
0: شكرا جزيلا لكما على المشاركة في برنامج على الأجندة، الأستاذ المحامي والناشط الإعلامي هاني طنوس. شكرا جزيلا لك هاني. شكرا للخبير الاقتصادي ساهر بركة على أنك كنت ضيفنا في الكثير من الاقتصاديات اللي ما زالت الواحد يستطيع أن يتحدث فيها، لكن المجال الاقتصادي دائما من الممكن العودة لمحاورتك حوله.
2: شكرا.
0: أهلا وسهلا بكما في برنامج على الأجندة. شريان حجير بيكي، إيلان هولتزهاوزن، حين عزرا، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. لقاؤنا يتجدد بعد كمان يومين الثلاثاء في 8 صباحا، نعود لنلقاكم من جديد. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عامك؟
3: أكيد فيها عامك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
5: بالزوادة عامك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
6: أبرز عناوين الساعة: القضاء على قيادين في نخبة حماس كان ضالعا في المجزرة، بن غفير يرفض تحسين الظروف حبس السجناء الأمنيين، الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، محاولة لتوحيد الصفوف في اليمين، وتوقع سقوط أمطار في الشمال حتى ساعات الظهيرة.
1: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع عن تصفية قيادي في نخبة حماس شارك في مذابح 7 أكتوبر ويدعى عبد الفتاح أبو العيش، وذلك في غارة نفذها أمس في منطقة جباليا بشمالي قطاع غزة. وأضاف الجيش أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل الناشط في الجناح العسكري لحماس رائد عليان، وكان الاثنان يعملان على خلال الفترة الأخيرة على التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطنين إسرائيليين، إلى جانب العمل على إعادة تأهيل قدرات الحركة، ما يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. تجول وزير الأمن الوطني بن غفير مؤخرا في سجن الدامون في الشمال، والتقى سجينات أمنيات من الجهاد الإسلامي احتججن على ظروف حبسهن، وقال بن غفير لهن إن الجهاد الإسلامي احتجز مخطوفين إسرائيليين دون توفير أي من الحقوق والمزايا التي يحظى بها السجناء الأمنيون في إسرائيل، وشدد على أنه لن يتيح لهن أي مزايا أكثر مما يلزمه القانون.

0: حاليا بوضع فجلن في المرتبة الثانية على القائمة، إلى جانب تخصيص مقاعد إضافية له في المراكز الأخيرة من العشر الأوائل. وكان رئيس حزب الزينوت هداتيت قد قال الأسبوع الماضي إن المرحلة الحالية تتطلب الوحدة وتحمل المسؤولية داخل المعسكر الوطني. وأشارت مصادر مقربة من سموتريتش إلى استعداد الحزب للحوار مع أي حزب في المعسكر الوطني من شأنه تعزيز كتلة اليمين، في إشارة أيضا إلى حزب عوفر فينتر. في بني براك أصيب طفل في السن الثامنة بجروح خطيرة بعدما سقط من شرفة منزل في الطابق الرابع من ارتفاع 12 مترا، وعثر عليه عابر سبيل وهو مستلقي على الأرض. في سويسرا قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح بعضهم بحالة خطيرة إثر حادث إطلاق نار داخل حفل فجر اليوم، ولم تعرف بعد خلفية الحادث.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يتوقع سقوط أمطار محلية حتى ساعات الظهيرة في شمال البلاد بالأخص، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها. وصباح غد يحتمل سقوط رذاد على امتداد السهل الساحلي، وترتفع الحرارة بعض الشيء، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يطرأ ارتفاع آخر عليها، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة. في أورشليم القدس 28 درجة، تل أبيب وحيفا 31، الناصرة والجولان وبئر السبع 32، وفي جبال الجليل 27 درجة مئوية. في 11 مستمعين الكرام، للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عيمك؟
4: أكيد فيها عيمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
1: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.

99.3 92.3 93.7 88.8

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الشنطة موجودة،
7: المقلمة
6: موجودة،
7: المي
6: موجودة،
7: الزوادة
6: فيها عمك؟
7: أكيد فيها عمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
10: أبرز عناوين الساعة: رفع سعر الوقود ليلة غد الاثنين ب16 أغورة، نبأ يفيد بوقوع غارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، القضاء على قيادي في نخبة حماس كان ضالعا في المجزرة، وفد عن الاتحاد الأوروبي يزور قصرى، اعتقال سائق من راهط بشبهة الضلوع في حادث ضرب وهرب، وتوقع سقوط أمطار في الشمال حتى ساعات الظهيرة.
1: راديو مكان، الأخبار.
10: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. خلافا لتوقعات سابقة، ترفع أسعار الوقود ليلة الاثنين الثلاثاء المقبلة ب16 أغورة لتبلغ 8 شواقل و25 أغورة مقابل لتر بنزين واحد، ويدور الحديث عن أعلى سعر في تاريخ إسرائيل. وعزت وزارة الطاقة والبنى التحتية ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ب6%، مشيرة مع ذلك إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار ب3% أدى إلى تخفيف الارتفاع. أفادت مصادر في جنوب لبنان بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف دوحة كفر رمان ومنطقة زوتر الغربية، ولم ترد تفاصيل إضافية. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن وحدة الشعب الإيراني كانت سببا في فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في الحروب الثلاث التي شنتها ضده. وفي خطاب مسجل ألقاه صباح اليوم بمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية، أضاف قاسم أن أي صمود مهما بلغت كلفته يؤسس لتعزيز القدرات على تحقيق الأهداف وإسقاط مخططات الأعداء. أعلن جيش الدفاع عن تصفية قيادي في نخبة حماس شارك في مذابح 7 أكتوبر ويدعى عبد الفتاح أبو العيش، وذلك في غارة نفذها أمس في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة. وأضاف الجيش أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل الناشط في الجناح العسكري لحماس رائد عليان. ذكرت قناة الجزيرة أن وفدا يضم ممثل الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط

0: يكترون. أعلن جيش الدفاع والشرطة في بيان مشترك عن إحباط محاولة لتهريب 7 مسدسات من الأردن يوم الخميس الماضي، ورصدت القوة مشبوها مسلحا بسكين وأصابته بنيرانها، لكنه تمكن من الفرار ورمى الحقيبة مع الوسائل المسلحة.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يتوقع سقوط أمطار محلية حتى ساعات الظهيرة في شمال البلاد بالأخص، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها. وصباح غد يحتمل سقوط رذاد على امتداد السهل الساحلي، وترتفع الحرارة بعض الشيء، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. في 12 مستمعين الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
2: الله يحملك إياه، صار شاب،
3: خلي لك أولادك، طبعا صار زلمة وبرتك كان عليه.
2: فش أحلى منك، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الشنطة موجودة،
6: المقلمة
5: موجودة،
6: المي
5: موجودة،
6: الزوادة
5: فيها عيمك؟
6: أكيد فيها عيمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عيمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الله يحميلك إياها، صارت صبية،
3: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتك كان عليها.
2: فش أحلى منها، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
11: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
11: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي الأحبة، بدنا نحكي اليوم عن علاقة الليتورجية بالكنيسة في التقليد البيزنطي. البنية الليتورجية كأيكونة للجسد الكنسي. في الفكر البيزنطي لا ينظر إلى الليتورجية على أنها مجرد ترتيب شعائري أو نظام ديني منظم، بل كجسد حي تتجلى فيه وحدة الكنيسة وتنوعها في آن واحد. مثل ما الجسد البشري بيتكون من أعضاء متعددة بتعمل بتناسق ضمن وحدة الحياة، هيك بتعبر البنية الليتورجية عن الكنيسة كجسد المسيح الذي فيه كل عضو يكون بدوره من أجل حياة الكل. كورنثوس الأولى الفصل 12 الآيات 12-27. الليتورجية البيزنطية بتظهر هذا الجسد في حركة دينامية، تبدأ من دعوة الشعب مرورا بتقدمة القرابين وصولا إلى الشركة في الأسرار. كل خطوة من خطوات الخدمة تظهر العلاقة العضوية بين الرأس المسيح والأعضاء المؤمنين، وهيك بتصير الليتورجية أيكونة للجسد الكنسي الواحد، بحيث لا يلغى أي دور بل تتكامل الأدوار لتعبر عن الشركة في الروح القدس. في قلب البنية الليتورجية البيزنطية يقف الأسقف أو الكاهن كخادم للأسرار الإلهية، لا كوسيط بشري فحسب بل كأيكونة للمسيح الرأس. الأسقف هو اللي بيجمع الجماعة حول المذبح ليجعل من تنوعها وحدة روحية واحدة في المسيح. من هون قول القديس إغناطس الإنطاكي: حيثما يكون الأسقف هناك تكون الكنيسة، وكما أن يسوع المسيح هو إرادة الآب هكذا الأسقف هو إرادة المسيح في الكنيسة. رسالته إلى أهل إزمير. الأسقف في الليتورجية ما بيتصرف باسم نفسه بل يعمل في شخص المسيح كما عبر التقليد القديم. كرمال هيك وقت يوقف الكاهن على المذبح ليقول السلام لجميعكم، إنما يعلن سلام المسيح نفسه يلي بيملأ الكنيسة بحضوره. في المقابل الجماعة التي تجيب ولروحك تؤكد أنها تشترك معه في الروح الواحد يلي يوحد الرأس بالأعضاء. هالحركة الثنائية بين الكاهن والشعب بتعبر عن وحدة المسيح والكنيسة في الفعل الليتورجي. الميزة اللافتة بالليتورجية البيزنطية إنها ما بتخلي الشعب في موقع المتلقي، بل تشركه فعليا في الصلاة والترتيل والاستجابات والتسبيح. الشعب هو الفاعل الأساسي الثاني في الحدث الليتورجي بعد الكاهن، لأنه الكنيسة ما بتقوم على الكهنوت الخدمي بس بل أيضا على الكهنوت العام يلي بيشترك فيه جميع المعمدين. مثل ما قال القديس بطرس الرسول برسالته الأولى: أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة. بهالإطار تظهر الليتورجية أن كل مؤمن مدعو للمشاركة في الذبيحة الروحية، سواء بالصلاة أو الترنيم أو الإصغاء أو المناولة. وهالمشاركة ما بتلغي التراتبية الكنسية بل تضفي عليها طابع الشركة الروحية في الجسد الواحد. من هون العلاقة بين الكاهن والشعب في الليتورجية هي علاقة تبادلية لا عمودية. الكاهن يخدم الجماعة باسم المسيح، والجماعة بتأكد خدمته وتشارك في الذبيحة كجسد متحد.

شمامسي في التقليد البيزنطي بشكل حلقة الوصل بين المذبح والجماعة، هن صورة عن الملائكة يلي بيخدموا أمام العرش الإلهي مثل ما بتصوروا النصوص القداس البيزنطي. بيقول القديس يوحنا الذهبي الفم في إحدى عظاته عن الليتورجية: شمامسة يقفون حول الكاهن كما يقف السرافيم حول العرش، حاملين الصلوات وناقلين السلام. وظيفتهم العملية كحملة للقرابين والمنادين بالصلاة والمنظمين للحركة تحمل معنى روحيا ولاهوتيا أعمق، اللي هو خدمة الوحدة، لأنهن هن بجسدوا البعد الخدمي يلي ما بتستقيم الكنيسة بدونه، لأن الكنيسة بجوهرها هي جسد خادم للعالم. في الليتورجية البيزنطية تتحقق الوحدة الكنسية لا بإلغاء التنوع بل بتقديسه في المحبة. كل رتبة، كل صوت، كل حركة، كل رمز يشارك في بناء الكل. كما في الجسد البشري لا تستطيع العين أن تقول لليد لست محتاجا إليك، برسالة بولس الرسول الأولى إلى الكورنثوس. الليتورجية إذن هي المكان اللي بتتدرب فيه الكنيسة على عيش الثالوث: وحدة في الجوهر، تمايز في الأشخاص، شركة في المحبة. وهيك بتصير البنية الليتورجية أيقونة حية للجسد الكنسي، بتبين الكنيسة مش كمؤسسة جامدة بل ككائن حي بيتنفس بالروح القدس ويتحرك في التاريخ نحو ملء الملكوت. تظهر البنية الليتورجية في التقليد البيزنطي إنه الكنيسة منا منظمة دينية بل شركة حياة تعبر عن ذاتها في الصلاة والرمز والخدمة. فيها بتجلى الرأس اللي هو الكنيسة، بتوحدوا الأعضاء المؤمنين، بتفاعل الروح القدس يلي بيعطيها الحياة. كل حركة في الليتورجية، من تلاوة الإنجيل إلى رفع القرابين، من تسبحة الشعب إلى بركة الكاهن، هي لغة الجسد الواحد يلي بيسبح الله بالروح والحق.

0: رسالة من الأراضي المقدسة. في صخب اليوم وعدم يقين الغد، أسعى لكنيستك المقدسة. وسط دوامة الهموم، امنحني قلبا مطمئنا وصادقا، مثلما يتدفق النهر بلطف إلى البحر. أرشد روحي إلى شواطئ نعمتك الهادئة. هيا بنا نبدأ رسالتنا لهذا اليوم. يسرنا في رسالتنا هذه أن نتواصل مع الفائزين في مسابقة الكتاب المقدس السنوية، والتي انتهت مؤخراً بفوز نخبة من الدارسين والمتعمقين في الإنجيل المقدس. معنا اليوم إحدى الفائزات، فايزة عواد، وتعرفنا فايزة على نفسها قائلة:
1: أحد مبارك، أنا اسمي فايزة عواد، أنا عمري 14 سنة، بمدرسة السلزيان الناصري، طالعة الصف العاشر، عمري 14 سنة.
0: وعن مشاركتها في مسابقة الكتاب المقدس تقول:
1: أنا سمعت عن المسابقة من المدرسة، في معلمة حكت لي عنها، وحبيت أني أتعمق بالإنجيل أكثر وأكثر، وسجلت بالمسابقة، لقيت أنه الإشي بيشبهني وأني بلشت أقرأ كتير بالإنجيل، وأهلي ساعدوني شجعوني كانوا معي وقعدنا نقرأ وهيك. مشاركتي بالمسابقة كانت خلتني أتعمق بالإنجيل أكثر وأكثر، وأعرف أشياء أكثر عن المسيح، وكمان عائلتي يعني عرفوا أكثر أشياء مني، يعني أنا بلشت أحكي لهم عن الإنجيل وكثير هيك معلومات عن الإنجيل، فهني كمان بلشوا يقرأوا وحفزتهم إنهم يصيروا يقرأوا دائما بالإنجيل. من بين اللي كانوا يساعدوني بالإنجيل بقراءته كان واحد منهم من المدرسة الشماس بها، كنت لما بدي أشياء أسأله عن بالإنجيل يعني ويساعدني ويرشدني، وكمان معلمة علاية كانت واقفة معي، وكمان يعني هي اللي خلتني أفوت على المسابقة.
0: وتضيف فايزة عواد عن فوزها في هذه المسابقة:
1: أنا فزت بالمرتبة الأولى من الفئة العمرية الثالثة اللي هي من صف 9 لصف 12، والمسابقة ما كانتش سهلة، بس أنا كنت محضرة منيح يعني للمسابقة، فاللي محضر أكيد رح يربح يعني بالنهاية. والجائزة اللي حصلت عليها هي سفرة عند بابا الفاتيكان بروما، وأنا كتير مبسوطة إني رح أسافر عند البابا الفاتيكان وألتقي بالبابا يعني، وهاي يعني جائزة كل حدا مسيحي بتمناها.
0: وتنهي فايزة عواد بما يلي:
1: وآخر إشي، مثل ما أنا خضت تجربة بالمسابقة، بدعي كمان كل الشباب والصبايا اللي حابين يشتركوا وحابين يتعمقوا بالإنجيل أنهم يشاركوا بالمسابقة ويتعرفوا أكثر على المسيح ويتعرفوا أكثر على الإنجيل ويتعمقوا فيه ويشاركوا مع عائلتهم هذا الإشي، لأنه المسيح حيكون بينهم دائماً. بالنهاية بحب أشكر اللجنة والراهبات والخوارم اللي رافقونا بالمسابقة على تعبهن على جهدهن في هاي المسابقة اللي عملوها، وخلونا نحفز يعني نتحفز إنه نقرأ الإنجيل أكثر وأكثر ونتعمق فيه.

0: نستمر في تغطية الأحداث التي تبادر لها المؤسسات المسيحية في البلاد، ومن بينها مخيمات منوعة من قبل مجلس الطائفة الأرثوذكسية في مدينة الناصرة. عن ذلك يحدثنا رئيس المجلس المحامي بسيم عصفور.
1: أحد مبارك للجميع طبعا، بالإضافة لمخيم مركز الأحداث الأكبر في المنطقة اللي حكينا عنه، ببادر المجلس لمخيمات عديدة فترة الصيف. في عندنا مخيم الروضات والحضانات على مدار شهر 7، وفي مخيمات الكشاف اللي بتكون في بداية شهر 8، وكمان في عندنا مخيمات اللي بنعقدها خارج البلاد في منطقة اليونان للشبيبة الأرثوذكسية، وكمان مخيم لفرق كرة السلة اللي كمان بتكون في منطقة أثينا اللي كمان فترة شهر 8 بيطلعوا بتعاون مع سفارة اليونان في البلاد، وبتم غاد استقبالهم في برامج جزء منها البرامج اللي هي للشبيبة الدينية ومقدسات، وجزء الآخر رياضية لفرق كرة السلة اللي كمان بيستقبلوها فرق من الفرق العالمية.
0: وكيف ترى التجاوب مع هذه المخيمات؟
1: طبعا التجاوب كبير مع هاي المخيمات. احنا عادة يعني منقدرش نستقبل الكل، لانه الاهل كتير من الاهل بدهن ومعنيين انه اولادهم يشاركوا بهاي المخيمات، بالذات انه هاي المخيمات هي تحت رعاية مجلس الطائفة الأرثوذكسية المعروف في المنطقة، واللي لما بيشتركوا فيه اولادنا اولاد العائلات المختلفة هن بيشتركوا وعندهم ثقة كاملة في هاي المؤسسة، ثقة في امانتها، ثقة في تربيتها للاطفال وللاجيال وللشباب. فهاي الثقة عمليا بتضغط اكثر وبتعطينا مسؤولية اكبر بانه نحافظ على شبابنا، ومن هذا المنطلق بتلاقي مشاركة كبيرة من جميع الاجيال، ودائما في طلب اكبر من الأعداد اللي بنقدر نستوعبها، ودائما بنحاول إنه نوسع الأعداد ونوسع الشريحة اللي بنقدر نأخذها على أساس نقدر نغطي أكبر عدد من شبابنا وصبيانا ومن أطفالنا من جميع الأجيال. بالذات في المخيمات الصيفية الأهل فعلا بعطوا الأمان والثقة للمؤسسة، وفعلا بالنسبة لهم أولادهم موجودين بمحل آمن، بمحل اللي بس فيه بيقدروا يغيروا من الأجواء الروتين اللي موجودين فيها، وبيقدروا يطوروا شخصيتهم في مجتمع بالذات مع التحديات اللي راح يواجهوها مستقبلا.
0: وعن دوره ما بين الرعية والكنيسة يعبر المحامي بسيم عصفور.
1: طبعا احنا في مجلس طائفة أرثوذكسية أعضاء متطوعين في المجلس في الهيئة التمثيلية، كلنا بنعمل في تطوع لمصلحة الكنيسة والرعية والبلد. مجلس طائفة الأرثوذكسية هو مؤسسة مركزية في مدينة الناصرة، احنا موجودين فيه كمتطوعين، نشتغل في المجلس وفي مؤسساته في أوقات فراغنا، بس اللي هي أوقات كبيرة احنا بنعطي حساب وقتنا لهاي المؤسسة، لأنه من آمن بأنه مهم نحافظ على هاي المؤسسة وعلى وجودها في البلد، لأنه فعلا بتغطي كثير مجالات وفعاليات ثقافية وتربوية في مدينة الناصرة اللي ممكن تكون ناقصة للناس. وعشان هيك احنا من ناحيتنا هذا العمل هو عمل مبدئي من اجل التعليم والقيم الاجتماعيه اللي احنا بنؤمن فيها واللي احنا بنوصلها للشريحه الواسعه من جميع الاجيال. المجلس بخدم الطفل من العمر سنه لحد كبير السن لحد المسنين وكل الاجيال، نساء رجال من جميع الانواع ومن جميع احياء البلد. وبالنسبه لنا القيم اللي احنا بنوصلها لمجتمعنا ولاهلنا ولناسنا هي جزء من أساس حياتنا ومن أساس عطائنا في هذا المجتمع، ومنحب إنه مجتمعنا يكون مجتمع واعي مبني على هاي القيم الاجتماعية المهمة اللي كلنا منربيها لأولادنا في بيوتنا، ومهم إنها تصل لجميع شرائح المجتمع عشان نكون عايشين في خير وفي أمان وفي سلام، ومجتمع مثقف ومتعلم ومجتمع يبحث عن تطور وعن مستقبل أفضل.

0: كلمة الأحد يقدمها لنا اليوم قدس الإيكونوموس الدكتور نيكولاوس موسى، راعي كنيسة القديس جوارجيوس الأرثوذكسية في قرية أبو سنان.
1: سلام ومحبة لك أختي القديرة إيمان ولجميع المستمعين الأحباء الذين تلامس قلوبهم هذه الكلمات عبر الأثير، مما يدعوني لأن أشاركك والمستمعين الأحباء بعض الوقفات الروحية من وحي إنجيلنا المقدس لنستنير بها في مسيرتنا. إنما نشهده اليوم من فتور روحي وعائلي قد سبق وحذرنا منه السيد المسيح حين قال: ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، وهذه البرودة ما هي إلا نتيجة لابتعادنا عن نبع المحبة الحقيقي وهو الله. لقد سمحنا لضجيج العالم وصخب وسائل التواصل الاجتماعي أن يطغى على الصوت الخفيف الهامس الذي يكلمنا به الرب في سكون قلوبنا، ولكي نستعيد دفء العلاقات الأسرية يتوجب علينا أن نعيد الله إلى مركز بيوتنا، لتصبح كل عائلة كنيسة بيتية تتلى فيها كلمة الله وتعاش فيها المحبة بالتسامح والإصغاء الحقيقي. ولأن بناء الإنسان يبدأ مبكرا من عقر دار التنشئة، فإن العناية بالحياة الأسرية والتربية السليمة تمثل طوق النجاة الأول لمجتمعاتنا، إذ تتحمل المدارس ودور العبادة والمسؤولون في المجتمع مسؤولية تاريخية جسيمة لا تقتصر على التعليم الأكاديمي، بل تمتد لترسيخ الثقافة الأخلاقية وإطلاق الأنشطة التربوية واللامنهجية التي تركز على القيم وقبول الآخر وبناء الشخصية السوية. وفي وسط هذا الخضم المليء بالتحديات لا يدعون الإنجيل للإنعزال أو الخوف، بل يطالبنا بمواجهة الظلام بالنور، إذ يقول لنا الرب يسوع بوضوح: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. فبكوننا ملحا نمنع الفساد ونعطي طعما للحياة، ودورنا كمسيحيين وكمؤمنين في هذا الشرق المتألم هو أن نمنع تفشي فساد الكراهية والعنف، وأن نضفي طعم المحبة والرجاء في بيئاتنا وشوارعنا. أما بكوننا نورا ليكفي أن نضيء بمسلكنا المستقيم وصدقنا وتعاطفنا مع المتألمين وابتسامتنا في وجه الحزين، لتكون هذه الأفعال أشعة نورانية تبدد عتمة اليأس، تماما كما يوصينا الرسول بولس: أسلكوا كأولاد للنور. ومن هنا ندرك أن عالمنا اليوم يصرخ عطشا للسلام، مما يجعلنا مدعوين لنكون القنوات التي يعبر من خلالها سلام الله إلى الأرض، وفقا لما جاء في الإنجيل المقدس: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ولكي نكون دعاة سلام حقيقيين علينا أن نبادر بالمغفرة، وأن نبني جسورا للتعايش مع أخينا الإنسان مهما اختلف عنا، لأن المحبة المسيحية لا تعرف الحدود ولا تقف عند الحواجز، بل هي محبة باذلة شاملة لا تسمح لقسوة الأيام أن تسرق منكم إنسانيتكم، بل اجعلوا من بيوتكم واحات دفء وسلام، واستخدموا التكنولوجيا لتبني لا لتهدم، ولتصل الرحمة لا لتقطعه، متمسكين بكلمة الإنجيل كبوصلة لا تخطئ في بحر هذا العالم الهائج. صلاتي أن يملأ نور المسيح قلوبكم وعقولكم، وأن يحل سلامه الذي يفوق كل عقل في بلادنا وفي العالم أجمع، والرب يبارك حياتكم وحياة كل من يستمع إلينا اليوم. دمتم مباركين.
0: صلاة بداية الأسبوع الجديد. رب يسوع، امنحني دموع التوبة ما دامت في نسمة حياة، ولا تسمح أن يفتر إيماني أو أبتعد عنك. اغسلني برحمتك، فإن نعمتك تكفيني، بها أتحرر من قيود الخطيئة، وبها تنجو نفسي من الهلاك. إلى هنا رسالتنا لهذا اليوم. هذه تحية طاقم البرنامج ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدان العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

99 فاصل 3 92 فاصل 3 93 فاصل 7 88 فاصل 8 اف

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
9: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
10: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
9: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبتراقدوا حواليكم.
10: بس استنوا شوي، هن مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
11: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: أبرز عناوين الساعة: قصة تجسس جديدة لصالح إيران، نائب قائد فرقة هدى والسامرة السابقان يؤكد خطورة هجمات نشطاء اليمين المتطرف في قصرى، نبأ يفيد أن جيش لبنان رفض مطلبا إسرائيليا بتسليم تلة علي الطاهر، روسيا تخطط لتكثيف هجماتها على منشآت الطاقة في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الوقود ليلة الغد.
1: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. قدمت إلى المحكمة المركزية للأحداث في حيفا لائحة اتهام بحق صبيين من كريات موتسكن تنسب لهما تنفيذ مهام لصالح عميل خارجي إيراني مقابل المال، وقام الاثنان بتصوير أشرطة فيديو وخط شعارات وعملا على تجنيد قاصرين إضافيين. تعليقا على أعمال العنف التي وقعت أمس في بلدة قصرى بجنوب نابلس، قال نائب قائد فرقة هدى والسامرة سابقا الكولونيل احتياط أهارون هاينمان إن الاعتداءات نفذتها على ما يبدو مجموعة صغيرة جدا من الشباب الهامشيين، مؤكدا أنه لا مكان لدخول أي شخص إلى قرية فلسطينية والاعتداء على سكانها. في المقابل أشار هاينمان إلى أن مقاطع الفيديو التي توثق الأحداث تدعم رواية المستوطنين، مضيفا أن فلسطينيين نصبوا كمينا في المكان وأغلقوا طرق الوصول إلى تلة قريبة باستخدام حواجز من الحجارة محال دون وصول قوات الجيش لدعم المساعدة، وقد أدى ذلك إلى استدعاء مستوطنين من المنطقة لمساعدة الموجودين في الموقع. في لبنان قال مصدر للصحيفة الديار إن قائد الجيش رفض مطلبا إسرائيليا بتسلم تلة علي الطاهر وأبلغ الجهات المعنية بذلك. وأوضح قائد الجيش العماد رودلوف هايكل إنه يمكن أن يطلب من حزب الله تسليم تلة علي الطاهر بسبب تأثير المطلب على سيادة الدولة بالإضافة إلى تداعياته الكبيرة على الاستقرار والسلم الأهلي. أفاد تقرير صادر عن موقع أفريكا إنتليجنس الإخباري بأن قيادة قوات الدعم السريع التي تخوض معارك ضد الجيش السوداني منذ أكثر من 3 سنوات قامت بزيارات سرية إلى إسرائيل عدة مرات خلال العامين الماضيين. ووفقا للتقرير زار إسرائيل عدد من الضباط المقربين من قائد الميليشيا محمد دكلو المعروف باسم حميدي بمن فيهم شقيقاه عبد الرحيم والقوني دقلو، وكلاهما يخضعان لعقوبات أمريكية والأمم المتحدة. والتقوا مسؤولين من الشعبة الإفريقية في الخارجية الإسرائيلية وضباط

0: سعر في تاريخ إسرائيل. وعزت وزارة الطاقة والبنى التحتية ذلك لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ب6%، مشيرة مع ذلك إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار ب3% أدى إلى تخفيف الارتفاع.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يتوقع سقوط أمطار محلية حتى ساعات الظهيرة في شمال البلاد بالأخص، وتنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها. وصباح غد يحتمل سقوط رذاد على امتداد السهل الساحلي، وترتفع الحرارة بعض الشيء، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يطرأ ارتفاع آخر عليها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو لياس آرا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
1: الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة اليوم الأحد 30 من شهر آب من العام 2026. يومان قبل افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وزير التربية والتعليم يوآف كيش ينفي وجود نواقص في جهاز التربية والتعليم وينفي وجود أزمة في أعداد المعلمين، ويؤكد بأن المؤسسات التربوية والمدارس جاهزة لاستقبال الطلاب في الأول من أيلول كما ينبغي. الأسبوع الحالي سيكون حاسما جدا لدى بعض الأحزاب من أجل أن تحدد مستقبلها السياسي قبل إغلاق القوائم. هل تستمر أم تتراجع؟ أو ربما تقيم تحالفات جديدة مع أحزاب أخرى لتحسين فرص نجاحها وأوضاعها في المستقبل.

0: الانتخابات. والمزيد من الأرواح تزهق على طرقات البلاد في حوادث دامية. أمس وقع حادث طرق مأساوي ومؤسف على شارع رقم 854 أسفر عن مصرع شخصين، مقتل شابين من كسرى وحرفش. في الإنتاج شريهان حجير بيكي، في الهندسة الإذاعية إيلان هولت ساوزن، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب.
1: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
0: أحلى تحيات لكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم. يومان فقط قبل افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وزير التربية والتعليم يؤف كيش ينفي وجود أي أزمة فيما يتعلق بأعداد المعلمين، ويؤكد مجددا بأن المؤسسات والمدارس في إسرائيل جاهزة لاستقبال الطلاب في الأول من أيلول كما ينبغي وكما يجب. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
2: عشية افتتاح العام الدراسي الجديد يتصاعد الجدل حول أزمة نقص المعلمين في الجهاز التعليمي، بعدما نفى وزير التعليم يوف كيش ومدير عام وزارة التعليم السيد مير شمعوني وجود نقص كبير في أعداد المعلمين، في حين تشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية إلى نقص يزيد عن 31 ألف معلم، خصوصا في مجالات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية. وخلال جلسة خاصة للجنة التعليم البرلمانية طلب من الوزير كيش ومدير عام وزارة التعليم السيد مير شمعوني التعليق على المعطيات التي نشرتها صحيفة ذا ماركر، واستندت إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية وأظهرت وجود فجوات كبيرة في القوى التعليمية. وزير التعليم يوف كيش قال في مستهل الجلسة إن منظومة التعليم جاهزة وستفتتح السنة الدراسية كالمعتاد في الأول من سبتمبر، مؤكدا عدم وجود مخاوف من حدوث أزمة مع نقابات المعلمين وأن الوزارة تعمل على استكمال النواقص.
3: طيب باتي يوم لوعدات الخنوخ لاتسيق تأرخوت مسرد الخنوخ لبتيخات شنة الليمودين، אז לכל הילדים, לתלמידים, להורים, חלקכם יהיו עצובים, חלקכם יהיו שמחים, אבל באחד בספטמבר מערכת החינוך נפתחת ונפתחת בגדול, כל אחד יגיע לגן, לבית ספר, לכיתה, ומאחל לכולכם הרבה מאוד בהצלחה.
2: وفي سياق حديثه أضاف وزير التعليم يوف كيش يقول إن صورة النقص في المعلمين أفضل من العام الماضي وأن الوزارة لا تتوقع حدوث أزمة واسعة النطاق، وقال إن وجود نقص في معلمة أو مربية أو في مدرسة معينة أمر يمكن أن يحدث، لكنه اعتبر أن الوضع العام يعد إنجازا كبيرا للوزارة. من جانبه أكد مدير عام وزارة التعليم مير شمعوني أن وزارة التعليم اتخذت سلسلة من الإجراءات لسد النقص، من بين استقطاب عاملين من قطاعات أخرى إلى مهنة التدريس، وقال إن وزارة التعليم نجحت في تجنيد نحو 1000 شخص من قطاع التكنولوجيا الهايتك، إضافة إلى نحو 1000 متقاعد، كما قامت بإدخال طلاب جامعيين للعمل في مجال التدريس.
0: والآن ينضم إلينا الدكتور فهد دهامشي مدير قسم المعارف في مجلس كفر كرنا المحلي. دكتور فهد أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: أهلا بك وبجميع المستمعين.
0: كما فهمت بأن المدارس في كفر كرنا أيضا أصبحت جاهزة 100% تقريبا من أجل استقبال الطلاب في الأول من أيلول، كان لديكم يعني عمل شاق وجبار في الأيام الأخيرة من أجل يعني وضع اللمسة الأخيرة لكي يكون الأول من أيلول يوم احتفالي كما ينبغي؟
4: أكيد، إحنا في كفر كرنا راح ندخل ما يقارب 10,000 طالب من الحضانات حتى صفوف 18 اللي راح يدخلوا على كل المؤسسات والمدارس اللي هي بجاهزية قصوى اليوم موجودة. اليوم لحديث اليوم في عنا بعد تحضيرات يعني إنهاء اللمسات الأخيرة على تحضير المدارس والمؤسسات، وإحنا اليوم ما زلنا يعني اليوم الأحد هو يوم عطلة،
0: نعم.
4: وكل اللي لازم يكونوا بالحق الموجودين.
0: تقصد يعني الطواقم التي تعمل من أجل إعداد المدارس كما ينبغي، في عندكم كمان نعم. افتتاح مدارس جديدة ولا هاي السنة ما في افتتاح مدارس جديدة؟
4: نعم، احنا في عنا افتتاح مدرسة جديدة اللي هي مدرسة كلفت ما يقارب 60 مليون شيكل، مدرسة شاملة راح تكون صف سابع لصف 12، وراح يكون في عندنا باثنين الشهر افتتاحها مع مديرة اللواء راح الدكتور أرنا سمحون راح تشاركنا في الافتتاح مع رئيس المجلس أبو محروس والمدراء المدارس. وهي إضافة للمدارس اللي هي موجودة في عندنا، احنا ثلاث مدارس اللي هي قديمة فبحاجة لصيانة أكثر. يعني بهاي اللحظات أنا موجود مع مهندس المجلس فاز عارف عبادي ومع مديرة المدرسة الابتدائية الست نغمة مارة وطواقمها، احنا موجودين في التحضيرات واللمسات الأخيرة.
0: اللمسات الأخيرة قبل الأول من أيلول عادة يعني تكون وتيرة العمل تسابق الزمن، هل انبثق عن يعني هذه الأعمال التي يقوم بها المجلس المحلي ظهور ما يجب القيام به قبل يعني إغلاق العمل وقبل الشروع في العملية التعليمية؟
4: لابد، ولكن احنا خلينا نقول في عنا التجربة، في عنا خبرة في جميع المجالات اللي احنا بنحكي عنها، عشان هيك يعني مش راح يكون في عنا مشاكل لافتتاح السنة الدراسية. يعني راح يكون في عنا افتتاح، وفي عنا اليوم أربع مدراء جداد، يعني أربع مديرين دارس اللي هن راح يفتتحوا معنا السنة الدراسية الجديدة. فكمان هاي مش بالهوين، ولكن احنا عنا التجربة والخبرة والحمد لله يعني جاهزين لافتتاح السنة الدراسية.
0: تعرف وزير التربية والتعليم يعني يؤف كيش لديه رؤية ولديه سياسة مختلفة ربما، ويتطلع لمنح يعني المزيد من الصلاحيات إلى السلطات المحلية، ويقول بأنه السلطات المحلية يجب أن تكون يعني لها دور بارز وناشط وفاعل جدا في قضية العملية التربوية. ما هي رؤيتكم أو ما هو ردكم على ذلك؟
4: خلينا نقول البلدان اللي هي في عندها الجاهزية من ناحية إنه العمل مع المدراء والمديرين والمعلمين، يعني وفي بتوقع إنه مش راح يكون صعب عليهم، لأنه هيك موجود اليوم كل المدارس الثانوية في العمل مع المجالس المحلية، يعني المجالس اللي تدير المدارس الثانوية. هل يعقل إنه المجلس بيقدر يدير المدرسة الثانوية بيقدرش يدير المدرسة الإعدادية والمدرسة الابتدائية ورياض الأطفال؟ أكيد بيقدروا، أكيد اليوم في عنا كوادر اللي هي مهنية، ما بتوقع أن يكون مشكلة. ومش بس هيك، بالمجتمع اليهودي في عندنا نقص في المعلمين، بالمجتمع العربي في زيادة ما يقارب 20,000 معلم. فعشان هيك أنت بإمكانك تختار الأحسن والأنسب للوظيفة اللي أنت بتحتاجها.
0: دكتور فهد، بما يتعلق بجباية الأموال النقود من الطلاب ومن الأهالي، هناك أيضا يعني بعض الملاحظات حول هذه السياسة المنتهجة من قبل السلطات المحلية، هل هناك معايير محددة بما يتعلق بهذه الجباية التي يعني تقوم فيها المدارس، يعني إذا كان الأمر متعلق بالخدمات أو بالتأمينات وما إلى ذلك؟
4: أكيد في هناك منشور المدير العام اللي هو بيحدد شو المسموح الواحد يجمعه شو لا، ولكن بالفترة الأخيرة بما أنه في جيفن اللي موجود في المدارس، فبطرت المدارس زي زمان قبل. يعني اعذرني على التعبير اللي أنا بدي أدخله في سياق المحادثة، أنه بالماضي كان في بعض المدارس بدها تشحد عشان تقدر تقوم في واجبها تجاه طلابها. اليوم الميزانيات أي مدرسة في عندها مليون شيكل، ما يقارب المليون شيكل اللي بتعطي في البرامج، خلينا نقول في الأشياء والحاجيات تبعت المدارس، اللي بطل في حاجة
0: ما يعرف بالإدارة الذاتية.
4: بالضبط، الإدارة الذاتية اللي هي اليوم جيفن موجودة، يعني في عندها ميزانيات اللي هي بتقدر تدعم بهذا المجال.
0: بالنسبة للكتب والأدوات القرطاسية واللوازم، أيضا في هناك بعض المآخذ وفي بعض الملاحظات من قبل الأهالي إنه الأسعار مرتفعة، في يعني إيش يعمل المجلس المحلي في هذا السياق بما إنه بعض الأهالي بتصعبوا إنه يوفر كل اللوازم لأبنائهم بسبب ربما الظروف المالية، بسبب إنه في هناك يعني صعوبات اقتصادية؟
4: ما في اليوم تحديد وما في سلطة للسلطة المحلية على أنه هي تقرر شو أسعار الكتب اللي تباع في المكاتب، ولكن في اليوم بعض اللي احنا كنا نعملها بالماضي السنة ما عملناهاش، أنه إعارة الكتب، كنا نأخذ كتب من الطلاب اللي أنهوا ونقدر نرتبها ونعطيها للطلاب. فاليوم هي هذا المشروع للبلاد اللي في عندي المشكلة بهذا الصدد، ممكن أنه يستعملوا الفكرة هاي، ولكن اليوم في قسم من الكتب اللي هي عمليا بدك تحل عليها. يعني المؤلف اليوم بيعمل كتاب اللي منشان ما يكونش انه كل انه يستعملوه عده سنوات. بالماضي كنا بالعيله الواحده يتعلموا كل العيله بكتاب واحد، اليوم لا، كل سنة بدك تغير كتاب لأنه فيه مواضيع وفيه حلول اللي لازم تحلها على الكتاب نفسه، فراح يكون فيه تغيير.
0: نعم، شكرا دكتور فهد دهامشي. نعم تفضل تفضل.
4: بدي أضيف أنا، يعني قلت لك أنت سألت عن الجاهزية، فمن خلال المحادثة تبعتنا فدخل أبو محروس عز الدين أمارة اللي هو رئيس المجلس، أنا حكيت لك في سياق المحادثة أنه حتى هو واقف على كل صغير
0: مطلع
4: وكبير،
0: مطلع نعم
4: مطلع. مطلع نعم.
0: نعم. نعم مطلع 100%. وقلت أنه راح يكون في اليوم الافتتاح الاحتفالي أيضا زيارة ميدانية بمرافقة مزبوط. الرئيس ومديرة اللواء أيضا.
4: مظبوط.
0: شكرا سيد فهد هامشي مدير قسم المعارف في كفر كنا، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
0: شكرا.
1: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
3: حديث الظهيرة. الآن أنتقل إلى مجد الكروم. ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي هناك سيد سليم صليبي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد سليم.
4: أهلا وسهلا جميع المستمعين.
3: كما ورد إلينا قبل قليل، دخلت الشرطة إلى مجد الكروم وانبثق عن تواجدك هناك أيضا نقاش حاد. ما الذي حدث بالضبط؟ أدخلنا في التفاصيل.
4: هي أنا قلت بشهر 85 الداخلي، يعني شفت مجموعة من شباب وشرطي بحاول يدخل بقوة شاب اللي هو صاحب سيارة شحن. فنزلت أنا من شرطي الحال وكنت خايف من الاحتكاك بين الشباب وموت الأزام، فوقفت بينه وبين شرطات الشباب بيبدو حدا يقرب وأنا بحكي مع شرطي. قلت له فيش شو السبب إنه هذا الاعتقال وبهي القوة يعني؟ قال لي إنه هو معتقل. قلت له شو مشكلة؟ يعني ودي روح في هون مكان الشرطة، روح مكان الشرطة ليش قدام الناس وتحاول أنت تتعدى عليه؟ قال لي انه انت تدخل. قلت له بحكي معك رئيس المجلس، واذا بدك انا بروح معك حكي مع مركز الشرطه اذا انت لحالك، بس فيش حاجه انه هون جمع الشباب وفيش حاجه انك تعاقب الولد الشاب قدام هيك ناس. فهو كان داعي انه مجموعه من الشرطه، لما اجى مجموعه فكان في شباب يصوروا حق يصوروا، قام نطلع يدخل الكاميرات. قلت له ما شيء مش قانوني وتتعدش الحدود، حق ان يصوروا. ما حكيت معي، هجم علي ودفش، وكانت معي كمان خصبية اللي عشت يعني في رسم أطفال كمان أتلي تضرب، أم هجم وضربها. قلت له أنت يعني قال أنا مش حسب القانون. قلت له مش مش حقون، أنت جاي هون ما تتحدث 20,000 مواطن لأنك هيك أنت تربيت.
3: يعني هذا النقاش، هذا النقاش بينك وبين عناصر أو أفراد الشرطة حدث على مرأى من الناس.
4: نعم
3: قدام الناس يعني، وهو كان يعرف
4: كان متجمعين يعني كان متجمعين شباب. وانا نزلت عشان اشوف شو اوسع اوسع واحد من الشاب، لانه كان يعني كان اعتقاله نوع من تعدي، وبنفس الوقت انه امنع في احتكاك بينه وبين الشباب.
3: وخلاصة الكلام يعني نجحت بانك تمنع هذا الاحتكاك مع الشباب اللي تواجد هناك؟
4: لا الاحتكاك مع الشباب من منع يعني، وبس هو تعدى يعني اكثر انه على رئيس المجلس.
3: تم الاعتداء عليك؟
4: دفش. هجم ودفش يعني.
3: اعتبرته اعتداء؟ لحظة شوي، اعتبرته اعتداء او انت؟
4: انا بعتبر انه رفع ايده رئيس المجلس حتى وهي دفش اعتداء. مش رح افهم غيري.
3: ستقدم شكوى ولا الموضوع انتهى؟
4: مدمين شكوى.
3: الشرطة التي دخلت هي شرطة المرور مثلا او شرطة جميل؟
4: اليسام، مش من المكتب الشرطة مجيكو، من اليسام. لا ما تراجعين اخذوا مقالفات. هذا شرطين يعني. ودائما بس فوت واحنا في النوب، مش بس انهم كله صار بيتصرفوا كثير فضاضة، بيتصرفوا كثير وحشية يعني. واضح لتقال ما كانش له اي حاجة، الزلمة بيشتغل شاحني كان حاطت له ازيكي محاطة سيارة كيلو اكل كثير الزلمة، وهو فيش قضية. والشباب ما عم تتجمع، وانا خفت ان في احتكاك وفولت عشان امنع، ان كان هدفي انه اموت مش صح امنع الاحتكاك.
3: في هاي الحادثه تم اعتقال الشاب ولا تم اخلاء سبيله؟
4: الشاب بعده بالمعتقل.
3: تم اعتقاله عمليا. طيب سيد سليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد الكروم، شو انت يعني استنتاجك من كل هذا اللي حدث صباح هذا اليوم؟
4: واضح انه يعني احنا حسينا اخر فتره من هاي الحكومه واضح تصرف الشرطه هو يعني جايين يعملوا تحدي مع السكان، الهدف مش انه لا الامن ولا الامان، وكان واضح الشباب جواب انه ما دام تيجوا تقاتوا بسبب على شاحنه في كثير سيارات في كثير الطخ لا تربوش عليه، قضيه كل الخوف والرعب والقتل لا تربوش عليه، انت بس جايين يعني تتحدوا ال 2 مليون سكان في الوسط العربي، التصرفهم كثير فظاظة، بسرعة بيستعملوا القوة، بسرعة بيستعملوا كل أنواع العنف ضد الجماهير، وبسرعة بصير الاعتقالات بدون أي سبب يكون على مخالفة، فواضح إنه في تغيير جذري بكل تعامل الشرطة، ومنقولها هاي شرطة بن كبير وهي أوامر بن كبير يعني بدها شرح القاضي.
3: أوكي وضحت الصورة، شكرا لك سيد سليم صليبي رئيس مجلس محل مجلس الكروم على هاي المداخلة، شكرا لك. هذا ما حصل قبل قليل في مجد الكروم. الأسبوع القادم سيكون أسبوع حاسم بامتياز بما يتعلق بقضية الاستمرار بالنسبة لبعض الأحزاب من عدمها. ستحدد هذه الأحزاب موقفها من مسألة خوض الانتخابات المقبلة، خصوصا تلك التي لا تتوقع لها الاستطلاعات بأن تجتاز نسبة الحاسم. حزب كحول لافان برئاسة بيني غانتس يفحص إمكانية التحالف مع الحزب الجديد الذي يرأسه جلعاد أردان، وربما يتحالف معهما أيضا خيلي تروبر مثلا. بنيامين نتنياهو يواصل الضغط بكل ثقله من أجل إقامة تحالف بين حزب الصهيونية الدينية وحزب عظمة يهودية، لكن بن غفير يرفض، ليس متلهف للفكرة بل يرفضها. طواقم العمل لدى حزب يشار برئاسة أيزينكوت وحزب بياحد برئاسة نفتالي بنت ويائير لابيد تبحث إمكانية بناء تحالف كبير، وبالتالي قطع الطريق على أفيدور ليبرمان الذي يطمح بأن يكون هو المرشح لرئاسة الوزراء. في القائمة العربية الموحدة الأنظار تتجه نحو الإعلان عن موقفها من مسألة انضمام سيغالوفيتش إلى هذه القائمة. الأسبوع الحالي هو أسبوع حاسم بامتياز.
1: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
3: انتخابات الكنيسة 59 يوما بالتمام. تفصلنا عن يوم الانتخابات، الموعد المحدد هو 27 أكتوبر القادم. ينضم إلينا الآن عضو الكنيسة النائب محمد أبو الهيجة عن حزب بياحد. هو طبعا في الأول يعني أو في بدء الأمر من أنصار ومن المحسوبين على مجموعة يائير لبيد. أهلا وسهلا بك نائب محمد أبو الهيجة شوكو، أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا عزيزي أستاذ رائد لك ولجميع المستمعين.
3: في مباحثات جدية خلف الكواليس تجري بين طواقم العمل التابعة لحزب يشار وحزب بياحد ربما لإقامة تحالف كبير، هل بالفعل يعني هذه الطواقم بدأت العمل على ذلك؟
5: بهذه اللحظات ماشي بهاي الساعات، ولشان الآن أنهيت جلسة مع يائير لبيد. أنا بتوقع أنه يائير لبيد راح يعمل كل شيء عشان يجيب النصر والنجاح في الانتخابات القريبة.
3: وهذا مرهون بعوامل معينة، يجب أن تتوفر يعني عوامل وشروط وظروف معينة حتى يأتي هذا النصر؟
5: بديش أحكي أنا على الشروط، شو الشروط عشان يصير التحالف أو النصر، ولكن اللي بدي أحكيه أنه قديش مهم أكثر إنه يكون في عمل وتعاون من أجل إسقاط هذه الحكومة، وأنه تقوم حكومة جديدة اللي تؤمن بالديمقراطية والمساواة والمساواة. فاللي بقدر أقوله أنه يائير لبيد راح يعمل كل إشي عشان يقدر يغير هذه الحكومة، وإذا كان في وإذا كان هذا الأمر مشروط به تحالف كبير راح يكون، وإذا التحالف الكبير راح يفقد الأمل من يكون فيه أكثرية برضو مش راح يكون. فالأكثر التطلعات هي بناء شراكة استراتيجية لتغيير هذه الحكومة.
3: في مشاكل راح تنبثق عن هذه المباحثات، مشاكل متعلقة بترتيب يعني الشخصيات، مثلا من يحتل المكان الأول من في المكان الثاني، ولا راح يتوصلوا إلى تفاهم أو صيغة مناسبة حول ذلك؟
5: أعطينا حتى أشرح لك قبل لما صار الاتحاد ما بين نفتالي بنت يير لبيد ما تحدثناش عن الأماكن، ما تحدثناش عن الاستطلاعات، تحدثنا أكثر كيف إحنا بنقدر نغير الحكومة ومين هو الشخص اللي بيقدر يغير هاي الحكومة. فوصلنا لنتيجة إنه لازم يترأس ال كيف بقوله معسكر التغيير، معسكر التغيير هو نفتالي بنت. نفتالي بنت هو الشخصية اللي كانت رئيس حكومي، هو شخص كان رئيس، كان وزير أمن، كان وزير تربية وتعليم، جاي من الكنيسة، جاي من الحكومة، هو الشخصية الأكثر مناسبة عشان تقود معسكر التغيير.
3: بتعرف لما كان في اتحاد في بدء الأمر بين هناك مستقبل برئاسة لبيد وحزب نفتالي بنت، وأقاموا هذا الحزب بياحد، حيث أن هذا المعسكر علقت عليه أمل كبيرة بأن يقوم بالفعل باستبدال نتنياهو. في البداية كان يعني يصل إلى 25 مقعد، الآن تراجع إلى 13-14-15 مقعد، وتم يعني توجيه الدعوة إلى أيزنكوت تعال انضم إلينا. أيزنكوت رفض، يعني كان في بداية المشوار، في بداية الطريق، وشوي شوي رويدا رويدا بدأ أيزنكوت يعني يحصد نتائج عمله في الميدان، وهو الآن في المرتبة الأولى حتى قبل الليكود. هل هذا يعزز الاعتقاد بأن بطبيعة الحال أيزنكوت سيكون يعني هو الأول ثم يأتي بعد ذلك بنت ولابيد؟
5: بعتقد جواب لسؤالك عزيز أبو محمود هو أنه الخبرة. مين رئيس الحزب اللي فيه معه الخبرة؟ مين رئيس الحزب اللي كان رئيس حكومي؟ مين رئيس الخبرة اللي جاهز يبلش من ثاني يوم؟ مش راح يتعلم كيف شو بتشتغل لجان الكنيسة شو هو.
3: بس انت هيك بتحكي زي ما بيحكي نتنياهو انه يعني أيزنكوت كأنه يفتقد او يعني لا يمتلك الخبرة الكافية.
5: أنا بطبعي على صعيد شخصي ما بحكم على أي شخص، أنا بحكم على يير لبيد، أنا بحكم على نفتالي بنت اللي بتربطني فيهم معرفة وعلاقة مهنية جدا قوية وجدا حقيقية. اللي بقدر يعمل ويألف حكومة جديدة اللي تغير وتشكل وتبني تحالفات هو نفتالي بنت، لأنه كان وهو اللي كان رئيس حكومة، فعنده الخبرة اللازمة عشان يقدر يبلش من ثاني يوم. يعني مش انت حكيت لي على موضوعنا ثاني اهو. احنا بنعاني من عنف وجريمه، انت بعدك عم تعمل مقابله مع رئيس مجلس كروم على العنصريه تبع سياسه الشرطه اللي احنا عم نعاني منها. برضو كل موضوع الهدم، كل موضوع عدم الميزانيات في السلطات المحليه، العنف الجريمي، الامن الشخصي، الدوله بكارثه. عشان انت تقدر تطلع الدوله من الكارثه اللي موجوده فيها، انت احنا بحاجه كلياتنا لشخص اللي كان عنده هاي الخبره ويبلش من ثاني يوم. يعني شو عم ثاني يوم؟ يعني اول 100 يوم انت لازم يكون في عندك نتائج لفخوت على نتائج على القليله اللي تكون يعني احنا نشوفها، يعني نتائج اللي والله ها هي بلشت تشتغل الحكومه. فالشخص اللي هو ما عنده هيك خبره، نفتالي بنت اللي كان رئيس حكومه، كان وزير امن، كان وزير اقتصاد، كان وزير تربيه وتعليم، ومعه طبعا يير لبيد غنى عن التعريف، يعني ما في حاجه فوقه اكثر.
3: طيب هذا على افتراض انه راح يكون تحالف، فيما لو لم يعني يتم ذلك ولن يكون تحالف بينهما، حزب بياحد حتى الان لم يرتب اوراقه كما يبدو لي النائب محمد ابو الهيجه، متى يعني تعرف احنا نقترب من موعد اغلاق القوائم، متى سنتعرف على الشخصيات التي يعني تزين قائمه حزب بياحد؟
5: بعتقد انه اعضاء الكنيسه تبعون ايش عتيد ان أعضاء الكنيسة اللي عندهم الخبرة الكافية أنه يقودوا التغيير، وحتى أعضاء الكنيسة اللي انضموا لنا اليوم بحزب بياحد معا. في عنا يوم الأحد القادم المؤتمر العام اللي احنا رايحين نعرض عليه ونعرض فيه جميع المرشحين، وهناك احنا رايحين نشغل. احنا بالمقابل كمان نشغل على القاني، كمان نشغل على كل ما يتعلق في التحالفات الاستراتيجية والسياسية. ولكن الأهم هو أنه إحنا يوم الأحد القادم في عنا المؤتمر العام، المؤتمر العام إحنا رايحين نعرض فيه جميع المرشحين. ولكن هتحكي لك شغلة على صعيد شخصي. الأهم تغيير الحكومي، الأهم يكون في عنا وزراء اللي إحنا نقدر نتعاون معهم، بالذات إحنا كمجتمع عربي، وزراء اللي هم يؤمنين بالديمقراطية، مش وزراء عنصريين أو رئيس لجنة التربية وتعليم بتفطل مرة بديسك ومرة بشكوش ومرة كذا. هاي الحكومة اللي أجتنا مش بنتغيرها. الأهم هو تغيير الحكومة نقطة.
3: سؤال فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة، نفتالي بنت يتطلع إلى تشكيل حكومة قادمة برئاسته بطبيعة الحال على غرار ما كان في الماضي حكومة التغيير، ولكن هذه المرة على ما يبدو حسب طبعا التصريحات وحسب الموقف الذي أبرزه في الحملة الدعائية المبكرة بأنه لن يقيم حكومة تغيير جديدة ثانية بتحالف مع أحزاب عربية، ما هو تعقيبك على ذلك؟
5: أعتقد أنه راح يكون في عنا 61 عضو كنيسة اللي هم جايين من أحزاب اللي هي يهودية، وشو راح يكون لقدام؟ راح تكون عنا نتائج انتخابات، بعد نتائج انتخابات راح يكون في عنا جواب، ولكن هم راح يكون في عنا حكومة بأغلبية اللي فيها 61 عضو كنيسة من الأحزاب اليهودية.
3: شكرا لك، شكرا جزيلا لك نائب محمد أبو الهيجة شوكو على هاي المداخلة، تحياتي لك.
5: شكرا لك.
3: شكرا لك. شكرا إلى اللقاء.
1: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
3: حديث الظهيرة، تحذير بالغ الخطورة تطلقه جهات في رأس المنظومة الأمنية في إسرائيل في ظل وجود أزمة مالية متصاعدة مع وزارة المالية، حيث تحذر من استمرار تجميد مليارات الشواغل قد ينعكس مباشرة على جاهزية جيش الدفاع وعلى قدراته العملياتية وصولا إلى المس بصفقات تسلح استراتيجية مع الولايات المتحدة. تفاصيل هذا التحذير في التقرير التالي للزميل نواف النباري.
6: تحذير شديد اللهجة أطلقته قمة المنظومة الأمنية في إسرائيل من تداعيات الأزمة المتفاقمة بين وزارة المالية وجيش الدفاع، وسط مخاوف من أن يؤدي تأخير تحويل الميزانيات التي سبق أن أقرتها الحكومة إلى المس بجاهزية الجيش وقدرته على الحفاظ على مخزوناته وتسليحه في ظل استمرار القتال على جبهات عديدة. وبحسب مسؤول أمني رفيع، فإن قسم الميزانيات في وزارة المالية يعرقل تحويل 15 مليار شيكل رغم الاتفاق عليها مسبقا، فيما وصلت المنظومة الأمنية على حد تعبيره إلى شفا الهاوية. ويقول المسؤول إن ذلك أدى إلى نقص حاد في المركبات العسكرية وصعوبات في إصلاح الدبابات، فضلا عن تهديد خطوط إنتاج الذخائر بالتوقف. وتحذر الدوائر الأمنية من أن استمرار الأزمة قد يؤدي أيضا إلى فقدان فرص لإبرام صفقات تسلح استراتيجية مع الولايات المتحدة، ومن أبرز الأمثلة التي يستشهد بها المسؤولون صفقات مروحيات أباتشي القتالية التي انتهت صلاحيتها بعد عدم استكمال إجراءات المصادقة عليها في إسرائيل. وترفض المنظومة الأمنية بشدة الانتقادات القائلة إن جيش الدفاع يحصل على ميزانيات ضخمة من دون رقابة كافية، وتؤكد وجود آليات رقابة مالية صارمة على المشتريات والإنفاق. وتكتسب الأزمة حساسية إضافية في ظل المخاوف من دخول إسرائيل فترة انتخابية من دون ميزانية دولة مصادق عليها حتى صيف عام 27 المقبل. وفي خلاصة التحذير، فإن المطلوب هو تحويل 15 مليار شيكل بصورة فورية وفتح مسار يتيح التخطيط المالي طويل الأمد، إذ أن الأموال التي لا تدفع اليوم للحفاظ على الجاهزية قد تتحول غدا إلى كلفة أمنية أعلى في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات متزامنة على جبهات متعددة.
3: الآن ينضم إلينا معلم السياقة والمحاضر في هذا المجال سعد يونس، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
7: من فيك أستاذ رائد إلى كل جميع المستمعين.
3: مزيد من الأرواح تزهق على طرقات البلاد في حوادث دامية مأساوية. أمس وقع حادث مؤسف على شارع رقم 854 أصفر عن مقتل شابين من كسرى وحرفيش. الآن في عنا عدة شوارع تعتبر شوارع يعني قاتلة أو شوارع تكثر فيها حوادث السير، هل البنية التحتية أيضا لا تزال يعني واحدة من العوامل الأساسية في ارتفاع وتيرة الحوادث؟
7: هذا صحيح، يعني لا شك إنه البنية التحتية في البلاد ينقصها كثير من التطور عشان تكون متاحة وآمنة أكثر للسائقين، ولكن بنفس الوقت ما بنقدر نعزل إشي بس للبنية التحتية. بنرجع ونكرر دائما نفس اللي بنحكيه، قوانين السير والالتزام فيها والسرعات التجاوز السرعة القانونية. يعني في كثير للأسف دور للسائق نفسه في الحوادث اللي عم بتصير هذا ما نقدرش نغفل عنه.
3: تقصد عدم الانتباه مثلا، استخدام الهواتف؟
7: البشري نعم بكل أشكاله. يعني أول إشي مخالفة القانون، إنه يعني تجاوز السرعة القانونية المسموحة، بالذات إذا بكون أنا سائق في شارع اللي بعرف إنه شارع خطر، شارع فيه مجال الرؤية محدودة، شارع ضيق، شارع أنا بعرف إنه معرف كشارع الموت زي ما بسموه في وزارة المواصلات إنه تكثر فيه الحوادث. فهون دوري أنا كسائق بخفف السرعة أكثر، بتوخى الحذر أكثر عشان أتجنب، يعني لو الخطأ مش مني فعلى القليل أتجنب خطأ غيري. عشان هيك دور السائق هو كبير في حوادث السير للأسف. كمان استعمال الهاتف عم تكتر، عم تكتر كثير ظاهرة استعمال الهاتف، مش بس الحكي بالتليفون إنما إرسال رسائل نصبية. وهو سائق يعني بيكون احنا بنشوفها هاي على الشارع، بيكون سائق سيارة وعم بيرسل رسالة نصية، طب وين عينيك؟ فللأسف الشديد العامل البشري يعني حسب رأيي له دور أكبر بكثير من البنى التحتية.
3: هل يعني برأيك يعني المخالفات والغرامات تعتبر من وسائل الردع التي من الممكن أن تجعل السائق مثلا يفكر 1000 مرة قبل ما يرتكب مخالفة؟
7: يعني بصراحة عم نشوف إنه المؤسسة عم بتحاول إنه تعلي الغرامات أو تعلي العقوبات، ولكن بنفس الوقت عمالنا بنشوف إنه الإشي مش عم بردع للأسف الشديد. يعني مظبوط بيعلوا الغرامات فالواحد ممكن يفكر مرتين قبل ما يعمل المخالفة، ولكن في ناس حتى بهاي الشغلة بتستهزئ وممكن ما تدفعش وبتتراكم الغرامات وبصير نقاط كثير، وبصير على السائق انه يعمل دورات كثير عشان يجدد الرخصة، وبتلاقي للأسف الناس يعني بيعطوش الاشي أهمية ومستعد يسوق بدون رخصة حتى. فهون بنرجع للعامل اللي هو برضو بنحكيها دايما التربية الشخصية، يعني كديش انت ملتزم بالقوانين وبتنصاع إلها وبتحب تكون بني آدم مرتب، مش بني آدم عليك مخالفات ونقاط ومش تائل فيها، وإذا رخصتك ما تجددتش بتسوق بلا رخصة. في شعور عنا يعني الوسط العربي تحديدا للأسف إنه بقدر أعمل شو بدي والقانون يعني مش موجود.
3: نعم، إلى ذلك أيضا إن بلجت ظاهرة أو حوادث الدهس في الفترة الأخيرة حتى على ممر المشاة سادن، هذا ما كان في الماضي، يعني كان السائق يتروى شوي ينتبه أنه في ممر مشاة يتمهل ينظر يسار يمين يشوف حدا بده يقطع الشارع بده يقطع الشارع. اليوم مش عارف شو اللي عم بيصير، تغيرت المنظومة.
7: المضبوط لأنه يعني أنت صادق 100%، يعني حوادث الدهس عم بتزيد لأنه في عاملين، يعني العامل السائق نفسه اللي لازم يهدي السرعة، يعني القانون بلزمه القانون عندنا بلزم السائق باقترابه من ممر مشاة إنه يخفض السرعة وينتبه إذا في مشاة بالقرب من ممر المشاة، مش على ممر المشاة، حتى بالقرب من ممر المشاة،
3: حتى يسير يعني في اتجاه ممر المشاة.
7: بالضبط. ولكن من ناحية أخرى وإحنا بنستعملها بالمحاضرات لما نعطي بالذات للشبيبة اللي بعد معهنش رخصة، اللي تحت جيل 17 كونهن مشاة يعتبروا وبعدهن مش سائقين، من كلهن مضبوط انه ممر المشاة انعمل تخصص عشان انتوا تقطعوا الشارع فيه، بس هذا بكلش انه ما اطلعش شمال يمين شمال قبل ما اقطع الشارع، لانه ممكن يكون سائق جاي مسرع ومش منتبه، وبنفعش انت تزت حالك على ممر المشاة بدون ما تنتبه انه هل السائق اعطاك وقف واعطاك حق الاولوية انك تقطع الشارع ولا لا. فالتنين بيلعبوا دور في في في عملية يعني تجاوز الشارع او ممر المشاة والانتباه من الطرفين.
3: تعرف الشوفير او سائق السيارة بقول لك اكيد شافني جاي مش راح يقطع الشارع، واللي بده يقطع الشارع بقول لك اكيد شافني بده يقطع الشارع راح يوقف.
7: صحيح 100%. فواحد بالآخر لازم يأخذ عن نفسه المسؤولية مزبوط. إنه يحمي نفسه يعني.
3: واثنين بيكون أفضل إذا اثنين بأخذوا المسؤولية كمان.
7: صحيح.
3: شكرا سيد يونس معلم السياق والمحاضر في هذا المجال على المداخل المهمة. شكرا جزيلا لك.
7: طريق السلام إلى الجميع.
3: طريق السلام إلى الجميع. شكرا سيد كايد ظاهر مساعد المدير العام والناطق باللغة العربية لسلطة الإطفاء والإنقاذ. أهلا وسهلا ومرحبا بك. في الحدث اللي وقع في الأمس على شارع رقم 854 وأصفر عن مقتل شابين من كسرى وحرفيش، كان بينهما الضابط سرور عامر اللي هو أيضا يتبع لهذه المؤسسة التي أنت تتواجد فيها.
8: أولا بالفعل نحن نتحدث عن حادث أليم وصعب، مأساة راح ضحيتها شخصين، الأول من شاب 17 سنة من كسرى، والثاني بالفعل
3: ريان يعني أسعد.
8: نعم
3: ريان أسعد من كسرى. نعم
8: ريان أسعد من كسرى، والثاني اللي هو بالفعل الضابط سرور عامر من حرفيش 54 سنة، ثلاثة أولاد، ويعمل كمسؤول عن قسم السلامي بالذات بكل ما يتعلق بالسير والسيارات الموجودة في الإطفاء والإنقاذ. حادث مؤلم. أنا موجود في حاليا في حرفيش، نحن نقوم بالتجهيزات.
3: رحمه الله وطبعا عزاؤنا لكم. أنت موجود
8: يعني حادث مؤلم، ولكن لا شك بأنه أيضا أنا أقول بمثل هذه الحالات جملة مهمة جدا أخي رائد، أنه علينا أن نأخذ الوعي والحذر، لأنه بالفعل موضوع مأساة وموضوع آفة حوادث الطرق في مجتمعنا العربي ليست بالقليلة، وهي في ارتفاع وازدياد بعدد الضحايا.
3: نعم. الآن نأتي إلى الحريق الذي كان في كفر مندا، وكان حريق طبعا اضطرت أنت والطواقم من هناك أن تصل كلها إلى كفر مندا من أجل تطويقه وإنقاذ من كان في المبنى الذي شب فيه الحريق. كان حريق كبير وكان عدد من العالقين كما فهمت.
8: طبعا نحن نتحدث عن حريق ليس أكبر من كبير، وبالتالي أدى إلى اشتعال بسرعة كبيرة. نحن نتحدث عن مبنى أخي رائد، مبنى ما يسمى أيضا سكني وأيضا تجاري في الطابق الأول، وهذا الذي أدى بالفعل إلى اشتعال كبير ودخان كثيف في المكان. فورا كنت على تواصل مع رئيس المجلس المحلي وأيضا محطة نوفا قليل، وبالتالي تمكننا من الوصول بأقصى سرعة ممكنة إلى المكان، وتم تخليص من الطابق الثاني. يعني بستر الله وصلنا في المكان في الوقت المناسب، على الرغم من قالوا إنه لا ما وصلوش واخذ وقت واخذ وقت، ولكن أنا فحصت الموضوع بشكل شخصي، الوصول كان بأقصى سرعة ممكنة إلى المكان. رائد تم تخليص الأم وأيضا الابن ونقلهم إلى الطواقم الطبية في الطابق الأول من المحلات التجارية. أيضا تمكننا من تخليص عالق، وضمن هذا يعني وخلال هذا قمنا أيضا بإخماد الحريق. الحريق إخماده استمر 6 ساعات تقريبا، وبالتالي تمكننا من السيطرة على هذا الحريق الكبير في كفر مندا، والحمد لله يعني الإصابات كانت طفيفة.
3: بدون طبعا الدخول في نقاش حول الملابسات والحيثيات، ولكن ما الذي يعني تسبب في هذا النقاش في كفر مندا بالنسبة للعمل الزمني؟ والبعض قال بأنه العمل الزمني كان يعني حاسم في قضية تطويق هذا الحريق والتخفيف من مستوى وحجم الخسائر في الممتلكات.
8: سؤال ممتاز ومهم رائد. نحن نتحدث عن ما يسمى باللغة العبرية شلوف، يعني دمج بين أماكن سكنية، ونحن لا نحب ذلك، وأيضا في الطابق الأول محال تجارية. الآن ما هو السبب؟ أنا يعني هنالك اعتقاد وليس يعني بشكل مؤكد أن تماس كهربائي أدى إلى هذا الشيء. ربما في المحلات التجارية، لن أدخل بهذه التفاصيل، أقول ربما، ولكن مرة أخرى مهم جدا أن أنوه المواطنين بكل ما يتعلق بالتراخيص اللازمة لفتح محلات تجارية، وللأسف نحن نفتقر بالكثير من هذه الأمور، وأيضا بكل تعليمات السلامة والأمان. موضوع كاشف الدخان موضوع مهم جدا، لكل بيت، لكل منزل، لكل محل تجاري أن يتزود بكل التراخيص اللازمة من قبل الإطفاء والإنقاذ، لكي بالفعل لا سمح الله إذا حصل مثل هذا الشيء، يعني هاي المرة مرت على خير، المرة جاي ما حدا بيعرف شو بصير، فهي نقطة مهمة جدا، وأنا أعتقد بأنه يتوجب على كل صاحب مصلحة أن يفي بكل المعايير اللازمة من أجل بالفعل يعني تفادي الحرائق، وإذا حصل حريق أن يعني كل الأجهزة الموجودة قد بالفعل يعني تقوم بالرد السريع.
3: وبما يتعلق بالنقاش، بما يتعلق بالنقاش في كفر مندا، وصلتوا متأخرين، وصلتوا مش في الوقت، تأخروا تيصلوا، توصلوا الطواقم إلى المكان، في نقاش هناك في كفر مندا حول الموضوع.
8: طبعا أنا طلبت فحص الموضوع، وصلتني الكثير من الفيديوهات وأيضا كثير من الأمور، ولكن أولا بالسؤال الأول مع قائد الفرقة أو الضابط الذي وصل إلى المكان يحام، أنا فحصت وبالتالي يعني تأكد الوصول في أقصى سرعة ممكنة، ولكن في نفس الوقت طالبت من قيادة الإطفاء والإنقاذ في اللواء الشمالي فحص هذه النقطة. أما أنا أعتقد يعني مهم جدا هذه النقطة، يعني إحنا وصلتنا كمان الصور الموجودة، وأنا كنت موجود، وصلتنا الصور الموجودة بإخراج يعني من أخرج العالقين من داخل المبنى هم رجال الإطفاء. فإذا بنقول إنه إحنا وصلنا يعني بموعد متأخر أو بتأخير، أنا أعتقد لا سمح الله كان ممكن تحدث كارثة في المكان. فهذه نقطة مهمة جدا، فمن يعني كل واحد توجه لي بهذا الموضوع قلت له رجال الإطفاء هم من قاموا بتخليص، وهي وظيفتهم، والواجب كمان أنه يقوموا بتخليص أي عالق بحاجة إلى مساعدة. ولكن في نفس الوقت أنا أفحص الموضوع، والجهة الثانية التي أقول نحن بترتيبات متقدمة جدا بكل ما يتعلق بإقامة محطة إطفاء والإنقاذ، وأنا على اتصال دائم مع أبو محمد رئيس المجلس لكي نسرع. قبل أسبوع تم المصادقة على الاتفاق، وأنا أعتقد يعني من هون لشهرين أكثر شيء ممكن وضع حجر أساس كما وضعناها في طمرة وأيضا في كفر كنا، وقريبا سيكون في كفر قاسم، سيكون في عرعرة وادي عرا، وأيضا كفر مندا كما قلنا، وفي الطيري.
3: ممتاز، شكرا لك سيد كاي الظاهر على هالمداخل المهم، شكرا لك.
8: جملة بس مهمة جدا. نعم. أخي رائد، أنا أقولها يعني فضل. أنا لما جيت أنا بنعرف نخوة الشباب، بنعرف نخوة السكان والمواطنين للمساعدة والهبة والموجود فيهم من أجل المساعدة، ساعدوا لا شك، ولكن في نفس الوقت كان في هنالك مضايقة كبيرة جدا لوصول طواقم الإطفاء والإنقاذ بسبب إغلاق الشارع بالسيارات، السيارات تبعتهم مفتوحة، يعني ما حدا بيقدر يزيحها، ما حدا يعني في طمرة قبل فترة اضطرينا إنه نرفع سيارة في رافعة لكي بالفعل نسمح لطاقم الإطفاء والإنقاذ بالدخول. حاولوا قديش بتقدروا وتمكنوا، وكان هنالك بالفعل يعني زي عيننا طاقم هناك اللي حاول يساعدنا قديش المقدر من أجل الوصول وشق الطريق، وهذا صعب.
3: شكرا لك طبعا على هاي الملاحظة المهمة، شكرا سيد كاي الظاهر، شكرا جزيلا لك. حديث الظهيرة الآن إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي انضم إليه ويلعب في صفوف كريستال بالاس عنان خليلي، قدم أداء جيدا يعني شارك في التركيب الأول، لكن يعني الغريم الخصم كان هذه المرة خصم من الطراز المختلف، طراز استثنائي هو مانشستر سيتي، لذلك لا يقاس على هذه المباراة. ينضم إلينا المدرب والمحلل الرياضي عبد رباح، أهلا وسهلا بك عبد.
9: أهلا أخي رائد لك ولجميع المستمعين.
3: تعرف لما أنت بتلعب مع كريستال بالاس صحيح أنه فريق عريق وفريق مجرب ويملك الخبرة الكافية في الدوري الإنجليزي، بس لما بكون خصمك مانشستر سيتي انت يعني بدك تكون كمان توقعاتك مش مرتفعه كثير.
9: اكيد بدون شك فريق كريستال بالاس لما ببني بدايه الموسم بقول كل نقطه من جيبها من فرق مثل مانشستر سيتي او ليفربول هي بونص بالنسبه لنا، هي زياده. مباراه صعبه كانت، مع انه فريق كريستال بالاس بالشوط الاول كان ند مش عاطل لفريق مانشستر سيتي، وصل لعدة فرص أو أنصاف فرص إنه يسجل، بس بدون شك فارق القدرات من الفريقين كانت واضحة.
3: عنان خليلي شارك في التركيب الأول وعلامته كانت 7، يعني علامة جيدة، يعني كل المعلقين أشادوا بأدائه في المباراة.
9: قدم شوط أول بالذات كان شوط كثير مليح، ساند كثير من ناحية الهجومية، مع أنه المباراة كان ضد مانشستر سيتي وحاول حتى يخطر على المرمى، سدد تسديدة أو تنتين فوق المرمى، قدم أداء كثير مليح لأول مباراة بالتركيب الأولى في الدوري الإنجليزي، دوري صعب، دوري سريع، دوري بالقوة. يعني عدمنا فينا لما كان عندنا خلالي هون بالدوري الإسرائيلي كان قوة البدنية تاعته، بس هاي المباراة إنه فادس قوته بعد بالقوة كثير إنه يصل لقوة الدوري الإنجليزي، بس بالنهاية قدم مباراة كمباراة أولى، مباراة كثير مليحة ضد فريق مانشستر سيتي من أقوى الفرق الدوري الإنجليزي. بنتأمل له أن يكون من مباراة لمباراة يأخذ ثقته ويقدم أداء أفضل.
3: والأكثر من ذلك أنه يعني بدأ عليه، ظهر عليه نوع من الشغف والحماس، حتى حاول أنه يرفع من مستوى حماس الجماهير.
9: بدون شك شفناه بالدقيقة الثانية بحمس الجماهير وبشد عليهم، يعني انه يشجعوا الفريق في مباراة بيتية في ملعب بيتي. اكيد الحماس لازم يكون جزء كبير من نجاح هذا الموسم، الانتقال للدوري الانجليزي مش وين وطموح كل لاعب، وبدك يصل لهذا الدوري لازم يتشبث بهذا الدوري، حتى لو انه فريق كريستال بالاس وفريق عريق بس مش فريق قمه بالدوري الانجليزي، بس من هون ممكن يقدم موسم مليح، ومن هون يصل لفرق اقوى بالدوري الانجليزي.
3: ليفربول للمره الثانيه يتعادل، هاي المره مع نوتنغهام فورست، في مشكله بعد ما غادر محمد صلاح.
9: غادر مش بس محمد صلاح، فريق ليفربول موجود
3: في مشكلة في خط الدفاع كمان، كوناتي غادر
9: في خط الدفاع، روبرتون مظبوط، عم بيحاولوا انه الفريق ما جابش تعزيز كيف لازم هذا الموسم، وما يعني عش يعني في الفكر راح يطلع على الدوري الإنجليزي كل وقت ليفربول ومانشستر سيتي هن القمة، وأرسنال كان بتخيل اليوم طلع إنه أرسنال مانشستر سيتي هن اللي بالقمة، وليفربول يعني اليوم تطلع عليه إنه مش فريق اللي مرشح إنه يفوز بالبطولة. ف يعني الإشي غريب، الإشي مش بس متعلق بمحمد صلاح، إحنا شفنا الموسم الماضي إنه محمد صلاح برضه ما قدمش الموسم زي باقي المواسم في فريق ليفربول، وحتى في كثير مباريات كان يشترك كبديل بعد مشاكله مع المدرب السابق، بس يعني الفريق تحسه إنه فريق شبعان حتى مع تغيير المدرب، كنت متوقعين مع تغيير المدرب إنه الفريق يكون متحمس، مدرب جديد حتى نفس اللاعبين إنه يقدموا حماس أكثر، بس بتشوف إنه الفريق يعني بصعوبة عم بتعادل في مباريات،
3: بصعوبة يعني هو بحقق التعادل، بكون متأخر حتى وبالتالي يعني بنهي المباراة في التعادل. شكرا لك عبد رباح، شكرا، طبا يومك، إلى اللقاء.
1: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
3: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج شريهان حجير بكي، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتهاوزن، ومني رائد دياب في الإعداد والتقديم، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: أبرز عناوين الساعة: اتهام صبيين من كريات موتسكين بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية، مقتل شاب في غارة من مسيرة بوسط قطاع غزة، نبأ يفيد أن إسرائيل واليونان على وشك توقيع صفقة لأسلحة ضخمة، والحرارة تبدأ بالارتفاع غداً.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. قدمت إلى المحكمة المركزية للأحداث في حيفا لائحة اتهام بحق صبيين في 14 و16 من العمر من كريات موتسكن تنسب لهما تنفيذ مهمة لصالح عميل خارجي إيراني مقابل 4000 من الشواقل. وقام الاثنان بتصوير أشرطة فيديو لأماكن استراتيجية وخط شعارات تحريضية وعملا على تجنيد قاصرين إضافيين، واعتقل أحدهما في مطار بنغوريون فور عودته إلى البلاد. تفيد أنباء غزة بمقتل شاب وجرح آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية خلف مخبز غربي مدينة دير البلح وسط القطاع. جاء من جنوب لبنان أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة المنصوري، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة صربين. ذكرت صحيفة معاريف أن إسرائيل واليونان على وشك توقيع صفقة أسلحة بحجم 3 مليارات و600 مليون دولار تركز على بيع منظومات دفاع جوي لجيش اليونان، وبحسب الصحيفة يعد ذلك أيضا تلميحا لتركيا. أفاد تقرير صادر عن موقع أفريكا إنتليجنس الإخباري بأن قيادة قوات الدعم السريع التي تخوض معارك ضد الجيش السوداني منذ أكثر من 3 سنوات قامت بزيارات سرية إلى إسرائيل عدة مرات خلال العامين الماضيين. ووفقا للتقرير، زار إسرائيل عدد من الضباط المقربين من قائد الميليشيا محمد دقلو المعروف باسم حمدي، بمن فيهم شقيقاه عبد الرحيم والقون دقلو، وكلاهما يخضعان العقوبات الأمريكية والأمم المتحدة. والتقوا مسؤولين من الشعبة الإفريقية في الخارجية الإسرائيلية وضباط مخابرات. أوقفت الشرطة 7 أشخاص على ذمة التحقيق بشبهة تخريب شواهد قبور في مقبرة إسلامية بالبلدة القديمة من أورشليم القدس والبصق على دير البطركية الأرمنية، وتم الإفراج عنهم بشروط مقيدة. أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن حصيلة ضحايا الهجمة الروسية على مخزن ذخيرة في منطقة كييف الليلة قبل الماضية ارتفعت إلى 38 قتيلا، ويستمر البحث عن 4 مفقودين. واحتوى المخزن على قذائف وألغام ومسيرات ووسائل قتالية أخرى. في أيسلندا، رفض الناخبون في استفتاء شعبي استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في انتكاسة لمساعي الحكومة لإعادة فتح ملف العضوية. وعرب الناخبون عن خشيتهم من شؤون تتعلق بالسيادة والسيطرة

0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
0: الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
8: طيب ما في حديث ممكن.

0: تحية مسائية عطرة لجميع الأحباء المستمعين.
1: بما أنه بصراحة
0: رجعنا لنلتقي كالعادة كل أحد على الوحدة وبرمجنا تعالوا نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان.
1: بصراحة
0: بصراحة نحن كمان هلأ عم نتحضر يومين ثلاثة ورح نبدأ السنة الدراسية، وأكيد الأهل كلهم على أعصابهم كيف بدنا نعمل شغلنا بيتنا مستلزماتنا اللي بدنا نحضرها للأولاد، وقلنا كل الضغوطات هاي دايما بتترك الأهل بخوف في بداية السنة، وبنسوا أوقات كتير إنه الخوف ممكن يكون مضاعف أيضا عند الأولاد عند الطلاب بالذات اللي فايتين لأول سنة. وحكينا طبعا الأسبوع الماضي عن الحضانات، حكينا عن الروضة، حكينا عن الصف الأول وبدايته، ولكن نحن هون هلأ بدنا ناخد موضوع تاني اللي بيختص كمان بالطلاب ولكن من جهة أخرى، كل موضوع الفروقات اللي منشوفها بأول يوم بالدراسة. أول يوم بالمدرسة ممكن كتير يأذي كتير أولاد اللي هن وضعهن مثل غيرهن، وضع يعني مش فقراء ومش غنية ولكن الوضع المعتدل، وفي الأولاد اللي عن جد وضعهن صعب ووضع أهلهن كمان صعب، وفي الأولاد اللي بشكر الله دائما إنه الأوضاع عندهم ممتازة ففيش عندهم مشكلة، يشتروا لباس مدرسة جديد، يشتروا شنطة جديدة، حذاء جديد، حتى القرطاسية كلها بتكون جديدة، بفوتوا على المدرسة زي اللي رايحين على حفلة، وعلى باب المدرسة بلتقوا الأولاد وبدهن يصبحوا وبدهن يحكوا مع بعض، والبنات بدها تعبط بعض وبدها تبوس بعض، وعينين الطرفين إذا كانوا أولاد أو بنات على الطرف الثاني شو لابس.

اوعي جداد، كندرته جديده، شنطته جديده، واذا شافوا اشياء جديده ما احلاها هذا جديد. وجنبهن في الولد اللي ما عندوش الامكانيات انه يجيب هذا كله، اللي اهله عايشين على قدهن ويا دوب يقدروا يدفعوا تكلفه المدارس. هل فكرنا نحن كأهل شو لازم نعمل لحتى نمنع أولادنا يكونوا هني سبب في أذية غير مباشرة بين قوسين لباقي أولاد بالمدرسة؟ طبعا كل أهل بدهن أولادهن يكونوا الأفضل ويكونوا الأحسن، وكتير منهن بدينوا لحتى يجيبوا لأولادهن اللي بدهن إياه. ولكن مع كل هذا خلينا نفكر في باقي الأولاد اللي موجودين بالمدرسة، اللي مش قدرتهن إنهن يجيبوا اللي إحنا حتى عم ندين لحتى نجيبوا لأولادنا. هذا هو موضوعنا لليوم، احنا كأهل شو المفروض نعمل لحتى اول شيء منعلمش ولادنا التفرقة هاي، وتاني شيء لنخليهن يحسوا انه مش الكل عندهن اللي هن موجود عندهن، فمش لازم يشوفوا حالهن عليهن، ومش لازم يتكبروا، ولازم يحاولوا يساعدوا على قد ما فيهن. موضوع كتير صعب وموضوع مؤلم، مؤلم للأهل اللي عم يسمعونا، ووضعهن المادي مش كل هالقد ومش عم بقدر يجيبوا كل شيء بالدنيا لأولادهن. ولكن هاي الحالة شو بدنا نعمل؟ بدنا نحاول نتأقلم، وبدنا نحاول نعلم أولادنا إنه الأشياء اللي موجودة عندهن مش معناه هي موجودة عند الكل، ومش كل ولد المفروض يكون عنده مثل ما أنت عندك. فما تشوفش حالك على حدا، واحترم الكل، واحترم الإحساس. في إشي بالدنيا اسمه شعور، هذا أكتر شيء نحنا لازم نهتم فيه ونعلمه لأولادنا. الفوارق الاقتصادية تظهر على باب المدرسة، وطبعا مع بداية كل سنة دراسية منشوف هالمشهد بتكرر. صفر 072-33-55-99-30 تعالوا نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا. تحية من أسرة برنامجنا اليوم في الإنتاج شريهان حجير بيك رانيا رشيد أبو نمر روبي أوسنهولز هندسة إذاعية. في الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين وارداكم أحبائي. صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغة العربية والإنجليزية.

0: تعالوا نحكي بصراحة، بداية السنة الدراسية شو الصعوبات اللي بتحسوها بينك وبين أولادكم؟ الموضوع اللي طرحته لليوم الفوارق الاجتماعية، كيف ممكن إحنا كأهل نخلي أولادنا يبتعدوا عنها ونحاول نساعد الأولاد التانيين حتى بدون ما يكون الإشي موجه إلهن، ولكن كيف فينا نعلم أولادنا ما تشوفوا حالكم لأنه معكم في كتير اللي ما فيش معهن وما بحكوا ومش عم بتدمروا، فأنت أشكر ربكم وحاولوا تساعدوا اللي قبالكم. شو دور المدارس في إنها توحد اللباس؟ كل المدارس مش بس مدرسة 2-3-5-10، كل المدارس يكون لباس موحد لحتى تمنع هاي الفوارق.
1: أنا خايف من حبك، أنا خايف.
0: وكل شيء بتمنى لكل طلابنا ومعلمينا ومعلماتنا والمدراء والمستشارين وكله تكونوا دايما بألف خير، وبدنا نعلم وبدنا نكون بالمدارس مش فقط نعلم مادة، بدنا نعلم إحساس، بدنا نعلم تربية، بدنا نخلي الأولاد يعرفوا إنه الحياة دوارة، اليوم معك يمكن بكرة لا، واليوم فيش معك يمكن بكرة معك، نحاول نقبل الوضع. هذا كله برجع للأهل وكيف بيقدروا يوصلوا هالأفكار لأولادهن.
1: من ظلمك من بعض
0: 072-33-55-99-3، صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.
1: خايف أنا خايف.
0: رح نبدأ مع الاتصالات. معنا أول اتصال، مساء الخير.
2: مساء النور.
0: أهلا وسهلا، يسعد هالمساء.
2: يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك. هلا، مين معي؟
2: معك فؤاد شامي من كفر ياسيف.
0: أهلا وسهلا، أهلا يا فؤاد، كيفك؟
2: أهلا، الحمد لله. جبت موضوع امبارح كنا بجدال فيه والله العظيم.
0: هات لنسمع منك شو الجدال بالقبل اللي كانوا على شو؟
2: كنا جيران قاعدين مع بعض، الولد بقول له أبوه بدي أشتري بوت، بوتي ممزوع بنروح على المدرسة.
0: أوكي.
2: قال له معيش اشتري لك بوت.
0: أوكي.
2: قال له كيف معك اشتري لك بوت وانت الليلة رايح على المنتزه بدك نقطة بألف شكل.
0: واو، هذا رد ابنه كان له؟ طيب.
2: قال له كيف معك رايح بس على المنتزه وتنقطة بألف شكل ومعك اشتري لك بوت، مين أبدأ؟ قال له ولد بصف سابع.
0: شو كان رد الأب؟ يعني
2: قال له مش وقته، ما عرف شو جاوبه، عشان هيك انا اتصلت. يا الله بقول امبارح. شو رايك انت؟
0: شو رايي انا؟ رايي مش بس ابني، البوت تبع ابني ابدا من كل العراس ومن كل النقوط اللي الواحد بده يعمله، لانه بدنا اولادنا يروحوا على المدرسه بدون احساس انهم ناقصين عن غيرهم. واحنا بنعرف بالذات في بدايه السنه الدراسيه انه كل واحد بيجي بده يفرجي حاله حتى بدون قصد، مش انه انا بدي افرجي حالي احسن من غيري، بس انا بدي افرجي انه انا عندي كل إشي وانا لابس احلى شيء، بس اولاد ما عندنش هاي القدره.
2: بس انا اشتغلت بالمدرسه بالثانويه اخت زان، كله بيجي بلاش موحد.
0: يعني هذا اللباس الموحد اللي انا اللي عم بقول يا ريت كل المدارس بكل البلاد يكون كل اللباس موحد لحتى ما يكون هذا الفوارق من ناحيه اقتصاديه تبين بين الاولاد.
2: البلوزه حقها 20-30 شيكل، والبنطلون حقه 30-40 شيكل، والبوت حقه 100-150، بيقدر كل ابو يشتري لابنه.
0: صحيح. وما تنسى
2: على المنتزه. نعم.
0: ايوه، بس بقول ما تنسى انه احنا بدناش بلوزه واحده وبنطلون واحد، بدنا على القليله 3-4 لانه لكل السنه، وجاي علينا شتوي وكله بده يتحضر الصيفي والشتوي. فهنا كمان مبلغ
2: بقضيها بلا ليله منتزه.
0: برافو عليك.
2: شايف الوضع بده يروح ويتلبس يقعد لي بالمنتزه وبقول لابنه معيش لا معي وبدي اروح على المنتزه.
0: هذا التفكير، أنا بتخيل هذا التفكير الصح، لأنه أولادنا هن مستقبلنا، وبصيرش أنا أربي ابني يشوف إما أنا عم بضحي فيه عشان أنا أروح وأنقط ناس ثاني وأروح على حفلات، بينما بالضبط. هو بحاجة شيء للمدرسة.
2: بالضبط. وين تبدي يلغونا يا هذا النقص بالمنتزه أختزان؟
0: بلاش ما يلغوه، بس يحددوه يا عمي، يحددوا 2-3-4، بلاش يعمل لي يعني الوجبة ب500 شيكل وروح أنقط له أنت ب1000 شيكل 1500 شيكل، هذا كمان دمار.
2: الجمعة لأنصط، أنا بنشونير يعني صار عمري 69 سنة.
0: العمر كله يا رب.
2: الله يخليكي. السكان عرش العديلي. عمل تعليلي وعمل منتزه وعمل عشاء وعمل زفة وزيانة العريس، يعني من السبت للسبت رحنا خدنا 10,000 شيكل.
0: كنت أسألك قداش طلعت بنيزك.
2: لا ما انا جايك، ما انا فاهم راسك منين جبت. رحنا اخذت المرأة 10,000 شيكل.
0: طيب.
2: طب ليه احنا العرب بنعملش يا اختي؟ كل العرب سمعتنا كثير بسمعوا راديو مكان. ليه بنعملش بالشتاء يا اختي؟ طب ليه من دبه 6 و7 و8 وشهر 9 بنحرق الواحد بتدمر من وراء الاعراس؟ طب ليه بيعملوش 1 و2 و3 و4 كمان؟
0: لا بيقدروش يعملوا فؤاد، بيقدروش يعملوا. في عندك سهرات، في عندك تعليلي، في عندك هذا حمام العريس، هذا كله بده صيف وبده الناس كلها تيجي.
2: دهب هذا كل اللي سميتيه انعمل بالكاعة. شو بتقولي؟
0: اذا انعمل بالقاعة بيكون ممتاز، خلي الكل يسمع ويبلشوا شوي اللي يغيروا تواريخ. طب إلا شو لك
2: حباب بيته؟ لحظة،
0: طب اسمعني لا احنا هيك عم نطير بعيد عن موضوعنا. احنا موضوعنا الطلاب
2: بيرجع للاولاد، هذا كله حساب اولاد،
0: كله على حساب الاولاد. هذا هيك رجعتنا بالضبط لهذا الموضوع، هيك رجعتنا بالضبط. فاذا انت كنت بتقول للاهل لهلا كمان موسم العراس وموسم السنه الدراسيه وكل القرطاسيه والملابس المدرسه وكلها، شو كنت بتوصل كلمه للاهل اللي عم بيسمعونا فؤاد؟
2: بقول لهم بس تطهروا او تعمدوا بلاش منتظر بنص الصيف.
0: حق علي اللي سألتك.
2: لا يلا
0: يسلموا.
2: باي
0: شكرا كتير. باي الله معك. طيب بناخذ كمان اتصال. مساء الخير، مين معنا؟
3: مساء الخير،
0: يسعد هالمساء.
3: حالك اخت سوزان؟
0: اهلا يا عفاف، كيفك؟ حبيبتي وانا اشتقت لكم يا عيوني. اهلا وسهلا فيكي.
3: اهلا يا هلا يا هلا.
0: يا عفاف، شو موضوع المدارس؟ هاتي لنسمع منك.
3: انا بضم صوت اللي حكى الاخ اللي قبلي.
0: اوكي.
3: بقول انه لا، البوت الولد ابدا من اللي يروح للابو على عرس، لا يفرح ابنه شايف على مدرسه على سنه جديد وشيء، لا يفرح. بعدين انا ما يكون الباب موحد للكل نفس الشيء، يعني بصيرش انا اجي البس مبارك تقيل تقيل وبوت تقيل وصاحبي يصير يتخسر مش قادر ابوه يجيب له. لا يكون كله موحد، البنت نفس الشيء بس الكل.
0: هذا اللي احنا عم نطالب فيه، انه فعلا المدرسه تاخذ بعين الاعتبار انه مش الكل عنده الامكانيات، فيكون لباس موحد مش غلط واحلى للمدرسه. واحنا كل عمرنا كنا في لباس موحد، لا تفرق بنت غنيه ولا تفرق بنت فقيره، كلنا كنا نفس الشيء. فليه ما برجع هذا الاشي بكل المدارس؟
3: بدي احكي للي حكى الاخ اللي قبلي، بقول ليش بكون كل الاشهر يعني في عرس بس ما في عندنا في بكون الصوم الاربعيني؟
0: الصوم مش عند الكل عفاف طبعا. الصوم مش عند الكل، ولكن كل واحد وظروفه، والناس اتعودت انه خلص من شهر 7 8 9 هذا كله بيروح للأعراس، لأنه كمان الطقس بيساعد وكمان لحفلات وكمان لكل الأمور هاي. الله يهدي بال الجميع.
3: هلا وبعدين بحكي اللي هاي البيت الموحد، إذا في المدير كان سير أليف هاي بالتلفزيون الله يرحمها،
0: في
3: مرة قالت إذا يكون لبس موحد، لأنه مرة ضاع الطالب صغيرة كانت لما شاف اللبس موحد بالتلفزيون عرفوها مين وردوها للمدرسة.
0: نقطة كتير مهمة كمان، نقطة جدا مهمة يا عفاف، نقطة جدا مهمة بالذات للصغار، بنعرفوا من أي مدرسة من لباسهم.
3: بس موحد، بس لباس موحد يا مبارك.
0: ألف شكر إلك يا عفاف، شكرا كتير، هلا فيك يا هلا، تسلمي لي، تحياتي، باي باي. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني روبي، فاصل إعلاني من بعدها من واصل.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هي أجا
5: هي أجا
6: هدو
7: هابي بيرثدي
8: هي يا جماعة بس شوي
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
10: نرجع لنواصل معكم أحبائي حلقتنا اليوم البرنامج بصراحة، كل موضوع الفوارق الاقتصادية اللي بتظهر على باب المدرسة ودورنا إحنا كأهل إنه شوي نحاول نخفف عن أولادنا هذا الشعور إنهن غير عن الكل، إنه إحنا ما فيش معنى نعطيهن، ويمكن الكلمة الوحيدة اللي بسمعوها من أهلهن إنه بهمش يا أبا هاي السنة أو بهمش يا ماما هاي السنة، خليها للمرة الجاي، المرة الجاي بيكون عنا أو فينا نساعدك أكتر، لأنه كمان كتير صعب عليهن يفوتوا على المدرسة ويشوف الكل عندهن إلا هني ما فيش معهن. وأكتر شيء الواحد بحاول مع أولاده هو أنه يفهمهن وضعنا هيك، بس تعال فهم ولد بصف أول أنه هذا هو الوضع وإحنا إيش بدنا نعمل فيه، شو بدنا نقول له، وهو كيف ممكن يستوعب. طب ليش هداك الولد عنده كل إشي، ليش أولاد صفي عندهن كل إشي وأنا ما فيش عندي، كيف بدك تشرح له إياه؟ صفر 072-33-55-99-3 تعالوا نحكي بصراحة. ولادنا في بداية السنة الدراسية

0: قبل ما أسلمكم أحبائي مع الاتصالات، خلينا هيك شوي على الصفحة الأولى على الفيسبوك. عندي تعقيب من مستمعتنا العزيزة نهى زيدان، عم بتقول طرح بمس وجع حقيقي في مجتمعاتنا. الفارق المادي قد يظهر على باب المدرسة، لكن الأهم ألا نسمح له أن يدخل إلى قلوب أطفالنا. المدرسة بدورها ليست ساحة لاستعراض الإمكانات، بل مساحة بتساوى فيها الجميع بالعلم والاحترام والفرص. والزي الموحد خطوة جميلة، لكن الحل الأعمق بيبدأ حين نعلم أبنائنا التعاطف ونحارب التنمر والمقارنة، ونغرس فيهن أن الإنسان يعرف بأخلاقه وعلمه وقلبه، مش باللي لابسه أو باللي بملكه. قد لا تختفي الفوارق الاقتصادية يوما بشكل كامل، لكن بإمكاننا أنه نمنعها من أن تتحول لفوارق بالكرامي. وهذه نقطة جدا جدا مهمة، وحين ننجح في ذلك نكون قد أعطينا أبنائنا درسا أهم من أي درس في الكتب، أنه الناس بتساووا في إنسانيتهن حتى لو اختلفوا في الأشياء اللي بملكوها. نهى ألف شكر إليك حبيبة قلبي على هالمداخلة الرائعة، ورح يكون في عنا كمان مداخلات هلأ بعد شوي رح نمرق عليها إذا كان عنا وقت لا نقرأها. بس بدي أذكركم إنه كمان شي ربع ساعة رح تكون ضيفتنا لليوم هدي القشوع شريقي، معلمة ومرشدة قطرية وطالبة دكتوراه، لنسمع منها عن هالموضوع كمان من ناحية علمية، كمان إنه شو فينا نعمل إحنا كأهل لحتى نحاول شوي نساعد هالولاد هدول، مش لأنه بدنا نعطي كل شيء لأولادنا لا، ولكن لأنه بدنا نحاول كمان نتطلع على الناس التانية. مساء الخير، مين معنا؟
1: ألو، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا، أهلا يا أمجد، الله يعافيك.
1: والله أمجد إلو ثلاث حلقات ما شارك.
0: ما صارش إشي أمجد، بعدك تتنفس وتمام وصوتك حلو. طيب عال، ممتاز. إحنا عم نحاول،
1: يعني
0: اسمعني، إحنا عم نحاول إنه كمان نعطي فرصة لناس ثانيين، يعني باللحظة الأشخاص أو المستمعين اللي منحبن كتير اللي كل حلقة بتصلوا، معناتها في ناس كتير إحنا مش عم نعطيهن مجال إنهن يتصلوا. أنا بدي كمان إنه الكل يشارك.
1: أنا يعني بتمنى الكل يشارك معك، وإحنا كمان بنتعلم معك.
0: الله يسعدك ويخليك. يلا خلينا نسمع رأيك.
1: والله شوفي، أنا بالنسبة إلي في المنطقة البلد اللي أنا فيها، يعني والله دائما في بداية الدراسة يعني معاناة الأهل ومعاناة الطلاب، الوضع اللي بيصير يعني الطالب حتى تحس أنه بيروح المدرسة بدون نفس في البداية، يعني من الساعة 8 إلى الساعة 2. بعدين إحنا أنا البلد اللي أنا فيها يعني طلابنا الإسرائيليين بروحوا على النقب، على حورة، على اللقية، على رهط. عندنا كمان طلاب
0: فيش مدارس عندكم؟ فيش مدارس بالمنطقة عندكم؟
1: كيف؟
0: فيش مدارس عندكم بالمنطقة؟
1: لا، في مدارس، يعني إحنا بلد.
0: طيب.
1: مدارس حكومية تبع السلطة الفلسطينية، ومدارس لليو إن، ومدارس إسرائيلية. إحنا بلدنا ثلاث مدارس فيها، كل واحد بروح على الجهة، يعني معاناة، يعني على البلد اللي فيها، يعني ساكنين بين النقب والخليل.
0: أوكي. طيب، هاي بالنسبة للمدارس.
1: يعني
0: بالنسبة
1: يعني
0: للموضوع اللي احنا اليوم عم نتحدث عنه، في لباس موحد بالمدارس ولا لا؟ ما في.
1: هذا لا، زمان كان موحد، حاليا لا. الحين والله يا انا بشوف في بيلتزم، يعني شوف الموحد احلى، اما اذا في تمييز هذا ما ابوه معه فلوس بيجيب لي احلى لباس، وهذا ابوه فقير ما بيجيب لي لباس، يعني بتحس ان الطالب محرج. انا بالنسبة لي في مدارس اليو ان عندنا ملتزمة، الحكومية عادي، اللي أوكي. بيروح على النقب.
0: أنت مع إنه كل المدارس يكون في لها لباس موحد لحتى ما يصير هاي الفوارق بين الأولاد؟
1: أنا زمان كان أنا لحقت الزمان القميص الأزرق والبنطلون الكابوي كان موحد، والكل زي بعض وما فيش إحراجات.
0: واليوم هذا اللي احنا بنتمنى انه يرجع لحتى الكل يقدر يكون مثل بعض وبدون هاي الفوارق،
1: بدون تمييز، لانه الطالب مو بيصير عنده شعور ان هذا ابوه مع فلوس بيجيب له كل شيء، وابوه جايبه في السياره. في انا بعرف في طلاب عندنا بيمشي 3 كيلو بيمشي كيلو ونص، وكيلو ونص صباحا ومساء، يعني معاناه. وفي ناس ابوه مع سياره بيحطه لحد البوابه.
0: بكل الأحوال أمجد، إحنا بنتمنى فعلا إنه هالفوارق هذه تلتغى، وبالذات في اليوم الأول للسنة الدراسية، لحتى الأولاد يفوتوا على المدرسة وهني مرتاحين من ناحية نفسية، إنه مش خايفين يطلعوا علينا.
1: يعني الله يحييك، مشكورة.
0: تسلم، الله يخليك، شكرا كتير إلك يا أمجد.
1: حياك الله. حياك الله.
0: يا هلا، تحياتي، باي باي، الله معك. قبل ما نواصل خلينا نرجع كمان مرة على صفحاتنا على الفيسبوك. حنين الماضي يسعد لها المساء، عم تقول سعد صباحك، صباح المستمعين الكرام بكل خير وبركة وسعادة. الحمد لله عودنا أولادنا على البساطة والقناعة الكتير الكتير، اللي عندهم ظروف وأوضاع اقتصادية خانقة لا يعلم بها إلا الله. نصيحة الكل يحاول يساعد الطلاب المحتاجة من كتب وحقائب وغير ذلك. ويومك سعيد، ويومك سعيد إلك حبيبة قلبي حنين، شكرا كتير إلك. فوزية عرام، ست فوزية من الريني، عم بتقول صباح الخير أحد مبارك عزيزة سوزان، موضوع مهم ومفيد للبحث علينا أن نعلم أولادنا القناعة والمساعدة ومحبة الغير مهما كانت الظروف المادية والمعنوية. كل الاحترام إليك ولضيفتك، شكرا ست فوزية، يعطيك ألف عافية. مستمعنا الدائم والعزيز ثائر تيتي، عندما تستقبل المعلمة أو المعلم المدير المديرة أو المدير الطلاب بنفس الروح ونفس المشاعر لن يشعر الطالب بفارق، سيشعر أن هنالك مؤسسة دافئة تحتويه. والسؤال قبل ما أكمل تعليقك يا تائر، هل فعلا المعلمين والمدراء بعاملوا الطلاب كلهم مثل بعض، ولا حسب اسم العائلة وحسب الإمكانيات وحسب الغنى وحسب المصاري؟ وهذا موضوع رح يكون عليه حلقة خاصة لأنه جدا مهم. هوني بيواصل ثائر وبيقول ذلك ولكي لا يشعر أي طالب بتلك الفوارق المادية على المجلس والشؤون الاجتماعية والمدرسة التي تعرف ما هي حالة الطالب المادية، أن يعملوا مسح قبل استقبال السنة الدراسية والعمل على خطة عملية لتجهيز الطلاب من ناحية لوازم وملابس وقرطاسية، من تخصيص ميزانية أو توجه لجمعيات. رائع جدا. لا نريد أن تأتي المؤسسة لافتتاح السنة الدراسية والتقاط صور مع المعلمين والمدير وكأنه نقول أمنا بما جبنا وهذا هو يلي اتعلموا. للأسف الشديد اللي انت عم تحكيه جدا جدا مهم، وقليل جدا من المدارس اللي بتحرص فعلا على كمان على إحساس أولادها وعلى إحساس الطلاب، وبتحاول إنه تساعد، بتحاول إنه تجمع تمرعات، بتحاول إنه حتى لو من المعلمين من الطلاب بدون ما يعرفوا لشو إحنا بحاجة لتبرعات، في عنا أشخاص، في عنا أولاد اللي حابين شوي نساعدهن بدون ما ينعرف الطلاب مين. هذه خطوة جدا جدا مباركة، بتمنى إنه كمان المدارس يقوموا فيها لحتى يقدروا يساعدوا هالطلاب اللي ما في حدا يساعدهن، مش لأنه أهلنا مقصرين ولكن لأنه الوضع المادي بسمحش للكل. فبتمنى إنه هالأفكار هذه توصل إلى الجميع.
2: ما تخافيش أنا مش ناسيك، ما تخافيش.
0: هالجملة هذه اللي بعض الأهل طبعا نتيجة الأوضاع بقولوها لأولادهن، بهمش يا بابا، بلاش هاي السنة، السنة الجاي بجيب لك، بلاش هاي السنة، السنة الجاي بعمل لك. هذا مش لأنه الأهل فيش معهن وخجلانين، ولكن لأنه كمان إحساسهن هالقد صعب، فبوعدوا بكمان سنة وكمان سنة، بدهن أولادهن يكونوا مثل غيرهن، بس الظروف مش دايما بتسمح.

0: 072-33-55-99-3 معنا كمان اتصال. مساء الخير.
1: مساء الفل، كيف حالك؟
0: الحمد لله بألف خير. مين معي؟
1: أعطيك العافية، طارق معك.
0: أهلا يا طارق، كيفك؟
1: والله تمام.
0: يا
1: بالنسبة للدريس كود للمدارس أنا ما بشجعه بصراحة.
0: ليش؟
1: يعني ممكن أنا كنت وأنا صغير ألبس دريس كود معين، يعني كان يعمل لي تروما أساسا، ما كنتش أحبه.
0: ليش يعني كان يعمل لك تروما؟ ايش فيه؟
1: ما كنتش احب هذا اللبس، يعني قميص كحلي وبنطلون كحلي.
0: بس هذا اللباس الخاص بالمدرسة، يعني مثلك مثل غيرك، انه كنت تحب تتميز، يعني كان عندك احساس انه انا بدي اتميز عن غيري، بديش اكون مثل الكل، ولا شو اللي خلاك ما تحبش هذا اللباس؟
1: لا خلص، طفل ما بده هذا اللباس، ما مش حابه، يعني حتى ايش ما كان هو مش حابب هذا اللباس.
0: كنت تغيره؟ كنت تغيره اوقات؟
1: لا، كل البسه غصبا عني. يعني
0: طيب،
1: انا بفضل يعني اي بلوزه كذا بس يكون عليها شعار المدرسه، وهذا هو.
0: بس هذا اللي هلا عم بيعملوه، اللي هلا بالفتره الاخيره من سنوات، يعني هذا اللي عم بيعملوه، انه بلوزات عاديه، تي شيرت عادي مع اللوجو تبع المدرسه، وبنطلون جينز الواحد اللي بده اياه.
1: انا بفضل هيك، يعني عندي بنات الله يخلي لك في المدرسه، تقدر تلبس
0: الله يخلي لك
1: حمراء، اليوم بلوزه بيضاء، اليوم بلوزه زرقاء.
0: أوكي.
1: بس ملتزمة انه عليها السيمل تبع المدرسة، يعني عليها رمز المدرسة. بعدين في نقطة، يعني انه زي صديق الي عنده بنت تانية في مدرسة اخرى، بديش اذكر اسماء، بيلبسوا لبس موحد.
0: طيب،
1: قلت له انا نزلت شريت مثلا العشر بلايز او ست بلايز بمئة شاكل.
0: اوكي،
1: تصوري هو التنورة تبعت المدرسة لبنته حقها مئة شاكل.
0: واو.
1: يعني برضه في ناس بيستغلوا هذا الاشي. اذا بدك حتى مدرسة الرهبات الوردية تلعب دريس كود تبعهم، مثلا ترينينج معين للمدرسة
0: للشتا شي وللصيف شي
1: لا ايوه، ولازم بوت معين وجزمة معينة. قولي انت كيف شريت؟ قلت له انا شريت ست بلايز مية شيكل، هو شرب لوزة وتنورة بجوز 200 شيكل.
0: اللي انت عم تقوله طارق في منه كتير صح، لانه في بعض المدارس وبعض الحوانيت بيستغلوا انه الاتفاق بين المدرسة وبين دكانة معينة انه الكل يروح ياخد منها، فبدل ما ينزلوا بالاسعار هن بيرفعوا بالاسعار لحتى يستغلوا. أنا بتمنى هاي النقطة بالتحديد المهمة جدا اللي أنت ذكرتها، إنه يلاقوا لها حل. المدارس بدها لباس موحد، وبدها تعطي إنه روحوا على الإكس من الأماكن، هذا المحل اللي ببيع أوعى المدرسة، بس على القليل تكون الأسعار مقبولة، مش يكون استغلال للناس كمان. أنا سعيدة جدا باتصالك طارق، شكرا كتير إنك كنت معنا. يا ميت هلا، تحياتي، باي باي. احنا صار الوقت لنكون مع ضيفتنا لليوم هديل قشوع شريكي، معلمة ومرشدة قطرية وطالبة دكتوراه. شو بدنا نعمل لحتى نخلي ولادنا لابسين ومبسوطين وفايتين على المدرسة، بس ما يحسوش حالهن أفضل من غيرهن، ما حدا أفضل من حدا، وهذا الشيء اللي لازم الكل يفهمه لحتى يقدروا كلهن يعيشوا مع بعض بسلام، وما حدا يشوف حاله على التاني. تعالوا نحكي بصراحة، 072-33-55-99-3. هلأ خلصنا مرحلة الاتصالات ورح نكون مع الضيفة بعد ثواني. بكرة الساعة 9 رح نكون مع برنامجنا سهري اللي يعاد يوم الجمعة الساعة 11 بالليل، 3 ساعة 1 رح نكون مع هدوء نسبي، مجموعة من الأغاني اللي اخترت لكم إياها على مزاجي، 4 رح نكون الساعة 1 مع هايد بارك.

0: قبل ما نكون مع ضيفتنا في عندي كمان تعقيب من سحر خواجة. سحر عم بتقول صباحك مميز عزيزتي بها الحياة، كتب الله لك لكل واحد رزق لك كل إنسان حياته ومتطلباته. بوجع القلب إنه يبدأ بعض الطلاب دخولهم للمدرسة اللي بتضم كل الأصناف وكل الأديان، فبلفت انتباهه حقيبة أو لباس جديد وبتسأل ليش هو عنده كل إشي وأنا ما فيش عندي. أسئلة ممكن تخلي العين تدمع وتحفر بالقلب، لأنه لكل أهل رزقهن، وفي كتير أهل رزقهن محدود أو ضاعهن ما بتسر القلب، ولكن هذا هو الوضع. لو تكاتفت الأيدي، انتبهوا هذه كمان النقطة اللي هلأ ذكروها المستمعين، لو تكاتفت الأيدي وتضامنت النفوس ليحمل جرد، لا يعمل، لازم مش لا يحمل، لا يعمل جرد بأسماء الطلاب اللي دخل المحدود، دخل أهل المحدود، ونقوم نحن بشراء ومساعدة هاي الفئة، أو نوصل صوتنا للأهل القادرين بأن يقلصوا من هالأمور لحتى ما يشعر باقي الطلاب بالفرق. وأنا بنظري عم بتقول سحر خواجة الحل أنه تتوحد المدارس باللباس، وحتى لو أنه بالحقائب كمان، وساعتها ولن نحاول مساعدة هؤلاء الطلاب من تحت الطاولة. ليش ما نحاول نساعدهم يا سحر من تحت الطاولة؟ بكل الأحوال بتتمنى سنة جديدة بتملأها الحب لكل الطلاب والأحفاد والأولاد. إذا كان هن مش قدرتهن، إحنا فينا نساعدهم من تحت الطاولة. كل واحد بعرف بعيلة وضعها مش هالقد، فيه يشتري الأغراض، فيه يحطهم بالمدرسة، والمدرسة تقول للعيلة هاي إنه وصلنا أغراض لابنكم، ما صارش ولا أي إشي، واللي وضعه هالقد صعب رح يتقبل هذا الإشي كمان. خلينا نرحب نحن وانتم بضيفتنا هديل قشوع، شو رايكم؟ معلمه ومرشده قطريه وطالبه دكتوراه. مساء الخير هديل.
1: يسعد صباحك حبيبتي.
0: هلا هلا هلا، الله يسعد صباحك وهالمساء الحلو، كيفك؟
1: الحمد لله وكل عام وانت بخير، والطلاب والمعلمين والاهل
0: ان شاء الله يا رب بخير. ان شاء الله يا رب. هديل، موضوع كتير صعب، وموضوع يعني بيعمل نوع من التفرقة بدون قصد أحيانا بين الطلاب، إنه أنا جيابي ملاني وبروح بشتري لابني كل إشي من التوب من أحسن أنواع، وجاري وضعه مش كل هالقد، وضعه على قده، بس بجيب الأشياء اللي لازم تنجاب ومش بالمستوى اللي أنا بجيبه. هو مش غلطان وأنا مش غلطاني، بس الأولاد وقت اللي بلتوا أتنيناتهم مع بعض هون بصير الجرح بالداخل. ليش؟ فشو المفروض إنه نعمل؟
1: صحيح، أول إشي إحنا هون كمجتمع بنعاني، خاصة الدور اللي الأهل اللي بيشو إنهم بيعانوا حسب الدراسات من نقص يعني من كل نقص كان يعيشه الأهل، هم بالتالي عم بيعوضوا مرتين، يعني الجيل اللي هم الطلاب عم بيعوضوا مرتين. يعني شو بيعمل الأهل؟ بيمل الفراغ اللي هو عاشه بطفولته، يعني نقص معين صغير، وبالتالي كمان مش بس يعني بدل ما هو الطالب بحاجة لدفتر واحد، فهو كأنه بيراجع نقص عنده كان بالطفولة، فبيشتري له بدل الدفتر تنين.
0: أنا بدي أوقف معاكي لحظة هديل، أنا بدي أوقف معاكي عند هاي النقطة. دايما لما الأهل بيجيبوا أكثر من اللازم لأولادهن، أول فكرة بتخطر على بال المجتمع حولهن أو العيلة القريبة، عم بيعوضوا نقص كان عندهن. ليش ليش ليش هاي الفكرة؟ إنه ليش أنا ما بديش أجيب لابني أشياء لأنه أنا بدي أجيب له إياها، مش عشان أعود أنا إشي، لأنه إحنا ظروفنا قبل ما كانتش مثل اليوم. فليه دائما بنربط هاي النقطة في أولادنا اليوم؟
1: أكيد هون لازم يكون عند الأهل طبعا الوعي الكافي إنه إحنا مش يعني أولادنا مش زي إحنا، وإحنا لولا الأمل ولولا إنه إحنا بدنا وعنا هذا الشغف والرغبة والدافعية لأن نكمل، حتى لو إنه ناقص دفتر، وحتى لو إنه الكتاب مش جديد، في عنا هذا الأمل والشغف والطموح لأنه يكون كل شيء متكامل. وإحنا بنعرف كتير عن كتير محلات وبلاد اللي بيعيشوا حتى وبيدرسوا وبيتعلموا من غير ولا أي حتى مؤهلات أساسية. أنا ما بحكي إنه ما تكون مؤهلات أساسية، بالعكس ممكن تكون مؤهلات أساسية اللي هي زي المكتبة والإضاءة والاحتواء والحضانة، ولكن في أشياء أهم اللي هي الدافعية. اليوم مشكلة عنا كبيرة إنه إحنا ما بنربط، يعني علينا أن نربط المدرسة بالمعرفة والتقدم والإنجاز مش بالمشتريات والهدايا بس، يعني الدافعية الداخلية اللي موجودة عند الطالب هي تجعل الطالب أكثر استمرارية للتعلم وأكثر قدرة على أنه يواجه الصعوبات وأنه يكون طالب، مش بس أنه يقارن حاله، ما بينفع يعني يشعر بأنها قيمته أقل لمجرد أنه ما اشترى حقيبة من نوع معين أو نوع ملابس.
0: إحنا عم نحكي عن أولاد بصف أول، احنا عم نحكي عن اولاد اولاد 6 سنين و7 سنين و8 سنين وصف ثاني. هون كيف بدك تفهمين احنا كاهل، انا بدي اسمع منك احنا اليوم كاهل كيف بدنا نفهمهم انه هذا احنا هالقد وضعنا بسمح لنا انه نشتري لك، واحنا بنعرفش اوضاع غيرنا كيف، يمكن غيرنا يكون الله فرج عليهم وما عندهم مصاري كتير بجيبوا هالقد لاولادهم، وفي كمان غيرنا الناس اللي بروحوا باخذوا من البنك كرودات عشان يجيبوا لاولادهم، بس احنا هذا وضعنا هيك وهذا اللي بنقدر عليه. هل الأولاد بيستوعبوا هذا الإشي ولا لا؟
1: سؤال حلو. الطفل اليوم بتقعد معاه بنفع معك وتفهم، ولكن بطريقة يعني كتير هيك بسيطة، ممكن تقول له مش رأيك يعني في طفل اللي عنده كل إشي وعنده بدل الشنطة تنتين وبدل وعنده كل هاي الماركات.
0: أوكي.
1: ولكن طفل تاني اللي هو مميز بذكائه بقدرته على التفوق مثلا بمراجعته بمعلوماته،
0: يعني أيهن أنت بتحب تكون، أيهن بتحب تكون الذكي المميز ولا بالضبط. اللي بس أهلك معه مصاري وبجيبوا لك اللي بدك إياه. طيب ولو قال لك يعني لو قال لك أنا بدي أهلي يجيبوا لي كل إشي شو بتعملي؟
1: أوكي تعال نعمل هيك زي خطة مع بعض. أنا مقابل كل امتحان، مقابل كل تفوق، مقابل كل تميز، أنا ممكن أعطيك هيك نجمة معينة، يعني نظام المكافأة من قرون، يعني من قبل موجود إنه نظام المكافأة هو أكثر نظام ماشي مع الطفل خاصة الصغير وحتى مع الكبار يعني. فإذا ارتكزنا على عنصر المكافأة كثير كثير رح يساعد، رح يشعر الولد كمان إنه ممكن أهلي يكافئوني بإني أوصل لكذا. وعادة
0: حسب
1: يعني
0: رأيك، حسب رأيك هذا فير بالنسبة للولاد هديل؟ هذا الأسلوب عادل بالنسبة للولاد؟
1: هذا بيقوي المرونة عند الطفل. شو يعني المرونة؟ المرونة النفسية هاي اليوم اللي إحنا بنعاني منها، لأنه الطفل اللي ما بيعيش صعوبات وما بتعلم يحل المشاكل، هذا طالب اللي مستقبلا رح يعاني. يعني لما انا
0: بس في عندك لا معك حق انه مش لازم وممنوع اصلا انه كل شيء يوصل له على الجاهز، بس في عندك اولاد اللي قدراتهم تسمح لهنش، يمكن مستوى الذكاء عندهم بسمح لهنش، فهل هذا بقول انه نمنع عنهن كل الجوائز حتى لو كانت ورده او رسمه قلب على دفتر لانه لا هن لا مش لا عم بيعملوا لنا او هن مش عم بعطونا اللي احنا بدنا اياه؟
1: فيش طالب ما عنده شيء يتميز فيه، يعني كل انسان ربنا حباه في في في نقطه معينه.
0: طيب.
1: ممكن تكون رسم، ممكن تكون رياضية.
0: أوكي كل واحد رياضية. أوكي إحنا بنحكي على المدرسة وعلى قبول الطرف الآخر إنه أنا ما عنديش والطرف الآخر عنده كل إشي، فكيف ممكن أنا أخلي ابني يتقبل هذا الوضع؟
1: يعني أنا مش لازم يعني الطفل مش لازم يشعر بأنها قيمته مرتبطة بسعر بالتقييم.
0: مليون بالمية صح معك بهاي النقطة، كيف بدنا نخليه يعني يصير يفهم هيك؟
1: المقارنات هاي تضعف تقدير الذات، وبتتحول احيانا المدرسه من بيئه تعلم الى ساحه تنافس اجتماعي، وهون أوكي. دور المدرسه كمان انها تحاول تقلل من هذا
0: كيف باي التنافس. اسلوب باي طريقه ممكن المدرسه تقلل
1: مثلا دور المعلم والمربي والمدرسه. طالب شوي مستوى واضح، يعني انا بعرف كثير مدارس اللي هي بتساعد، يعني ممكن تعطي كوبونات او يروح يشتري من محل في الفلاني. انا بعرف يعني
0: اوكي
1: بشكل رسمي انه تعطي كوبونات وبتروح تشتري من محل الفلاني والمدرسه بتوفر لك اياه، او انه انت بتيجي اعطيني نمرتك والمدرسه بتوفر لك البلوزه والحقيبه يعني في كثير. واليوم مشروع او الاداره الذاتيه في المدارس بتسمح في هذا
0: حسب رأيك أنت كل مدرسة المفروض تكون عارفة إيش الأوضاع الاقتصادية لطلابها وبكل صف وبكل الأعمار لحتى تقدر تساعد مثل ما ذكرت هلا مستمعه كمان عندنا من تحت الطاوله، فينا نعمل هيك، نعرف مين الطلاب اللي بحاجه لمساعده بدون ولا اي انسان يعرف، يكون الاشي تبرع من الطلاب للمعلم او للمعلمه، والمعلم للمستشاره للمديره يجيبوا الاشياء اللي هي ناقصه للطالب هذا. وهذا الاشي بتخيلش فيه عيب،
1: هذا مش بس تبرع يعني، حتى بدون ما يعرف أي أهل ولا بدون ما يعرف حتى يعني، هذا فيه اليوم إدارة ذاتية عند كل مدير مدرسة اللي بيقدر يتسرق. طبعا مش أنا ما بحكي هنا، في تقريبا 30% من الصف اللي ممكن بالآخر يتحول عندنا عدد معين من الطلاب اللي هذول يشتغلوا على مساعدات من المدرسة، وكل مدرسة المفروض تعرف الوضع الاقتصادي تبع الأهل ويعرف
0: اوكي. هذه واحدة من الطرق اللي ممكن نساعد الطلاب فيها. انا هلا بحكي معك بالنسبه للطالب نفسه، احنا باقي معنا شيء 4 دقائق بس مش اكتر، انا عم بحكي معك بالنسبه للطالب نفسه، كيف الاهل المفروض انه يوصلوا له الفكره انه احنا اليوم وضعنا بسمحش، يمكن السنه الجاي يمكن الشهر الجاي نقدر نجيب لك هاي الشغلات. احنا عم نحكي عن طلاب صف اول، طلاب صف تاني، في أسلوب محدد حسب رأيك هديل اللي ممكن لو الأهل يفهموا الأولاد بدون ما يجرحوا شعورهن؟
1: أكيد الولد هو مش مرة واحدة تحي على العالم وصار صف أول، يعني هو كان بالروضة وكان بالهاد وكان يشوف، يعني يمكن حتى الصف الأول شوي فيه تحديد، بالروضة كان يشوف شيء أكثر، وكل ما بيكبر عشان يعني راح يشوف إن التجربة بتتوسع، فيش أي مشكلة يطرح الفكرة عند الطفل ويقول له إنه أنا بقدر هيك أنا بقدر هيك، بس أنا متأكد إنك أنت راح تتعلم وراح توصل وراح تبدع، وتكون ممكن إنك أنت تكون أكثر هيك مميز وبارز، مش بالمقلمة ولا بالشمسة.
0: لما طالب بيجي بيقول لأهله أنا بدي حذاء جديد، بدي بوت سبورت جديد، كل أولاد صففت على المدرسة كلهن، كل واحد لابس بوت سبورت جديد، والأهل ما فيش معهن يجيبوا له، شو بعمله؟
1: مشكلة هنا صح، أنا معك، ولكن هنا ممكن كمان يتوجهوا الأهل للمدرسة بتساعد، فيش مدرسة أنا سمعت ولا مرة سمعت عن مدرسة إنها ما ساعدت. بعدين اليوم الحلو إنه في وعي للأهل عن النقطة هاي، يعني كثير مرات أنا بسمع حتى بيروحوا بيشتغلوا مرات شغلتين حتى يوفروا لأولادهم أحسن ما يكون.
0: صحيح صحيح، في نسبة كبيرة اللي بيشتغلوا شغلتين، بس المشكلة إنه الأولاد الأطفال بيعرفوش هذا الإشي، وبيعرفوا إنه لأنه هو عندي، لأنه صاحبه عندي عنده هاي الأشياء أنا بدي، ولأنه ابن صف عنده كمان أنا بدي. هنا بقع الأهل في هذا المطب إنه كيف بدنا نشرح لين. انت عم تحكي وانا عم تخطر ببالي فكرة انه ليش المدارس ما بتوجهوا في مكتوب خاص لكل اهالي الطلاب اللي عنده امكانيات يساعد يتبرع باي شيء، يجيبه لمكتبة المدرسة او لمكان للمدرسة بدون ذكر اسماء، بدون ما يكتب عليه الاشي، يجيبه لطلاب صف اول وثاني وثالث رابع، اذا كان بواتي بلوزات بناطلين شو مكان، وهن طبعا حسب الجيل الواحد بعرف، وكل واحد يختار له أنا قطعتين ثلاثة يشتريهن ويبعتهن للمدرسة، والولد اللي محتاج بالمدرسة المدرسة بتصير تعطيه بدون ما يعرف إنه هذا من إكس من الناس.
1: طلع مرات المدارس هي ما بتطلب، لأنه في اليوم قسم من الإدارة المالية الخاصة في المدرسة بتروح أي طالب هو بحاجة وبيشتوا فيه طالب إنه يعني
0: انت متاكده انه المدارس ناصر. انت متاكده انه المدارس اللي بعرفه انه في عندنا اطفال وضعنا الاقتصادي مش ولا بد مستعدين انه يشتروا لهن، بيشتروا لهن اوعي مدرسه، بيشتروا لهن حذاء، او بيشتروا لهن كل شيء؟
1: مش كل شيء، اذا كان شيء ملاحظ يعني مثلا زي ما حكيت، وفي ناس اللي هي بحاجه كانت لشنطات وبحاجه ل كتب وبحاجة لحتى ملابس مدرسة. أنا بعرف كتير مدارس كانت متوفر.
0: طيب يعني إحنا وصلنا لدقيقة الأخيرة هذه اللي معاك، بتمنى تكون ضيفتنا هيك بشي حلقة مطولة أكتر لنتحدث عن الموضوع بتوسع. ألف شكر إليك هذه القشوع، شريك معلمة مرشدة دكتورية وطالبة الدكتوراه، يعطيك ألف عافية حبيبتي. يا هلا فيك، شكرا لكل اللي كانوا معنا، حلقتنا اليوم انتهت، تكونوا بألف خير، مع كل الحب، سوزان دبيني، باي باي.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
3: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: عناوين الساعة نقدمها لكم من مكان. اتهام ابن رئيس منظمة إجرامية وآخرين بحيازة أسلحة خلافا للقانون. توقع عقد صفقة دفاعية ضخمة بين إسرائيل واليونان. الاسم الأكثر شيوعا بين طلاب الصف الأول في البلاد هو محمد. سلطات النيجر تحبط تمردا عسكريا. وفي أحوال الطقس، الحرارة نحو الارتفاع قليلا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الثانية في أورشليم القدس. طاب يومكم. قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أفيف اليوم لائحة اتهام ضد أحمد الحريري من أم الفحم، وهو ابن رئيس منظمة إجرامية، ويكير ميموني من كريات أونو، وروبرت أبديلوف من تل أفيف، تنسب لهم التآمر لارتكاب جريمة وحيازة أسلحة خلافا للقانون. ووفقا للائحة، تم إلقاء القبض على أبديلوف متلبسا خلال قيامه بنقل قنبلتين يدويتين من الحريري إلى ميموني. وفي أعقاب ذلك، عثرت الشرطة على وسائل قتالية إضافية بحوزتهم، بينها مسدسان وقنبلتان أخريان وذخيرة. من المتوقع أن يتم غدا عقد صفقة أسلحة ضخمة بين إسرائيل واليونان لبيع منظومات دفاع جوي للجيش اليوناني بأكثر من 3 مليارات يورو ضمن مشروع دفاعي أطلقت عليه أثينا اسم درع أخيل. وتعد هذه الصفقة من بين أكبر الصفقات في تاريخ الصناعات الأمنية الإسرائيلية. أعلنت سلطة السكان والهجرة أن الاسم الأكثر شيوعاً بين طلاب الصف الأول الذكور في العام الدراسي الجديد هو محمد، يليه يوسف أو يوسف، وهو اسم مشترك ليهود ومسلمين ومسيحيين. والاسم الأكثر شيوعاً بين طالبات الصف الأول هو تمار، يليه مريم أو مريم، وهو اسم مشترك لبنات من الديانات الثلاث. أحبطت سلطات النيجر تمردا من قبل مجموعة جنود تمكنت لفترة ما من السيطرة على قاعدة عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي، وأفيد أن استعادة السيطرة على القاعدة تمت بدعم من روسيا، إذ قال السفير الروسي لدى النيجر إن نيامي طلبت مساعدة مجموعة فيلق إفريقيا التابعة لبلاده بغية قمع التمرد، وقد قتل العشرات من الجنود المتمردين وتم اعتقال آخرين خلال الاشتباكات العنيفة التي دارت في مناطق مختلفة من عاصمة النيجر.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى بقليل من معدلاتها. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الثالثة بإذن الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلال. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين،

0: ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفى لك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: سينما الشويش.
1: سينما الشويش، حلقة جديدة من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم مخصصينها للفنانة هند رستم
2: اللي لقبت بملكة الإغراء ومارلين مونرو الشرق، بينما هي كانت تفضل لقب هنومة.
1: صح، من مواليد 12 نوفمبر سنة 1931 ورحلت عن عالمنا ب 8 آب أول هالشهر عام 2011،
2: يعني قبل 15 سنة.
3: كده برضه سونا يا خايب، ما تسألش فيه. أحبك، أعبدك، أموت في هواك، هستناك يا حبيبي، هستناك العمر كله. مع السلامة.
1: هند رستم بقيت في ذاكرة الناس رغم أنه هي ابتعدت بكير نسبيا.
2: صحيح، بعام 79 كان يعني عملين، هي من مواليد 29، 50 سنة تقريبا. لأنها تركت فراغ، كانت متوجة على عرش الإغراء في السينما المصرية.
1: بالبدايات كانت تقدم أدوار الإغراء بشكل واضح.
2: في البدايات طبعا كانت بأدوار صامتة وثانوية. عام 1955 كانت نقطة التحول من خلال مخرج الروائع حسن الإمام، اللي وضعها في أدوار المرأة المغرية في السينما المصرية.
1: هو كمان كان المسؤول أنه تصير بطلة بالسينما المصرية، صح؟
2: هي جوزت في نهاية الأربعينيات من المخرج حسن رضا. حسن رضا أخرج له فيلم بطولي عام 1950، ولكن الفيلم ما نجح. عمليا تعتبر أول بطولة مطلقة لهند رستم على إيدين حسن الإمام الجسد عام 1955، وتلا كمان أفلام بطولي من إخراج حسن الإمام.
1: لا نحكي عن الجو والسنوات، هاي سنوات الخمسينات لما بتصير نجمة بشكل واضح. مين كان ينفسها بهالفترة؟
2: عندك كل حيتان التمثيل في السينما المصرية،
1: زي
2: شادية، فاتن حمامة، مريم فخر الدين، ماجدة. طبعا كانت لازم تتفوق عليهن،
1: نجحت
2: إن تكون مدرسة خاصة بالتمثيل.
1: ب57 لأنام هالفيلم اللي شفنا فيه مجموعة كبيرة من النجوم اجتمعوا بفيلم واحد.
2: فاتن حمامة، هند رستم، رشدي أباظة، يحيى شاهين، ومريم فخر الدين.
1: كيف العلاقة كانت بين فاتن حمامة وهند رستم؟
2: مش كتير منيحة كانت بتصوير هذا الفيلم.
1: اختلفوا؟
2: خاصة بالضبط كان هناك مشهد بترفع فيه هند رستم الحذاء في وجه فاتن حمامة، فاعترضت فاتن حمامة أمام المخرج وطلبت أنه يعني تغيير هاي الحركة. ولعت هند رستم سيجارة بدل القزمة، وكان في عمليا نقول شوي هيك مش كتير اصحاب، خاصه انه هند رستم اعترضت على اعطاء لقب سيدة الشاشه العربيه لفاتن حمامه.
1: ليش؟
2: قالت انه
1: حست انه هاي اهانه لها ولا باقي الممثلات.
2: يعني هي شافت انه، قالت انه هذا اللقب حصلت عليه بالصدفه، وانه في كتير اقوى منها يعني لفاتن حمامه، خاصه انه فاتن حمامه برأي هند رستم صاحبة الدور الواحد. أما هند رستم فقدمت أدوار متعددة في السينما المصرية.
1: مع العلم أنه بلا أنام غيرت فاتن حمامة جلدة
2: لمرة واحدة، تعال نقول قامت بدور المرأة الشريرة.
4: أنا مش عارف أشكرك إزاي.
5: على إيه؟
4: على حكاية الدكتور اللي ألفتيها ولحنتيها بالسرعة دي.
5: أنا ما عملتش كده عشان خاطرك.
4: أمال عشان خاطر مين؟
5: عشان خاطر أبويا المسكين.
4: أنا عارفة أن لك علاقة بواحد وفاهم حكاية التليفونات والخروج، لكن مش قادرة احطم حياة بابا مرة تانية. اسمعي، انت عارفة ان ابوكي بيحبني ولا لا، وانه سعيد معايا ولا لا؟ خلاص كفاية عليه كده.
1: مقطع من لأنام سمعنا هند رستم عم نحكي عن نجمة اللي تعاونت كمان بفيلم يعني مهم جدا بتاريخ السينما المصرية مع الفنان المخرج يوسف شاهين، باب الحديد.
2: باب الحديد طبعا هو أخرج له من قبل أنت حبيبي، طبعا بطولة فريد الأطرش وشادية.
1: وزمان زمان بركي بابا أمين كمان.
2: بابا أمين أول أفلامه عمليا، هي شاركت بدور صغير، وبالفعل بالفعل في أكثر من مرة

0: عمليا التقت معه، التفت لإلها في فيلم باب الحديد وأعطاه.
1: هي اختارته بالفعل زي ما بيحكوا،
0: هو اختارها لبطولة الفيلم. وهي لما قرأت السيناريو كان هناك ممثل آخر مرشح للدور، فقالت له الدور ده عاوز واحد مجنون. قال له هو أنا مجنون؟ قالت له أنت شيخ المجانين.
1: وكان الديو هذا حلو على الشاشة
0: جدا، ولكن للأسف شاد الفيلم سقط سقوط مدوي
1: جماهيريا،
0: ولكنه عمليا الآن يعتبر أحد أفضل الأفلام المصرية والعربية على الإطلاق في القرن العشرين.
1: مظبوط أنه الناس كانت لما تحضر الفيلم يكسروا الكراسي في السينمات، ولا هاي رواية مش دقيقة؟
0: إجمالا بأكثر من فيلم صارت.
1: أنا يعني بس بالتحديد باب الحديد
0: مش عارف إذا كسروا الكراسي بهذا الفيلم بالتحديد، ولكن فشل الفيلم فشل ذريع، والجمهور رفض يشوف يوسف شاهين كبطل في السينما. متعودين على شكري سرحان، رشدي أباظة، أحمد مظهر إلى آخره. يوسف شاهين كممثل الجمهور ما استوعبه.
1: باب الحديد 1958.
2: هنومة
3: إيه تاني؟
2: يعجبك ده؟
3: وريني. لطشت منين يا مناي؟
2: لطشت ده ايه؟ ده ورس عن امي.
3: يبقى فالص.
2: لا ورس سيدي عبد الرحيم، ده ذهب. البسيه انت، البسيه.
3: حال
2: ده شبكتك يا هنوم.
3: هياكل من رقبتي حته؟
2: اقول مبروك؟
3: بس شكله بلدي.
2: ردي عليا.
3: بتقول يا جدع انت؟
2: بقول انا شبكتك بالعقد ده
3: كده خبط لازم.
2: قلت ايه؟
3: يا اخوة ما تروح تشوف لك واحدة تانية.
2: مش عايز واحدة تانية، انا عايزك انت.
3: اشمعنى بقى؟
2: معلقة معايا هنا. ما تشاوري عقلك وتطوعيني يا هنوم. انا بعزك قوي، انا شيلك في عينيه الاتنين. ده انت احلى من الصورة دي. بصي.
3: لا انت احلى.
1: سينما شويش، هند رستم. عم نحكي عن هالفترة اللي فيها كنا نشوف أفلام كتير، ومنافسة أكيد كانت بين كل هالنجوم. كان في كمان خلافات واضحة بهالفترة
0: بالضبط. كان هناك فيها خلاف شهير في وقتها بين هند رستم وتحية كاريوكا. والسبب أنه هناك كان مسلسل إذاعي بعنوان توحة قدمته تحية كاريوكا في الإذاعة، فتحول السينما ببطولة هند رستم. فقامت تحية كاريوكا قدمت نفس القصة بفيلم تاني. فيلم تحية كاريوكا أطلق عليه المعلمة،
1: وفيلم هند رستم
0: توحة.
1: توحة.
0: فهنا هي المعلمة توحة، وهون المعلمة اسمها بالفيلم توحة.
1: وأي معلمة نجحت أكثر؟
0: مش عارف.
1: لازم نحكي كمان عن هالعلاقة الحلوة بين الفنانين اللي شفناها كمان بفيلم إشاعة حب.
0: عام 1960.
1: سعاد حسني وعمر الشريف، بس البطلة والموضوع هند رستم.
0: بالضبط، كل الفيلم بدور حول هند رستم، رغم أنه بتظهر في المشاهد الأخيرة من الفيلم. طبعا القصة معروفة هناك، انه يعني عمر الشريف او شخصية عمر الشريف بدها تجذب شخصية سعاد حسني بالفيلم، فبتدعي انه على علاقة بالنجمة المشهورة هند رستم اللي بتظهر في نهاية الاحداث. وبتكون يعني مفاجأة وكوميديا كتير.
1: فيلم كوميدي
0: جدا.
1: فاطين عبد الوهاب.
0: فاطين عبد الوهاب.
1: نحكي كمان عن فريد الأطرش اللي شفنا معها باكتر من فيلم، وشفناها معه باكتر من فيلم.
0: صح، رسالة غرام مع مريم فخر الدين، وأيضا أنت حبيبي طبعا مع شادية، والخروج من الجنة عام 1967 تقريبا. في هذا الفيلم كمان هند رستم غيرت جلدة الفني. بس حبيت أقول شادي أنه هذا الفيلم كمان قيل أنه رشحت لإله تحية كاريوكا، ولكن فريد الأطرش في اللحظات الأخيرة سحب الدور من تحية كاريوكا وأعطاه لهند رستم، وغيرت فيه جلدة الفني من جديد. قامت بدور صحفية وليدي على الشاشة. حلو. مش راقصة أو علمة أو أدوار تانية اللي تعودنا نشوفها فيها.
1: ونجح الفيلم؟
0: نجح، لأنه فريد الأطرش كل أفلامه إجمالا بتنجح، خاصة أنه كان آخر أفلامه قبل ما يترك القاهرة ويغادر للبنان.
4: مختار، لو طلبت منك تضحي على شهدي واحد بعمري علشان.
3: أنا مش عايزة حياتك أنت، أنا عايزة حياتي أنا.
4: قصدك إيه؟
3: تديني حريتي، تطلقني.
4: إيه؟ مش معقول، مستحيل، مستحيل تكوني بتتكلمي جد.
3: لا جد يا مختار، أنت لسه من شوية قلت إنك مستعد تضحي بحياتك علشاني، برهن لي على حبك العظيم ده وحققت رغبتي.
4: حاضر، أنا هحقق لك رغبتك حالا.
1: سينما شويش، حكينا عن فريد الأطرش. عبد الحليم حافظ ما شفناهن مع بعض.
0: عبد الحليم حافظ، هندي رستم رشحت لدور الراقصة فردوس في فيلم أبي فوق الشجرة، وافقت في البداية، ولكن بعد ما أرت السيناريو قالت إنه عدد القبولات كبير جدا فرفضت، وخاصة إنه هي قدمت دور الراقصة أكثر من مرة، فحبت تثور على نفسها وتدخل في عوالم جديدة وأدوار جديدة.
1: إذا حكينا عن هند رستم الإنساني بعيدا عن الفناني بحياتها الشخصية، شفنا أنه ما تجوزت كتير زي عدد كبير من الفنانين والفنانات.
0: مرتين، المرة الأولى من المخرج حسن رضا، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة بسنت رضا، وفيما بعد ارتبطت بالدكتور محمد فياض طبيب نساء حتى آخر حياته، وحياته ضلن مع بعض.
1: هل صحيح إنه اعتزلت الفن بسببه؟
0: بسببه، لأنه هي شافت إنه اكتفت من عالم الفن، خاصة إنه في نهاية السبعينيات هناك كان يعني عدد كبير جدا من النجمات الجدد الشابات اللي تعال نقول سحبوا البساط من النجمات اللي سبقوهن، أمثال نجلاء فتحي، ميرفت أمين، ناهد شريف، مديحة كامل، ونبيل عبيد، فأثرت أنه تنسحب، وخاصة أنه أفلام الأخيرة مش كتير نجحت.
1: شو كان آخر فيلم لها؟
0: حياتي عذاب، بطولة عماد عبد الحليم، وكان في قبلها فيلم الجبان والحب إخراج وبطولة حسن يوسف، حصلت عليه من خلاله على جائزة، ولكن فضلت أنه تترك الساحة
1: وتبعد. نحكي شوي عن مخرج مهم في مسيرتها الفنية، حسن الإمام.
0: حسن الإمام
1: اللي قدمت معه أكثر من فيلم، بس فيه هيك فيلمين اللي هني كانوا ناجحين وساهموا في أنه هند رستم تكون هند رستم.
0: هو قدم له 6 أفلام حوالي،
1: 6
0: من أشهرهن الراهبة وشفيقة القبطية في الستينيات.
1: الشخصيتين اللي جسدتهن بالفيلم كانوا مسيحيات، هل شيء كان بالصدفة ولا مخطط من حسن الإمام؟
0: حسن الإمام كما يبدو عنده ميول أرجي الوحدة الدينية في مصر،
1: والتعددية
0: بالضبط. فمنشوف إحنا في فيلم قصر الشوق الثلاثية نجيب محفوظ، بنشوف الهلال مع الصليب، أخرج أيضا بديع مصابني، بيحب الأجواء الكنسية، وكان يعني
1: وشفيقة القبطية بالفعل في إنسانه
0: بالضبط، كانت راقصة في القرن 19، راقصة مصرية أطلق عليها شفيقة، وكانت قبطية فصار لقبها شفيقة القبطية.
1: حكينا أنه هي في البدايات يعني تميزت بأدوار الإغراء، بس مع مرور الزمن ابتعدت عن هالأدوار والكل الناس تحترمها.
0: هي طبعا أطلقوا عليها لقب ملكة الإغراء ومارلين مونرو الشرق، هي رفضت هاي الألقاب وقالت أنا هنومة، اللي هي شخصيتها في فيلم باب الحديد، وحاولت تثور على هاي الأدوار اللي انحطت فيها اللي هي أدوار الإغراء، فمثلت دور إنساني مش حلوة في فيلم الحلوة عزيزة اللي تتعرض لأنه
1: وتشوه وجه،
0: أفلام كوميدي زي ابن حميد وزي حب في حب، أفلام اجتماعية، يعني عدة أدوار، دور صغير في فيلم كلمة شرف كان مؤثر في مطلع السبعينيات مع فريد شوقي.
1: ما حصرت حالها في أدوار الإغراء،
0: حاولت تتنوع، ونقدر نقول هي فنانة شاملة.
1: نعم، خلينا نسمع مقطع من فيلم صراع في النيل 1959 لعاطف سالم اللي أخرج لعدد كبير من الأفلام. بهالفيلم هند رستم مع رشدي أباظة وعمر الشريف. أفضل فيلم
0: غالي. أفضل فيلم بختار فيلم باب الحديد عام 1958. من ضحكتك يبدو أنك اخترت نفس الاسم
1: بالضبط. باب الحديد.
0: باب الحديد
1: عشان هند رستم, وطبعا عشان يوسف شاهين المخرج والممثل كمان كان شاطر بهالفيلم.
0: بالضبط.
1: تم مع مين؟ مع سونيا.
0: سونيا الراهبة, إخراج حسن الإمام في الستينيات.

0: غنت سونيا
1: سونيا
0: بفيلم الراهبة.
2: أفيشات من زمن فات.
1: أفيشات من زمن فات. يوم اخترت لنا فيلم أغلى من عيني.
0: أغلى من عيني عمليا هي أول بطولة مطلقة والبطولة المطلقة الوحيدة
1: لعمر الحريري.
0: لعمر الحريري. عز الدين ذو الفقار المخرج
1: اكتشفه
0: دعمه أكثر من فيلم وقدم له أول بطولة مطلقة.
1: بعدين ما استمر. استمر في التلفزيون مع افتتاح التلفزيون المصري صح؟
0: بالضبط. هو حاول يرجع للبطولة ولكن شارك يعني تنقول شادية زهرة العلا ولكن كان الدور الثاني. هذا هو الفيلم الوحيد
1: رجع للدور الثاني.
0: بالضبط ما قدرش لأنه بعد نجاح هذا الفيلم قعد سنتين ما اشتغلش فاضطر يرجع للأدوار الثانية.
1: نحكي أنه البطولة بتشاركوا فيها سميرة أحمد.
0: الفيلم أنه هو بتشوه وجهه نتيجة حريق في البيت
1: صح.
0: بهرب من الناس عبين ما يلتقي مع سميرة أحمد اللي هي بتكون
1: كفيفة
0: فبتحبه. ومنذكر كمان لما انعرض بالتلفزيون عمليا الناس حبت عمر الحريري.
3: فاكرة أول مرة رحت فيها العوامة ساعة ملكي هب فيها؟ تعرفي لك يهب فيا ليه؟ لأنه كان حاسس إني عاوز أخطفك.
4: ولما عرفت إني عامية شعورك ده ما تغيرش؟
3: بالعكس ليلتها ما جانيش نوم طول الليل.
4: لا يا كمال ما تخليش عاطفك عليا يوصل للدرجات. حرام تتجوز واحدة عامية. أنت ذنبك إيه؟
3: لا يا هدى أنت كل أملي في الدنيا دي. أنت بتقول إن قلبك بيوريك حاجات كتير ما بتشوفهاش الناس. ما حسيتيش قد إيه أنا بحبك؟
4: أنا حسيت. وأنت ما شفتش انا كمان قد ايه بحبك
3: هدى.
4: كمال عشان خاطري يا كمال نأجل الجواز بعد العمليه فاضل شهر واحد.
3: لا يا هدى ولا يوم واحد.
4: قد كده بتحبني؟
3: وبعدين معاكي.
4: طيب افرض لما اخف واشوفك ما تعجبنيش. كمال انت زعلت؟
5: سينما الشويش.
1: وصلنا لإيرادات الأفلام هالأسبوع. غازي بمصر مين رقم واحد بعدين؟
0: بعده سيفن دوغز أحمد عز أكثر من 272 مليون جنيه
1: ومع كريم عبد العزيز كمان منذكر. بالمرتبة الثانية صقر وكناريا محمد إمام وشيكو مع 106 مليون جنيه.
0: خلي بالك من نفسك أو من نفسك أحمد السقا أكثر من 65 مليون جنيه.
1: المرتبة الرابعة محمود الثاني أحمد غزي وكزبرة مع بعض صاروا محققين 36 مليون جنيه.
0: المرتبة الخامسة شمشون ودليل أكثر من 35 مليون جنيه.
1: الجواهرجي عودة محمد هنيدي ومنى زكي مع بعض 26 مليون جنيه بأسبوعهن الرابع.
0: بالمرتبة السابعة منشوف يسرى بفيلم الست لما 2 مليون جنيه تقريبا
1: أول أسبوع هذا.
0: أيوة.

0: احنا بنلاحظ شادي انه احمد حلمي عاد مؤخرا بعد غياب.
1: صح, صار له مختفي 4 سنين
0: بس, ولكن راجع مش بفيلم واحد,
1: فيلمين. نسمع
0: يلا
2: افلام جديده.
3: معلش انت مضطر تقعد عشان انا عندي مشوار مهم فلازم انزل.
1: بعد غياب 4 سنين أحمد حلمي راجع للسينما مش بفيلم واحد, بفيلمين في 2026. تعالوا نتعرف على التفاصيل. الفيلم الأول حدوتة, دراما إنسانية بلمسة كوميدية عن رحلة رجل فقد أهله وهو صغير وعايش مع أسرة بديلة. مواقف إنسانية رح تقلب حياته, معه أمينة خليل, ماجد المصري, خالد الصاوي. والفيلم مفروض يعرض بشهر أيلول سبتمبر 2026. الفيلم الثاني أضعف خلقه, كوميديا سوداء بتدور أحداثها بحديقة حيوانات. أحمد حلمي بيقدم دور عالم حيوانات بيواجه اختبار أخلاقي صعب قدام عرض من زائر ثري. الفيلم أول تعاون سينمائي بين أحمد حلمي وهند صبري, ومعاهن كريم قاسم ومحمد رضوان. أغني من فيلم مصري اخترت من فيلم فين قلبي لمصطفى قمر اللي قدمها عام 2017.
0: يلا.

0: طبعا الأغنية فين قلبي غناها محمد فوزي بفيلم يا حلاوة الحب عام 1952.
1: قعدها مصطفى قمر. شو رأيك نسمع الأصلية اسم محمد فوزي؟
0: يلا.
2: فين قلبي ناس الجزء الأول أول مرة

0: الجيش، أنت وردة القرن العشرين. أحسن تاوي يا أستاذ.
1: أغنية من فيلم قديم،
2: من فيلم صوت الحب. أول فيلم عملته بعد عودتها للفن في مطلع السبعينيات
1: 1973
2: بالضبط. الألحان طبعا لبليغ حمدي.
1: نسمع مالي وأنا مالي.

0: نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
7: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: عناوين الساعة من مكان: تصفية إرهابي وسط قطاع غزة، اتهام ابن رئيس منظمة إجرامية وآخرين بحيازة أسلحة خلافا للقانون، توقع عقد صفقة دفاعية ضخمة بين إسرائيل واليونان، الاسم الأكثر شيوعا بين طلاب الصف الأول في البلاد هو محمد، وسلطات النيجر تحبط تمردا عسكريا.
1: راديو مكان الأخبار.
8: الثالثة في أورشليم القدس طاب يومكم. قام جيش الدفاع اليوم بتصفية إرهابيا من حركة حماس يدعى حسام نصير في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وقال الناطق العسكري إنه خطط لارتكاب اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية. قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم لائحة اتهام ضد أحمد الحريري من أم الفحم، وهو ابن رئيس منظمة إجرامية، وياكير ميموني من كريات أونو، وروبرت أبديلوف من تل أبيب، تنسب لهم التآمر لارتكاب جريمة وحيازة أسلحة خلافا للقانون. ووفقا للائحة تم إلقاء القبض على أبديلوف متلبسا خلال قيامه بنقل قنبلتين يدويتين من الحريري إلى ميموني، وفي أعقاب ذلك عثرت الشرطة على وسائل قتالية إضافية بحوزتهم بينها مسدسان وقنبلتان أخريان وذخيرة. من المتوقع أن يتم غدا عقد صفقة أسلحة ضخمة بين إسرائيل واليونان لبيع منظومات دفاع جوي للجيش اليوناني بأكثر من 3 مليارات يورو ضمن مشروع دفاعي أطلقت عليه أثينا اسم درع أخيل، وتعد هذه الصفقة من بين أكبر الصفقات في تاريخ الصناعات الأمنية الإسرائيلية. أعلنت سلطة السكان والهجرة أن الاسم الأكثر شيوعاً بين طلاب الصف الأول الذكور في العام الدراسي الجديد هو محمد، يليه يوسف أو يوسف وهو اسم مشترك ليهود ومسلمين ومسيحيين، والاسم الأكثر شيوعاً بين طالبات الصف الأول هو تمار، يليه مريم أو مريم وهو اسم مشترك لبنات من الديانات الثلاث. أحبطت سلطات النيجر تمرداً من قبل مجموعة جنود تمكنت لفترة ما من السيطرة على قاعدة عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي، وأفيد أن استعادة السيطرة على القاعدة تمت بدعم من روسيا، إذ قال السفير الروسي لدى النيجر إن نيامي طلبت مساعدة مجموعة فيلق إفريقيا التابعة لبلاده بغية قمع التمرد، وقد قتل العشرات من الجنود المتمردين وتم اعتقال آخرين خلال الاشتباكات العنيفة التي دارت في مناطق مختلفة من عاصمة النيجر.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى بقليل من معدلاتها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 28، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 34، جبال الجليل 29، هضبة الجولان 33، بحيرة طبرية 35، في اللد والرملة وبئر السبع 32 درجة. بهذا انتهت نشرة الأخبار. النشرة القادمة نوافيكم بها في الرابعة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. جريمة إطلاق نار في يافا، راح ضحية الشاب محمد رأفت قطوان من جلجولي والشرطة تحقق في الحادث. نشر قوات عسكرية دائمة في قريتي قصرة وجلول في عقاب أعمال الشغب للمستوطنين، ووفد من الاتحاد الأوروبي يزور قصرة. تقديم لائحة اتهام بحق صبيين من كريات موتسكين تنسب لهما تنفيذ مهام لصالح عميل خارجي إيراني مقابل بضعة آلاف الشواكل. والتحركات الحزبية تحت مجهر قناة مكان التي تواكب المساعي لتوحيد صفوف اليمين لمنع هدر الأصوات في حال عدم تجاوز نسبة الحسم.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
4: يا هلا يا هلا، موعدنا معكم الساعة الطريق للأربع مع الموسيقى والأغاني، والأغاني الجديدة تحديدا. البداية اخترناها مع جديد نصيب زيتون. تحياتنا من إيلان معنا بالهندسة الإذاعية، ومني شادي بلان
5: على الطريق.

الجديدة. بلشنا مع نصيف زيتون اليوم على الطريق، أول أغنينا الجديدة أصدرها بنهاية الأسبوع على 3:30. زملة التعرين بصول تنضم لإلنا، عنا أخبار عديدة اليوم، نحكي عن إلهام شاهين لهالرحلات عن عالمنا، هيفا وهبي، جوانا ملاح، كلهن عنا عنهن أخبار. هذا رح يكون على 3:30. أسكت يا لساني. كملين مع أغانينا الجديدة، لنسمع جديد وائل كفوري إسا، رابع أغاني الجديدة هسه.

0: أحمد سعد هذا إسا أصالة غنينا الأصالة.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. أغلن الحبك وفاي ورهن العمر

0: عطاري ريميكس ريميكس.
1: ريميكس اليوم لواحدة من أشهر دويتوهات السنوات الأخيرة، فضل شاكر وابنه محمد فضل شاكر.

زمانك وياها اليوم بقعد سريعة. فضل شاكر وابنه محمد فضل شاكر كملين مع كل برنامج والفترة للأربعة. مرحب بكل اللي عم يسمعونا على الطريق، روحين من أشغالكم وصلوا بالسلامة، عم يسمعونا بالمكاتب كمان.

0: عمر كمال هذا وعبد الباسط حمودة غنوا اثنيناتهم مع بعض هالأغنية الصيفية الجديدة. دقيقة واحدة بالضبط دقيقة ونص مع الإعلانات ومنعود لنكمل معكم على الطريق للأربعة.
1: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
2: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكوا لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
3: أجا
4: هدوء.
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

انبساط. هودي التركي هذا الفنان العراقي من لهجته تعرفنا عليه من أشهر أغنية الأيامات. كملين مع أغنينا بعد شوي، أخبار الفن والفنانين.

ما لموني غير فرانسيس بيحتل المرتبة الأولى صار له 3 أسابيع بسباق فن فنانين. بعد شوي أخبارنا الفنية رح نحكي اليوم مع هيفا وهبي، إلهام شاهين، جوانا ملاح.

0: شادي بلان.
1: أخبار الفن والفنانين، مرحبا عليه.
0: مرحبا شادي.
1: أخبارنا كتير كالعادي، بداية الأسبوع
0: جديد صح.
1: منبلش مع مين؟
0: إلهام شاهين.
1: مالها؟
0: المرحومة.
1: لا لا لا.
0: إلهام شاهين من أول جولاي لآخر سبتمبر في الساحل.
2: أنا بقعد من أول جولاي ولغاية آخر سبتمبر، بقعد 3 شهور كاملين. هجرة إلى الساحل.
0: وعملت ترند كتير كبير على التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي، لما كان عندها واحدة من المقابلات كل وقت يقول لها تعالي، معتز بده يعمل معها مقابلة، مش فاضي مش فاضي مش فاضي. جرى إيه؟ جرى إيه يا إلهام شاهين؟ أنت مشغولة كده ليه؟ فقالت له أنا في الساحل يجنن يا معتز ما يتسبتش من أول جولاي لآخر سبتمبر. أخذوا هاي الجملة وبلشوا يعملوا عليها كتير فيديوهات.
1: المهم الخبر إسا مالها إلهام شاهين؟
0: إنه بيقولوا هي راجعة من الساحل. ماتت.
1: لا حسدوها.
0: فهي بتقول
1: إشاعة إشاعة.
0: مين اللي نفى هاي الإشاعة؟
1: مين؟
0: صاحبتها بوسي شلبي
1: اللي بالساحل.
0: بتصورها هنا هنا المرحومة. المرحومة اسمع.
3: المرحومة هي جماعة. المرحومة ايه بقالي لابو العفوات اللي أجواء زبالة يا معتز المقتلة علينا.
1: إلهام شاهين موجودة.
0: موجودة ومش مرحومة.
1: من إلهام شاهين لهيفا وهبي اللي بضلها تعمل ضجة وترندات.
0: غغة؟
1: نغة.
0: نغة؟
1: شو هالزناخة هاي قليلي؟
0: غغة؟
1: فكري حلقة دي عمرها؟
0: لما بتكون بيبي جديد بالعائلة غغة نغة، شكله من محل لمحل في حرف بس واحد بتغير. هيفا وهبي مكملة تصدر أغاني وبدنا نعملكو شوي ترتيب. لاني مش مركز مع هيفا وهبي من بداية السنة، هي باستراتيجية جدا خاصة. بدها تغزى السوق. بدها تدمر الدنيا كلها.
1: كل هذا مش غازي السوق.
0: إلا عندها ألبوم اسمه ميجا هيفا من أول السنة، مقسمته لثلاث أجزاء. سمعنا الجزء الأول أول السنة، وقبل
1: واحد.
0: فترة ميجا تنين اللي كان
1: نروح.
0: فيه بدنا نروح اللي نجح أكتر إشي. وإسا الجزء الثالث من ميجا هيفا وأغنيته غغة
1: نغة
0: نغة. اسمع مقطع.

0: انه هيفا حبينا
1: اول اشي كبرتي على هبل.
0: اول اشي حبينا كمان شو عملتي مع سانت ليفون ميتسوبيشي واحلى واحدة ببيروت. اما غوغا نوغا بوس الواوا خلاص
1: صح
0: خلاص ما تشوزبط غوغا نوغا لمين لأحفادك
1: من هيفا وهبي غيرتي لها الغناية على فكرة
0: من هاي
1: جوانا ملاح
0: جوانا ملاح
1: وين
0: ترى 96
1: 86
0: 76 ايش في جوانا ملاح راجعة بأغاني جديدة وأغاني الصيف مكملين
1: صح
0: النوم هاي المرة مش شينا نايني ولا جوغا نايني
1: إلا
0: بكلمة أغنية جديدة
1: حلو
0: جوانا ملاح
1: حلو برأيك
2: بكلمة وقعني بحبه وعلى قلبي بقلبه حلمي يبقى حدي واني ابقى بقربه
0: انه اعتزلتي ولا شو
1: خليكي
0: معتزلي
1: خليكي بعيدة
0: بالضبط
1: على ذكر جوانا ملاح قدمت عام 1994 اول البوم وقدمت 6 ألبومات
0: كان الاول والاخير
1: لا 6
0: اها ومن بعدها عملت فرصة طويلة ورجعت لها بال26
1: تسمع أغنية لإلها ولا أغنية لمين؟
0: لا مش لإلها
1: لمين؟
0: بدي مسكرة بنت البلد محلاها محلاها على فكرة هي صارت ترند
1: صح حكينا الأسبوع الماضي
0: لا هي صارت ترند بالتيك توك مناكير كير كير كير
1: ختيار اللي حكينا عنها
0: أيوة
1: فلاح
0: هي
1: شكرا عارين ملتقي بكرة
0: باي
1: باي باي
3: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

Όχι, επειδή στη δύο στα μανακούια νόκα. كملين مع أغنينا أغاني على الطريق للأربعة بعد شوي أغني من زمان بس هذا رح يكون بعد شوي كملين استمع لقاعات جديدة والأغاني الناجحة

بدمج مع بابا عم بدياب. على ذكر عمرو دياب، استلوقت لنسمع أنجح أغانيه الصيف.

البنات شبه البنات عمرو دياب، وهذا بحقق أرقام عالية مشاهدات وتفاعل، إنه رقم واحد صلوا 3 أسابيع بالقمة.

0: عمرو دياب هذا نجم هالعصر. استنى نعود كم من سنة من أحلى وراء هنكون مع نجم آخر بعده نجم كبير أغني من زمان
1: أغاني زمان
0: عبد الحليم حافظ 1955 غنى لنا الأغنية الحلوة بفيلمه أيامنا الحلوة حلوة حياتي الحان كمال الطويل غناها عام 1955.

0: حسني حافظ من لها الأغنية الحلوة عام 1955 زي ما سبق حكيت، هاي كانت أغنية من زمان لليوم.
1: الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه إن قلت بحبه الحب.

شكرا لكم على المتابعة والاستماع. برنامجنا بلش ينتهي، الرب لا يخلص. حالة سمعنا الصلاة، سمعنا لطيفة تونسية عفوا لأحدث ألبوماتها. إسا توليت ينضم لنا بالمن نقولكم إلى اللقاء.

0: البيت هذا واحدة من الأغاني الناجحة من ألبومه الأخير صديق البطل. حكينا أغاني أخيرة حلقة اليوم من على الطريق. مراد كرابي إسا بينضم لنا مع أحدث أغاني الناجحة عبوطة.
1: بيضيع الحك لما انت بتضحك, انت وحدي ما فهموا يا حرام على عينك بكي, يا حلو يا مهضومي انت عقلبي معزومي

شكرا لكم على المتابعة والاستماع. على الطريق انتهى لليوم. بكرة إن شاء الله بنقعد ونلتقي معكم على التنتين سباق لقاء فن فنانينا، وعلى التلاتة على الطريق. إلى اللقاء.

Story. عالطريق.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان. مشادة في مجد الكروم بين الشرطة وعدد من السكان. أيمن عودي يدعو القائمة الموحدة إلى الانضمام للقائمة المشتركة الثلاثية. تصفية إرهابي وسط قطاع غزة. بدء دورة جديدة لبرنامج تدريب شبان دروز ويهود بهدف تجنيدهم لسلاح الجو. ومبيعات شركة الأسلحة رفائيل تسجل ارتفاعا حادا.
1: راديو مكان الأخبار.
7: الرابعة في أورشليم القدس، طابت أوقاتكم بكل خير. شهدت قرية مجد الكروم حالة من التوتر اليوم على خلفية توقيف سائق شاحنة محلي، ومشادة اندلعت عقب ذلك بين عدد من السكان وأفراد الشرطة. وقال شهود عيان إن شرطيا دفع رئيس المجلس المحلي سليم سليبي لدى وصوله إلى المكان، وأثار الحادث استياء لدى السكان الذين اعتبروه عملا استفزازيا من قبل الشرطة تجاه، كما شجبته اللجنة الشعبية المحلية. ولم تعقب الشرطة بعد على هذا الحادث. دعا النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودي القائمة الموحدة إلى الانضمام إلى القائمة المشتركة الثلاثية قبل انتهاء المهلة المخصصة لتقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع المقبل. وتوقع عودي أن تفوق نسبة التصويت لدى الناخبين العرب 75% في حال توحيد الأحزاب الأربعة. جاءت أقواله خلال مشاركته في ندوة حوارية نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مقره برام الله. قام جيش الدفاع اليوم بتصفية إرهابي من حركة حماس يدعى حسام نصير في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وقال الناطق العسكري إنه خطط لارتكاب اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية. بدأت اليوم الدورة الثانية لبرنامج التأهيل نسور الشمال الذي يدرب شبانا دروزا ويهودا بهدف تجنيدهم لسلاح الجو. ويشار إلى أن الدورة الأولى التي انتهت قبل نصف عام شملت 20 شابا درزيا، بينما تتضمن الدورة الحالية 45 متدربا من المجتمعين الدرزي واليهودي. نشرت شركة رفائيل لإنتاج الوسائل القتالية تقريراً مالياً عن الربع الثاني من هذا العام، يظهر أن إجمالية مبيعاتها خلال هذه الفترة وصل إلى حوالي 5,700,000,000 شيكل، مما يشكل ارتفاعاً حاداً بنسبة 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويبلغ حجم كافة صفقات البيع الموقعة نحو 76 مليار شيكل.
1: حالة الطقس. في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى بقليل من معدلاتها. وبهذا انتهت نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة في الخامسة من هذا المساء.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
9: أهلاً بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. جريمة إطلاق نار في يافا، راح ضحية الشاب محمد رأفت قطوان من جلجولي والشرطة تحقق في الحادث. نشر قوات عسكرية دائمة في قريتي قصرة وجلول في عقاب أعمال الشغب للمستوطنين، ووفد من الاتحاد الأوروبي يزور قصرة. تقديم لائحة اتهام بحق صبيين من كريات موتسكين تنسب لهما تنفيذ مهام لصالح عميل خارجي إيراني مقابل 4000 شواكل. والتحركات الحزبية تحت مجهر قناة مكان التي تواكب المساعي لتوحيد صفوف اليمين لمنع هدر الأصوات في حال عدم تجاوز نسبة الحسم، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
10: الله يحملك إياه، صار شاب.
11: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلمة وبرتكن عليه.
10: فش أحلى منها، تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
11: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم.

0: لك إياها، صارت صبية.
1: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
0: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
1: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
4: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدان العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
9: مكان في الجنوب. أسعد الله مساكم. في راهط إصابة رجل في جريمة إطلاق نار فجر اليوم، وفي راهط أيضا انفجار يهز موقع بيتزا دومينو في المدينة. لم تقع إصابات إلا أن أضرارا لحقت بالمبنى وبعدة سيارات. الشرطة بدأت بالتحقيق في الحادثين. مكان في الجنوب، سنكون مع الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد في مدارس النقب. وفي النقب أول مدرسة ثانوية إقليمية للتميز في العلوم والتكنولوجيا تفتتح هذا العام في قرية كسيفة. وفي قضايا التعليم أيضا، لجنة متابعة قضايا التعليم تقوم بزيارة ميدانية إلى منطقة النقب للاطلاع عن كثب على أوضاع المدارس وجاهزيتها مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد. سنكون مع انطباعات هذه اللجنة. ورزان العقبي البالغة من العمر 25 عاما، لاعبة جودو كفيفة وأم لثلاثة أطفال من التجمعات البدوية في النقب، ستشارك في 9 من شهر أيلول سبتمبر في سباق في مدينة بئر السبع. هذا السباق سيكون في ساعات الليل. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة 5. معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شيمعون دوكركر، ومعكم على الميكروفون حسن أبو زيد.

مكان في الجنوب، الشرطة شرعت في التحقيق في حادثين منفردين وقعا فجر اليوم في مدينة راهط. الأول إصابة رجل بعد أن أطلق ملثمون النار عليه، مما أدى إلى إصابته بجروح بين متوسطة وخطرة.

0: الحادث وقع فجر اليوم مع أذان الفجر، والحادث الآخر أيضا تلاه انفجار يهز موقع للبيتزا دومينو في مدينة راهط. في هذا الحادث لم يبلغ عن وقوع إصابات، لكن أضرار لحقت، جسيمة لحقت بالممتلكات. الشرطة أعلنت أنها اعتقلت مشبوه على ذمة التحقيق في هذا الحادث، في حادث انفجار أو وضع عبوة ناسفة قرب المكان. وفي أعقاب ذلك تعالت الأصوات في مدينة راهط التي تطالب بزيادة نشاطات الشرطة أو مضاعفة النشاطات التي تقوم بها شرطة راهط وشرطة النقب لملاحقة العصابات. ويعتقد أن خلفية هذا الحادث هو لا يعود لشجار عائلي، وإنما لدفع الأتوات في المدينة. وسبق أن اعتقلت الشرطة عدد من أفراد هذه العصابات سابقا، وقدمت لوائح اتهام ضد عدد من هؤلاء. على ما يبدو أحداث العنف لن تتركنا ومستمرة في أماكن مختلفة من النقب والشرطة. في هذه المرحلة طلبنا ردا على هذين الحادثين، طلبنا من الشرطة التعقيب، لكنها في هذه المرحلة لم تعقب. سنكون لاحقا مع هذا الموضوع أضوع. والآن سنعود إلى هذا الموضوع. الآن ننتقل إلى الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي في مدارس النقب. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ حاتم أبو قويدر، مفتش وزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب. مساء الخير أستاذ حاتم.
1: مساء النور أخ حسن، يعطيك العافية.
0: حاتم، يوم يفصلنا عن افتتاح العام الدراسي الجديد، كيف هي الصورة؟ كيف تستعدون لافتتاح هذا العام؟
1: طبعا بعد عطلة بالنسبة للطلاب، عطلة طويلة، وعلى أبواب افتتاح السنة الدراسية نستعد لرجوع 130 ألف طالب في الوسط البدوي في الجنوب لمقاعد الدراسة.
0: نعم، كم طالب وطالبة لديكم في شو اسمه في المدارس الإعدادية الابتدائية في الجنوب؟
1: ككل زي ما حكيت لك أخوي حسن، من صف أول لصف 12 عندنا 130 ألف طالب. طبعا إحنا نتهيأ ونستعد طبعا لاستقبال حوالي 1500 طالب للصف الأول. هذا الأعداد الأولية الموجودة لدي طبعا. وبالنسبة إن أهم مرحلة يعني إنه الطلاب بدهم يعودوا لمقاعد الدراسة، طبعا المدارس بتستعد، رغم إنه دائما الناس بيحبوا العطل، بس في تشوق للعودة للدراسة.
0: نعم، ولكل يمكن القول أستاذ حاتم، لكل طالب في كرسي على الأقل، يعني سيجد مكان للجلوس فيه في بداية العام الدراسي.
1: طبعا بالنسبة لهذا الموضوع المدارس عندنا مدراء مدارس عندهم مسؤولية، ونحن نثق فيهم وفي قدراتهم. وحسب الإحصائيات الموجودة لدينا في استعداد تام لدى المدارس. بالنسبة لاستقبال الطلاب طبعا في مقاعد دراسية، في إشكاليات في عدة محلات معينة، ولكن هي ليست بكبيرة.
0: نعم، هذا الحال، هذا هو الحال أيضا في القرى غير المعترف بها أستاذ حاتم؟
1: في القرى الغير معترف فيها نعم نفس الشيء. طبعا في استعداد المدارس جاهزة. هناك إشكالية مع مجلس القصوم وواحة الصحراء بالنسبة للافتتاح، في بعض الإشكاليات من جانب المجالس، وأنا بفكر أن وزارة المعارف ووزارة المعارف ومديرة اللواء في الجنوب السيدة أمير النظون تعي وتهتم جدا في التربية والتعليم في الوسط البدوي، فهي ماخذ الأمور على أكمل وجه، وأنا بفكر في حل إن شاء الله لهذه المشكلة.
0: عندما نتحدث أستاذ حاتم عن الأوضاع في القرى غير المعترف بها، يعني معظم هذه المباني هي كرفانات أو أبنية متنقلة أو أبنية قديمة جدا، وهنالك الصعوبة بمكان لتوسيع هذه المدارس إذا ما كانت هناك زيادة طبيعية ككل عام في كل الأحوال.
1: ممكن القول ان هذا الموضوع ممكن يعني الاسئله هاي ممكن نوجهها اليوم في سلطات محليه او خليها مجالس اقليميه اللي اخذت على عاتقها في السنوات الاخيره، في هي المسؤوله عن المباني وعن البنيه التحتيه لهذه المدارس، فمن الواجب ومطلوب منها انها تعمل على كامل وجه ومسؤوليه لإتمام هاي المسؤوليات.
0: نعم، حسب المعلومات اللي وصلتكم يعني الطلاب في يعني في المدارس في القرى غير المعترف بها في إطار المجلسين الإقليميين القسوم وواحة الصحراء يعني ستنتظم الدراسة بعد غد الثلاثاء. وصلتكم الشكاوى من الأهالي بالنسبة للسفر بالنسبة ل...
1: لحسب المعلومات الموجودة لدي حتى الآن في بعض الإشكاليات في المجلسين. أنا بعرف في منسق وزارة المعارف بين المجالس وبين الوزارة ولواء الجنوب خاصة، ففي مفاوضات لحل الإشكاليات، وهي الأزمة واجهناها العام في بداية السنة الدراسية وبنواجهها كل بداية عام. على حسب المجالس يقال إنه أو حسب ما بيحكوا إنه في مشكلة في توصيل بعض الميزانيات للمجالس للعمل على اعطاء خلينا نحكيها اعطاء اسف على
0: نعم
1: على اعطاء الخدمات اعطاء الخدمات للقرى الغير معترف فيها او للمدارس. في اشكاليه كانت كنا بنواجهها العام الماضي، وطبعا وزاره المعارف بعد وعدت او وعدت نفذت توصيل بعض المبالغ
0: نعم
1: الماليه للمجالس لحل هذه الازمات. للأسف الشديد هذا الموضوع بيرجع كمان مرة، فلذلك في مفاوضات وفي محادثات لحل هذه الأزمة، وما تكون إشكالية لبداية العام الدراسي. وإحنا بنعرف وأنا كأب وكأحد الناس اللي بيشتغلوا في مجال التربية والتعليم على مدى سنوات كثيرة، مهم جدا للأهل وللطلاب في بداية العام الدراسي وللمعلمين إنه العودة بشكل منتظم لمقاعد الدراسة والاهتمام في أولادنا وبناتنا.
0: نعم حاتم، قضية السفريات تم يعني إنجازها، تم حلها بالنسبة لنقل الطلاب، وأنت تعرف عادة الأوضاع وينقل الطلاب في حافلات يعني أقل ما يمكن وصفه أنها غير آمنة للطلاب، يعني هل بداية هذا العام ستكون مغايرة؟
1: أخ حسن، بالنسبة للمواصلات ونقل الطلاب، يعني إحنا بنعرف إنه في لازم يعني من اللازم ومن الطبيعي إنه إحنا نكون عندنا مسؤولية تجاه أولادنا وأبنائنا، وإحنا عايشين في نفس من نفس المجتمع، كان مسؤولين أو أهل
0: نعم
1: أو ناس بيشتغلوا في المجالس أو في مؤسسات وخاصة في وزارة المعارف. من الطبيعي جدا يكون في، وإحنا بنعيش في دولة اللي فيها قوانين وأنظمة، مهم جدا وفي خاصة لموضوع المواصلات مهم جدا انه الباصات ووسائل النقل تكون مؤمنة وتكون آمنة لطلابنا. فلذلك في سلطات أخرى ومسؤولين آخرين اللي لازم يتابعوا صيانة الباصات والفحص والفحوصات
0: نعم
1: والترتيبات اللي مراقبة هذا السير وهي الحافلات وهي الأمور.
0: نعم، سؤال أخير، قضية العنف يعني تقض مضاجع السكان في منطقة الجنوب، وبطبيعة الحال جهاز التربية والتعليم سيتناول هذا الموضوع من خلال برنامجه للعام الدراسي الجديد.
1: احنا بنعمل وزارة المعارف، هذا موضوع طبعا للأسف الشديد نحن نعاني منه كمجتمع عربي ومجتمع بدوي على الأخص، في عندنا إشكالية كبيرة. ففي برنامج وزارة المعارف طورت برنامج اسمه حقول المدارس التربوية في قسم التعليم الابتدائي في الشمال والجنوب، وهذا يبادر طبعا احنا بنحضر أولادنا للتفكير والتعبير والقيادة طبعا، هذا أحد البرامج. وفي عندنا برنامج آخر اسمه حصانة، وبنحاول احنا نعمل على أولادنا وهم صغار على تعزيز شعورهم بالأمان والثقة بالنفس ونمو شخصي. وهذا الموضوع احنا بنعلم طلابنا في المدارس على المسؤولية وعدم العنف، واحنا متأكدين انه خلال التعليم والتربية. بنآمن إنه نبني مجتمع آمن ويكون فيه أمان. وأخي حسن، أنا كنت جديد، يعني هذا موضوع صحيح، موضوع مهم جدا، وعلى فكرة مش مطلوب بس من المعلم في المدرسة يعلم عدم العنف، كمان الأهل، حتى في الدين، الأئمة في المساجد، إحنا كل
0: نعم
1: مجتمع لازم نتكاتف من أجل حل موضوع العنف. ولكن أنا حبيت أنوه أن وزارة المعارف في لواء الجنوب، وخاصة مديرة اللواء، تهتم جدا في التربية في الوسط البدوي والتعليم. فلذلك في مواضيع مثلا الذكاء الاصطناعي اليوم نستخدمه، بنهتم انه نهيئ اولادنا خلينا نقول للعصور المتقدمه وللعصر الجاي، لانه اليوم الذكاء الاصطناعي له اهتمام كثير. موضوع الستيم، وخلينا نحكي موضوع الامتياز في المدارس
0: نعم
1: والتكنولوجي، احنا بنشتغل عليه جدا في وزاره المعارف، وبنلاحظ انه في عندنا عده مشاركات. وزاره المعارف اليوم بتسوي مشاركات من القياده الاجتماعيه، فعندها مشاركه مع جمعيه ينابيع للقياده التربويه، ومع مركز تمار للامتياز. وبنشاهد انه في عندنا في كثير من، خلينا نحكي، من الامتياز في مدارسنا، واحنا متفائلين جدا بالتربيه في مجتمعنا انها بتتقدم. في عندنا 7 مدارس ثانويه أخذت السنة، خلينا نقول عندنا 7 مدارس اللي خلينا أخذت تجمول، أو خلينا نقول المعلمين أخذوا زيادة دخل بسبب
0: نعم
1: الإنجازات في هذه المدارس. إحنا بنعمل دائما، ولازم نتطلع دائما إنه إحنا بدنا مجتمع ناجح، مجتمع متقدم، ونكون متفائلين ونتطلع على الأشياء الإيجابية في مجتمعنا. اليوم عندنا نسبة المتعلمين ونسبة اللي بتعلموا صارت تزيد،
0: نعم
1: نسبة النساء في ازدياد، اليوم عندنا مدرات نساء في المجتمع البدوي، عندنا نسبة المعلمات في المدارس نسبة عالية، عندنا اليوم ما في عندنا نقص في المعلمين زي ما كان متواجد في قبل
0: نعم
1: سنوات،
0: واضح.
1: فهاي أشياء إيجابية.
0: شكرا جزيلا لك حاتم أبو قويدر، مفتش في وزارة التربية والتعليم. بوركت جهودكم بعد غد الأول
1: شكرا.
0: من سبتمبر، بطبيعة الحال سيكون يوم مهم وصعب بالنسبة لكم. شكرا جزيلا.
1: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
0: مكان في الجنوب، نبقى في قضايا التربية والتعليم. والآن إلى الزيارة التي قام بها أعضاء لجنة متابعة قضايا التعليم في الوسط العربي. هذه الزيارة الميدانية بهدف الاطلاع على أوضاع المدارس وجاهزيتها. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا الدكتور هديل كيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. مساء الخير دكتور هديل، أهلا بك.
2: مساء النور لك من النقد الحبيب، مساء النور من المدارس في النقد ومن مجتمعنا هنا الذي يحب التربية والتعليم.
0: نعم هديل، دكتور هديل، كيف وجدت مدارس النقب؟ هل هي جاهزة لافتتاح العام الدراسي يوم الثلاثاء بعد يوم غد؟
2: وجدت شعبنا الذي يريد أن يبدأ هذا العام، يبدأ هذا العام بقوة وبمحبة، ولكن الأوضاع لا تبشر خيرا كما نريد لها أن تكون. الأوضاع قاتمة في معظم الأماكن التي زرتها، السلطات المحلية والمدارس، ولكن الإرادة إرادة قوية، ولمست هذا يعني بين المديرين وبين المعلمين، وهذا أمر يعني يسر ويسعد القلب، ولكن أبدا لا ينسينا المسؤولية الكبيرة التي علينا. علينا ألا نرضى بهذا الوضع القائم، علينا ألا نرضى بهذه البداية القاتمة للعام الدراسي.
0: نعم، عندما تقولين قاتمة، ما القصد دكتورة هديل؟ يعني المدارس
2: البنية
0: غير جاهزة؟
2: التحتية غير جاهزة، معظم المدارس غير جاهزة، مدارس يعني وضعها غير مناسب لافتتاح عام دراسي. زرت مدرسة الأعسن، مدرسة ابتدائية، أبواب الغرف الصفية مكسورة، الطاولات والكراسي غائبة عن الصفوف. الصفوف أيضا غير نظيفة وغير مهيئة لبداية افتتاح العام الدراسي.
0: تحدثتي مع المدراء دكتورة هديل، سألتيهم ما السبب؟ هل المجالس المحلية الإقليمية مقصرة؟ لماذا لم تقم بترميم هذه المدارس خلال العطلة الصيفية؟
2: تحدثت مع المديرين وتحدثت أيضا مع رؤساء السلطات المحلية ورئيس السلطة المحلية، وأتحدث هنا عن غير رئيس مش عن رئيس واحد. الكل قال أنه قدم هذه الطلبات ومنذ فترة طويلة لوزارة التربية والتعليم ولم يتلقى مصادقة أو موافقة عليها. أنا أتحدث عن مجالس إقليمية وأيضا أتحدث عن سلطات محلية عادية. الوضع في أبو تلول صدقا لا توصيف له. رئيس السلطة المحلية هناك قال بشكل واضح، جرى الحديث أمام مجموعة من العاملين في مجال التربية والتعليم، واطلعت على كل الطلبات التي وجهت لوزارة التربية والتعليم، وكانوا بمفاوضات وبمحادثات مع الوزارة. الوزارة تصادق على نصف خطة العمل وعلى نصف المبلغ الذي قدمته السلطة المحلية، ولكن لا يمكن للسلطة أن تبدأ بهذا النقص الكبير. سألت أنا عن النواقص. النواقص هي نواقص في الميزانيات، نتحدث عن موارد غير حاضرة. تتحدث هنا عن مناطق معترف بها ومناطق غير معترف بها، وفي الواقعين الغائب أكثر من الحاضر.
0: لا يوجد كرسي وطاولة كما تتحدثين
2: في مدارس كثيرة وفي صفوف كثيرة. بدت غائبة عن واقع مدرسي نتوقع أن يكون للمدارس. ومرة أخرى أنا هنا لا أتحدث عن مكان واحد، أتحدث عن مجموعة كبيرة من المدارس، وتحدث عن مجموعة كبيرة من السلطات. أبدأ براهط وأبدأ بأبو تلو وبالقصوم، مناطق كثيرة، وكل هذه المناطق تعبر عن النقص وتوضح هذا النقص. نقص كبير في الميزانيات، وعودات لم تتحقق، طلبات قدمت في وقتها. هذا ما قاله رئيس السلطة المحلية في غير السلطة: قدمنا هذه الطلبات، انظري بعينيك إلى الطلبات التي قدمناها للوزارة من شهور طويلة، ولكن حتى الآن لم نحصل على موافقة. كيف تريدون لنا أن نبدأ العام الدراسي بهذا الشكل؟
0: كيف تفسرين دكتورة هديل وزارة التربية والتعليم تقول جميع الميزانيات المتعلقة بترميم المدارس حولت في وقت سابق إلى المدارس، مسؤولية الترميم، مسؤولية الكراسي، مسؤولية الطاولات وإعداد المدارس هي مسؤولية المجالس المحلية؟
2: ما اطلعت عليه هنا في النقب أبدا لم يكن على هذا الشكل، لأن الميزانية لم تحول، وهذا كان واضح على لسان رئيس المجلس وأيضا على لسان محاسب السلطة المحلية ومدير قسم التربية والتعليم. هذه الميزانيات لم تحول، وإذا حول قسم منها هذا القسم غير كافي. الجملة الأولى التي كان يقولها رئيس السلطة المحلية: لا أملك ما يكفي من ميزانية لافتتاح العام الدراسي. بالضبط هذه الجملة التي سمعتها من معظم من رؤساء السلطات المحلية عن أي ميزانيات يتحدثون. الوزارة تقول حولنا، ماذا حولتم؟ وهنا في النقب لم أرى شيئا.
0: واقع مرير. الآن تكتب لي إحدى المعلمات في الروضة، بعد غد سيتم افتتاح الروضة، لا يوجد في الروضة غير روضة غير آمنة، لم يتم ترميم الروضة، مليئة بالأعشاب، مليئة بالأوساخ، لم يصل أحد لترميم هذه الروضة. تكتب إحدى المعلمات من منطقة أم بطين. ما العمل
2: هذه المدرسة التي كنت في زيارتها اليوم؟ نعم، هذا ما رأيت بعيني، هذا ما رأيت بعيني. ويقول المسؤول، يقول المدير ويقول رئيس السلطة المحلية، لا نملك الميزانية لنقوم بتجهيز المدرسة لبداية العام الدراسي. مرة أخرى، هذا ما رأت عيني. أنا يعني لا أريد أن نعيد ونكرر ما يقوله
0: نعم.
2: الآخر. لدينا الميزانيات والمدارس جاهزة، المدارس في النقب ليست جاهزة، المدارس في النقب لا تليق بطلابنا العرب، ليس هذا الواقع المدرسي الذي يستحقه الطالب العربي
0: نعم.
2: في النقب.
0: دكتورة هديل، في عقاب هذه الزيارة التي تصفين أوضاع المدارس بأنها يعني مقيتة مؤلمة، ما أنتم فاعلون في لجنة قضايا أو لجنة متابعة قضايا التعليم العربي؟ ماذا ستفعلون؟
2: ممتاز ممتاز، السؤال في مكانه. أنا أرفض وبشدة هذا الواقع ولن نقبل به مطلقا. وأنا طلبت بشكل واضح زيارة ثانية ستكون بعد شهر إلى هذه المدارس لمتابعة كل ما ينقص المدارس، وعلينا التوجه أيضا بمساءلة قانونية عن حقوق طلابنا في هذه المدارس. وعينت أيضا جلسات قريبة للاطلاع على كل النقاط، وحولوا لي طبعا مجموعة كبيرة من القوائم التي قدمتها السلطات المحلية لوزارة التربية والتعليم ولم تحصل على شيء منها. لن نترك هذا الموضوع، وأنا أعد الجميع بمتابعة جادة وبزيارة مرة أخرى كما قلت ستكون الشهر القادم إن شاء الله لمتابعة هذه الأوضاع. ويعني آمل، اليوم في أي اجتماع أيضا مع لجان أولياء الأمور في أبو تلول طبعا لاتخاذ القرار بشأن بداية العام، افتتاح العام أو عدم افتتاحه، والجلسة يعني لم تبدأ بعد، نحن في انتظارها.
0: معنى ذلك أننا بدل أن يعني نتطرق إلى جوهر التعليم وماذا سيدرس الأولاد، نحن لابد يعني نحن في بداية الوضع لا يوجد بيئة تعليمية كما تقولين، أو حتى لا يوجد أبسط الخدمات بدون أبواب مدارس. ونحن لا نتحدث عن كل المدارس، مدارس لكن كثيرة، هذا هو الانطباع.
2: نعم، وأتحدث هنا عن آلاف الطلاب قد تجد نفسها في البيت في 1-9 ولا تجد نفسها في داخل المدرسة إذا اتخذ القرار بعدم افتتاح العام الدراسي. أنا يعني آسف لرؤية هذا الواقع المقيت هنا، ونسأل الله أن نبقى معا ونقوي بعضنا بعضا يعني تكون الرسالة قوية، ونقدم طبعا طلباتنا ليس فقط للوزارة وأيضا للقضاء للحصول نعم. على حقوق
0: السؤال نعم. السؤال هديل، يعني من التقيتيهم اليوم؟ يعني لا، ما سألتيهم يعني ليش أنتوا استيقظتم متأخرا؟ يعني عندما رأيتم في شهر 5-6-7 أن الوزارة لا تستجب، يعني لا تتجاوب معكم، لماذا لم تحذروا من إمكانية عدم افتتاح العام الدراسي؟
2: حذروا مرارا وتكرارا، وهذه الإجابة التي سمعتها من الجميع، لأن هذا السؤال هو السؤال الأول الذي كنت
0: نعم.
2: أسأله. ولكن كل رؤساء السلطات المحلية قالوا طلباتنا مستمرة ومن أعوام، يعني نحن لا نتحدث فقط عن هذا العام، هذا الواقع واقع مستمر. يعني في مجلس محلي قال لي المحاسب هناك، السنة الماضية حاولنا يعني أن نتفق مع الوزارة لنبدأ العام في 1-9، ولكن أنا قلقت يعني باليوم الذي سيأتي بعد 2-9 أين هي
0: نعم.
2: هذه الميزانيات؟ وقال لي خلال السنة كلها يعني ما تحول شيء، لحتى وصلنا إلى منتصف العام وعادت المشاكل من جديد مع الوزارة، وبدأ بالإضرابات. يعني إذا أردنا أن يعني أن نقوم بافتتاح العام الدراسي كما تريد الوزارة أن يكون، ولكن على أرض الواقع الوعودات لا تتحقق. لهذا علينا الآن أن نتخذ قرارا مع أولياء الأمور لنعرف ماذا سنفعل؟ هل نبدأ العام أم نترك طلابنا في المدارس؟ وهذا قرار صعب، أنا ما بقول إنه
0: نعم
2: يعني القرار قرار مقبول أو قرار اللي هو سهل، ولكن في ظل هذه الظروف على الموقف أن يكون قويا، وهذا الموقف عليه أيضا أن يكون موقفا جماعيا لأولياء الأمور وللسلطة المحلية ولمديري المدارس وللجميع معا. هذا حق طلابنا، لا يمكن للطالب أن يبدأ العام الدراسي في صفوف غير جاهزة
0: وغير آمنة. نعم صحيح،
2: وغير آمنة.
0: شكرا لك يا دكتورة هديل كيال، رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، شكرا جزيلا لك، مساء الخير.
2: شكرا لكم، وكل عام ومجتمعنا بخير.
0: شكرا مرة أخرى. مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنواصل، ابقوا معنا.
3: الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هدوء
7: هيا يا جماعة، بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، نعود إلى قضايا العنف والجريمة في مدينة راهط. صباح اليوم أصيب شخص بجروح خطيرة نتيجة لإطلاق النار عليه وانفجار هز محل تجاري بمدينة راهط. للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا الشيخ إبراهيم أبو صغير، مساء الخير.
9: أهلا وسهلا.
0: نعم، رجل الإصلاح إبراهيم، إلى متى سنستمع ونسمع هذه الأصوات، انفجارات، إطلاق نار في مدينة راهط التي من المفترض أن تكون القدوة لمنطقة الجنوب؟
9: والله للأسف يعني حالة العنف مستمرة، كل ما فيها كل ما تتوسع في الوسط العربي، واليوم العنف كان الناس بتزعل بعضها، اليوم العنف كله تحول لإطلاق نار، سواء نار سريعة أو سلاح من الصغير. فحن نستنكر هذا الأعمال، وناشد الشرطة إنها تشد الحزم شوي على المواطنين اللي هم الزعران هذول اللي قاعدين يطفقوا بالناس. هذا لا يجوز، هذا لا يصح في دولة زي دولة إسرائيل، كل يوم في قتلة 3-4-5 غير المصابين. يعني أهلا للأسف كمان كم سنة بتصير المدينة كلها على عربيات.
0: نعم إبراهيم، يعني هل فقدنا نحن السيطرة على هذا الجيل؟ يعني رب العائلة الشيخ العشيرة فقدتم السيطرة على هذا الجيل ويفعل ما يشاء في أي وقت يشاء.
9: والله يا أخوك تقريبا إن السيطرة فقدت، إذا الدولة والحكومة ما هي قادرة على السيطر، فإحنا كأهالي يعني إيش ودنا نقدر نعمل لو ما نعمل؟ إحنا على قدر جهدنا بنسوي، ولكن ما طالع بيدنا شيء. في ناس إلا من رحم الله، والله يا أخوك والباقي كله طلق، ما حد قادر على حد للأسف يعني.
0: والحل؟
9: الحل يعني نشكي أمرنا لله، وثانيا إلى الوجهاء والمشايخ في النقب والوسط العربي، والشرطة هي تتحمل المسؤولية. احنا لا عندنا لا أمن ولا أمان، لا أمن ولا أمان، لا في بيت ولا في شارع ولا في حكمة. يعني أنا في المستشفى الحين عند أبو درويش في العمليات.
0: نعم، على فكرة كيف وضع المصاب؟
9: والله المصاب حاليا في العمليات وان شاء الله بنقول وضعه يتصلح. وايش بدي اقول لك يا اخي، والله يعني للاسف للاسف الواحد بيطلع للعمل بيلاقي واحد ولا اثنين وهو طالع بطخوفه صير بظلهم عقدين. يعني والله احنا في وضع لا نحسد عليه يا رجل، احنا في وضع لا نحسد عليه من ناحيه العنف والاجرام، ويعني هذا الشيء عمره ما صار في التاريخ. انا عمري 70 سنه عمري ما شفت حاجات زي الحاجات.
0: نعم، صعب صعب على رجال الصلح، على رجال الدين، على اعضاء الجهاز التربيه والتعليم مواجهه مثل هذه الاحداث في صغرها ابراهيم.
9: والله يا اخوك احنا كرجال صلح بنصلح واللي بنقدر عليه بنسويه، وال التربيه والتعليم بتربي، ولكن يعني لما التربيه والتعليم بتربي لا للعنف، والاب بيقتل لا للعنف، وبيجي الولد وبيقعد امام التلفزة وبشوف الوزراء بيقتلوا في العالم والبوليس بيقتل. يعني بقول لك هو ابوي بعلمني لا للعنف، والتربيه والتعليم لا للعنف، واللي لابس عدة العسكر بيقتل في المواطن. فهني صار الشعب شذ، الشعب شذ مع أعمال العنف اللي هي بتلقاها كمان من قبل الشرطة. يعني الشرطة بتقول لا للعنف، ولما بتمسك الواحد بتكسر قبل تسأله. طب أول شيء أسأل المتهم إيش فيه إيش معك، لا أول شيء بكسروا بيته وبقطموه بعدين بيستجبوه. طب أنت ليه ما استجوبت قبل؟ انت ليه كسرت ووريت اولادي، خليت اولادي يخشوا بحاله هلع وعنف عمرهم ما يطلعوا منه.
0: والقادم يعني والقادم اسوا الشيخ ابراهيم،
9: القادم اسوا، القادم اسوا لا شك. وبنطلب ان شاء الله بنطلب من الله ان يهول الامور، وبنطلب من الشرطه يعني اخر ما بدنا نتوجه للشرطه اسرائيل، يعني ما في غيرها هي المسؤوله للامن والامان.
0: شكرا جزيلا.
9: مع السلامة حبيبي.
0: الشيخ إبراهيم شكرا جزيلا.
9: مع السلامة حبيبي.

بعد قليل سنكون مع افتتاح أول مدرسة ثانوية إقليمية للتميز في مجال العلوم والتكنولوجيا في بلدة كسيف.

0: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
1: عدنا إلى قرية كسيفة، أول مدرسة ثانوية إقليمية للتميز ستفتتح مع بداية العام الدراسي الجديد. نقول مساء الخير للأستاذ أمين المحذي، مدير مدرسة العلوم والتكنولوجيا. مساء الخير أستاذ أمين ومبروك.
2: مساء الخير حسن لك ولجميع المستمعين إن شاء الله.
1: مبروك، حدثنا عن هذه المدرسة المتميزة.
2: بارك الله فيك. احنا عمليا نتحدث عن مدرسة إقليمية، مدرسة تتواجد في قرية كسيفة، مدرسة متخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا أو مواضيع الستيم، مدرسة ثانوية نامية. السنة الحالية نبدأ مع الصف التاسع والصف العاشر، والمدرسة نامية في السنوات القادمة الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر.
1: نعم، بديتم بكم طالب وطالبة؟
2: نحن إن شاء الله سيتم افتتاح المدرسة ب 130 طالب من الطبقات الصف التاسع والصف العاشر.
1: يعني مدرسة نامية والطلاب ليسوا فقط من كسيفة وإنما من كل القرى المحيطة وأيضا كل القرى العربية في النقب.
2: صحيح، المدرسة لا تخدم فقط بلدة كسيفة، هي واقعة في بلدة كسيفة لكنها تخدم كل البلدان المجاورة، بالذات كل مناطق النقب الشرقي.
1: نعم، وبالنسبة للتخصص أي مواضيع سيتخصص الطلاب فيها خلال هذا التعليم؟
2: تركز المدرسة بشكل عام على المواضيع العلمية، مواضيع الفيزياء والكيمياء ومواضيع كل ما يتعلق بالمواضيع البرمجة والذكاء الاصطناعي. كما تعرف أخ حسن، نحن موجودين في خضم ثورة في الذكاء الاصطناعي، ثورة ستغير تقريبا وجه العالم الذي نعرفه اليوم.
1: نعم،
2: وفي مرحلة قريبة جدا، فالمدرسة تسعى لأنها تنمي مهارات وقدرات لدى الطلاب لمواكبة هذا العصر، لمواكبة هذا العالم.
1: نعم، لكن يجب أن يستغل هذا الذكاء الاصطناعي يعني بشكل يخدم الطلاب وليس يريح الطلاب كما نرى اليوم.
2: صحيح، هناك استعمالان مختلفان تقريبا للذكاء الاصطناعي. هناك مستخدم يستخدم الذكاء الاصطناعي للاتكال عليه بشكل اتكالي، وهناك مستخدم يطور الذكاء الاصطناعي ويستخدم المستخدم مهاراته الشخصية وقدراته على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. وإحنا إن شاء الله في الجانب الآخر، في الجانب الثاني، نعمل على تطوير أدوات للذكاء الاصطناعي وليس فقط لاستخدامها، بل كيف نطور أدوات للذكاء الاصطناعي التي تساعد المستخدمين في هذا الجانب، هذا الجانب المميز في برمجة الذكاء الاصطناعي.
1: أمين، بالنسبة للطلاب يعني كم طالب وكم طالبة وكيف اختير هؤلاء؟
2: تم قبول الطلاب عن طريق لجنة قبول المدرسة. الطلاب طلب منهم اجتياز بعض المهام والاختبارات في مواضيع معينة كالرياضيات واللغة الإنجليزية، وهناك لجنة قبول للمدرسة يتم تحديد الطلاب المقبلين للمدرسة على بناء على تحصيلاتهم العلمية وبناء على مدى الدافعية تبعتهم للمواضيع العلمية وبناء على إيش هم بيخططوا كمان يتعلموا أشياء في مجال العلوم.
1: نعم،
2: في المستقبل.
1: بالنسبة لتحدث عن أن الطلاب من كافة القرى، كيف يعني يصلون إلى قرية كسيفة؟ يعني هنالك سفريات منظمة لهؤلاء الطلاب ومع الأخذ بالعين الاعتبار المسافات البعيدة؟
2: تنظم المدرسة سفريات منظمة لجميع الطلاب من جميع مناطق النقب وبالذات مناطق النقب الشرقي. كل الطلاب اللي تم قبولهم هناك مواصلات منظمة للطلاب. المدرسة أيضا تأخذ بالاعتبار البعد الجغرافي والمسافات التي يقطعها الطلاب، لذلك التعليم في المدرسة يبدأ الساعة 8:30 صباحا وليس كما هو المعتاد الساعة 8 صباحا.
1: نعم، على ماذا ستركزون في هذه المدرسة المتميزة أستاذ أمين؟
2: التركيز هو بالذات على صقل مهارات وتطوير أدوات للطالب يستطيع من خلالها تحديد موضوع في المواضيع العلمية التي يمكن الالتحاق به في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة. اليوم نسبة الطلاب الأكاديميين في المواضيع العلمية ومواضيع STEM من الطلاب البدو في النقب لا تتجاوز 4%. من نسبة الطلاب بشكل عام في هذه المؤسسات. نحن نطمح إلى رفع هذه النسبة، نطمح إلى رفع هذه النسبة وتوجيه الطلاب أكثر إلى مواضيع غير تقليدية، نختلف قليلا عن مواضيع الطب والمواضيع الطبية، لا نقلل طبعا من أهمية المواضيع الطبية، ولكن نحاول أن نوجه الطلاب أيضا إلى تخصصات أخرى لربما لم تكن معروفة في بيئاتهم.
1: هل هي هذه المدرسة هو الإطار الأول في إطار ما يسمى بتميز علمي، أم هنالك مدارس مشابهة في الجنوب؟
2: مسيرة مركز تمار في هذا المضمار ما يقارب عقد من الزمان، 10 سنوات أو أكثر. أنا رافقت مركز تمار من البدايات أيضا في مجال الرياضيات ومجالات الهندسة. هناك مدرسة التي أقيمت قبل 4 سنوات وهي اليوم من المدارس الرائدة، أيضا موجودة في منطقة النقب الغربي في منطقة رهط، وهذه عبارة عن المدرسة الثانية، المدرسة الأهلية الثانية لمركز تمار في مواضيع ستيم والمواضيع العلمية.
1: نعم، ويعني بما لا شك فيه هذه بداية جيدة، وهذه المرة يعني في بلدة كسيفة وليس في رهط كما تعودنا أو في أماكن قريبة من بئر السبع.
2: صحيح، النقب، البعد الجغرافي في النقب هو أحد التحديات أيضا أمام طلابنا. الالتحاق بمدارس خاصة ومدارس نوعية يشكل صعوبة إذا تركزت كل المدارس في منطقة النقب الغربي، ومن هنا جاءت الفكرة لافتتاح مدرسة أيضا تخدم الطلاب في النقب الشرقي. تخيل أن طالب من قرية قصر السر يسافر إلى رهط يوميا، فهو يقطع مسافة تقريبا ساعة ونصف في كل اتجاه. فمدرسة في كسيفي تعطي فرصة أيضا أكبر لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بمدارس نوعية.
1: نعم، وبطبيعة الحال كانت هنالك مدارس مشابهة في راحت وحققت إنجازات.
2: صحيح، المدرسة في رهط اليوم هي على نسبة استحقاق لشهادة البقروت تقريبا 100% من الطلاب حاصلين على شهادة البقروت. نحن نقيس نتائجنا اليوم ليست مع المدارس العربية بدوية في النقب، بل نقيس نتائجنا مقارنة بمدارس وبلدات رائدة في الدولة.
1: نعم،
2: نحاول أن نكون سباقين في هذا المجال.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين المحذي، مدير مدرسة العلوم والتكنولوجيا، شكرا جزيلا.
2: بارك الله فيك، وأستغل هذه الفرصة أن نتمنى لكل طلابنا في كل مدارسنا أيضا عام مليء بالتعلم ومليء بالازدهار، وكل عام وهم بخير إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا مرة أخرى إن شاء الله. شكرا
2: الله
1: جزيلا،
2: يعطيك العافية.
0: الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
1: إلى موضوعنا الأخير، نرحب برزان العقبي مشاركة في ماراثون مدينة بئر السبع. مساء الخير.
3: مساء النور.
1: نعم رزان، حدثينا عن نفسك، من أنت؟ لاعبة جودو فقد فاقدة للبصر وأم لثلاثة أطفال.
3: أنا بلعب جودو، هذا يعني دفاع عن النفس، فاهم؟
1: نعم.
3: بدأت التدريب قبل سنتين، بدأت يعني كليانتي حب، يعني حب استطعت الموضوع
1: هواية
3: يعني. كليانتي الحين، أنا لما بدأت كنت فقد النظر تقريبا إلي شهرين تقريبا، شهر ونص.
1: نعم.
3: بدأت دربت 5 أشهر، فت في الفوتوروبا بات حليه، والحمد لله كان معي مركز ثاني
1: في بطولة أوروبا.
3: في كل بطولة أوروبا، واستمريت كمان وأخذت السنة هذه الأولى على البلاد.
1: نعم رزان، أنت مصرة أنك تحولي حياتك إلى رياضة احترافية، وأنت ستشاركين في سباق بئر السبع في 9 أيلول الشهر القادم.
3: طبعا أنا يعني فوت على الموضوع، مش إن أوقف، لازم أستمر، ورح أصل أبعد من كليانتي. عندي أولمبيادة كمان تقريبا سنة في لوس أنجلوس. أنا بطمح إن أوصل، هي أهم شيء عندي، لأن هذا مش بس لي يعني، لأولادي الثلاثة، لمجتمعنا العربي لدولتنا. بطمح انه يكون اللقب له ان شاء الله على خير يا رب.
1: رزان، كيف ممكن تلعبي جودو وانت فاقدة للبصر وانت ما بتشوفي؟
3: اول شيء لما احنا نفوت على المزرون يعني على المحلبة، ما بيكون بعد عن بعض، بيمسكونا لبعض. تمام.
1: نعم.
3: ونبدأ نزال لما يبدأ الحكم يعني يقول ابدأ، يعني نبدأ
1: بتضرب يعني؟
3: طبعا كده يعني نزال بيبدأ بنكون مسكين ببعض.
1: نعم.
3: يعني البدل بالبدل.
1: نعم. والصراع هو مع فتيات
3: طبعا.
1: نعم. وانت مصرة تكملي لوين بتصلي يا رزان؟
3: داصل لبطلة العالم.
1: يعني عندك امل انك تصلي؟
3: طبعا.
1: في حدا بدعمك؟
3: انا بتشكر اول شيء ابوي قبل كل شيء، لانه كان الدعم الاكبر لي مش من الحين، من وانا طفله. ولادي طبعا دعموني طبعا، يعني
1: ولادك طبعا بشجعوكي
3: طبعا.
1: انت شفت اثنين منهم، الثالث ما شفتي للاسف.
3: انا صراحه بدي اقول لك شغله.
1: نعم.
3: شوي بس صراحه بدي اقول لك شغله.
1: نعم.
3: انا شفت ولادي الاثنين الكبار والصغير ما شفته، وهذا كان أصعب شيء في حياتي.
1: نعم. شكرا لك رزان، يعني يجب أن ننهي، سيكون لنا حديث مرة أخرى.
3: شرفت معرفتك.
1: بهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب، كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع. لقاؤنا يوم الأحد القادم في الساعة الرابعة، إلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاءً هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة، بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، منحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل، واستغلالها بنعمان سولتم أو فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: الله يحملك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منا تشوف أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
1: عناوين الساعة من مكان: احتمال تشويش افتتاح العام الدراسي الجديد في بعض قرى النقب، مشادة في مجد الكروم بين الشرطة وعدد من السكان، أيمن عودة يدعو القائمة الموحدة إلى الانضمام للقائمة المشتركة الثلاثية، بدء دورة جديدة لبرنامج تدريب شبان دروز ويهود بهدف تجنيدهم لسلاح الجو، ومبيعات شركة الأسلحة رفائيل تسجل ارتفاعا حادا.
0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. حذرت لجان أولياء أمور الطلاب في المجلس الإقليمي واحة الصحراء وفي القرى غير المعترف بها من أنها ستعلن عن الإضراب وتشويش افتتاح العام الدراسي بعد غد في حال عدم تحويل وزارة التربية والتعليم الميزانية الكافية لتنظيم الدراسة بشكل مستمر. وجاء في بيان المجلس الإقليمي واحة الصحراء أن الميزانية المخصصة للمدارس في القرى غير المعترف بها تسمح بتنظيم الدراسة لمدة 5 أشهر فقط. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن المجلس طالب وزارة التعليم وكافة الجهات المختصة بالتدخل فورا لإيجاد حلول. شهدت قرية مجد الكروم حالة من التوتر اليوم على خلفية توقيف سائق شاحنة محلي ومشادة اندلعت عقب ذلك بين عدد من السكان وأفراد الشرطة. وقال شهود عيان إن شرطيا دفع رئيس المجلس المحلي سليم صليبي لدى وصوله إلى المكان، وأثار الحادث استياء لدى السكان الذين اعتبروه عملا استفزازيا من قبل الشرطة تجاههم، كما شجبته اللجنة الشعبية المحلية ولم تعقب الشرطة بعد على الحادث. دعا النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة القائمة الموحدة إلى الانضمام إلى القائمة المشتركة الثلاثية قبل انتهاء المهلة المخصصة لتقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات المركزية الأسبوع المقبل. وتوقع عودة أن تفوق نسبة التصويت لدى الناخبين العرب 75% في حال توحيد الأحزاب الأربعة. جاءت أقواله خلال مشاركته في ندوة حوارية نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مقره برام الله. بدأت اليوم الدورة الثانية لبرنامج التأهيل نسور الشمال الذي يدرب شبانا دروزا ويهودا بهدف تجنيدهم لسلاح الجو. ويشار إلى أن الدورة الأولى التي انتهت قبل نصف عام شملت 20 شابا درزيا، بينما تتضمن الدورة الحالية 45 متدربا من المجتمعين الدرزي واليهودي. نشرت شركة رافائيل لإنتاج الوسائل القتالية تقريرا ماليا عن الربع الثاني من هذا العام، يظهر أن إجمالي مبيعاتها خلال هذه الفترة وصل إلى حوالي 5,700,000,000 شيكل، مما يشكل ارتفاعا حادا بنسبة 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويبلغ حجم كافة صفقات البيع الموقعة نحو 76 مليار شيكل.
10: حالة الطقس
11: في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى بقليل من معدلاتها. إلى هنا نشرتنا الإخبارية، والنشرة القادمة نوافيكم بها في السادسة من هذا المساء بإذن الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
13: الآن وفي كل مكان.
14: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، وساعتنا تشير إلى حوالي 4 دقائق بعد الخامسة. معكم اليوم في جولة المساء أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر، حين دهان وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: طواقم الإنقاذ في قبرص تواصل العمل على إنقاذ مسافرين كانوا على متن عبارة غرقت في طريقها إلى تركيا، استمرار التوتر في قرية قسرة ووصول وفد أوروبي للوقوف عن كثب على الأوضاع الميدانية، اعتقال قاصرين من حيفا والكريوت بتهم التجسس لصالح إيران، استمرار التحضيرات والاستعدادات لافتتاح العام الدراسي وتهديد بإضراب المدارس في القرى غير المعترف بها، أسعار الوقود تحطم هذا الأسبوع مستوى قياسي، سعر اللتر الواحد سيصل إلى 8 شواقل و25 أجورا. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنتوقف عندها في جولة المساء. نستهل في كل ما يتعلق بالعبارة التي غرقت، 6 قتلى، الحصيلة المرحلية لحادث انقلابي قارب كان يقل 270 شخصا من شمال قبرص نحو البر التركي. معنا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. مساء الخير شمعون.
15: يعني غالية بك وجميع المستمعين، قبل قليل أفاد وزير الأستيل رئيس وزراء قبرص التركية غير المعترف بها دوليا كما نعرف بمقتل 7 أشخاص، أي ارتفاع هذه الحصيلة الدموية في كارثة غرق القارب هو عبارة في الواقع. أضاف أستيل بأن جهود الإنقاذ

0: Aynen aslında.
1: Ve da Sağlık Bakanlığı da bu çalışmaların yürütüldüğünü ve tahliye edilen yolcuların muayenelerini gerçekleştirmek için hem liman bölgesi...
0: البحر كان عاصفا وسبب الحادث غير معروف في هذه المرحلة تم إجلاء الناجين إلى المستشفيات المحلية يقتضي بطبيعة الحال في قبرص التركية القارب غالية من طراز كتمران كان في طريقه إلى منطقة مرسين ميناء مرسين التركية والحادث وقع بعد وقت قصير على انطلاقه من كيرينيا بعض الركاب اتهموا القبطان بأنه تأخر في تغيير مسار القارب عندما بدأت المياه تغمره وبطبيعة الحال سلطات قبرص التركية تبدأ التحقيق في الحادث ريثما تنتهي عمليات البحث والانتشال والإنقاذ نحن بطبيعة الحال سنقول نعود إليكم مع كل جديد عن هذا الحادث المأساوي بين تركيا وقبرص التركية إليك غالي
2: شكرا لك الزميل شمعون بن نعيم والآن إلى المناطق في الضفة الغربية استمرار التوتر في قرية قسرة ووصول وفد أوروبي للوقوف عن كثب على الأوضاع الميدانية ينضم إلينا الآن مباشرة محرر الشؤون العسكرية إيال عليمة مساء الخير لك إيال
3: مساء النور غالية عشرات من سكان قرية قسرة جنوب نابلس لا يزالوا تحت حصار المستوطنين وقوات الجيش للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بعد أن اقتحم يوم أمس عشرات المستوطنين بيتا آخر في القرية في منطقة جبل رأس العين وهذا البيت الذي لا يزال قيد البناء اليوم وصل إلى القرية وفد يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط الوفد من قد التقى أعضاء الوفد قد التقوا مع رئيس المجلس المحلي وكذلك استمعوا إلى احتياجات السكان والأوضاع الميدانية وأجروا اتصال مع أبناء إحدى العائلات المحاصرة في غضون ذلك أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن ثلاث عائلات في القرية لا تزال معزولة وأشار المكتب إلى أنه منذ بداية هذا العام بلغ عدد اعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية أكثر من 1540 اعتداء أدى إلى إصابة أكثر من 1000 فلسطيني خلال هذه العمليات الإرهابية للمستوطنين الحصار في بلدة قصة يتواصل الأسبوع الرابع على التوالي كما ذكرنا مع أن سلطات الجيش أعلنت عن القرية منطقة عسكرية مغلقة فإن المستوطنين يواصلون الوصول إلى القرية في حين أن أصحاب البيوت المعزولة لا يزال تحت الحصار وفي بعض الحالات لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم نشير إلى أن اعتداءات المستوطنين استمرت اليوم أيضا في مناطق مختلفة في الضفة الغربية في ساعات الفجر وصل مئات المستوطنين إلى قرية عوارتة جنوب شرق نابلس لأداء الصلاة في مقام إسلامي ديني في بلدة عرابي في محافظة جنين أصيب عدد من الفلسطينيين من جراء هجوم للمستوطنين هجمات مماثلة سجلت في بلدة يطا وفي مناطق أخرى غالية
2: شكرا لك الزميل إيال علي ما شكرا والآن إلى ما كشفت عنه الشرطة اليوم عن قضية أمنية خطيرة حيث يشتبه بتشغيل قاصرين من منطقة حيفا والكريوت من قبل عميل يعمل لصالح المخابرات الإيرانية لتنفيذ مهام مختلفة مقابل المال بينها تصوير مواقع استراتيجية وكتابة شعارات تحريضية نجيب قزل والمزيد
4: يستدل من تحقيقات الشرطة أن القضية بدأت عندما بحث أحد القاصرين عن عمل عبر شبكة الإنترنت وهناك تواصل معه شخص تبين لاحقا بحسب الشبهات أنه يعمل لصالح المخابرات الإيرانية في المرحلة الأولى طلب منه تنفيذ مهام بدت بسيطة ولا تثير الشبهات من بينها توزيع منشورات ثم بدأ يرفع تدريجيا مستوى المهام المطلوبة منه وطلب منه الكشف عن هويته وإرسال صور شخصية ومع استمرار التواصل قام القاصر بتجنيد قاصر آخر وبدأ الاثنان بتنفيذ مهام

0: أم بتوجيه من العميل الإيراني مقابل مبالغ مالية بلغت بضعة آلاف من الشواقل. وبحسب الشرطة شملت المهام كتابة شعارات تحريضية ضد مؤسسات حكومية وتصوير مواقع مركزية واستراتيجية في منطقة المركز، إلى جانب محاولات لتجنيد قاصرين آخرين. خيوط القضية بدأت تتكشف بعد اعتقال أحد القاصرين في مطار بن غوريون فور وصوله إلى البلاد بشبهة التجسس والتواصل مع عامل أجنبي. الحديث لضابط التحقيق في الوحدة المركزية في مديرية أشير الرائد لهت شريكار.
1: חקירה פרשת ריגול איראני הסתיימה ופונחה על ידי חוקרי ימ"ר של מרחב אשר במשטרת ישראל. החקירה החלה בשיתוף פעולה עם להב 433, יחידת ברק וגורמי הביטחון בחשד למגע עם סוכן זר ופגיעה בביטחון המדינה. מהחקירה עולה כי מספר קטינים מאזור הצפון יצרו קשר ברשת עם סוכן איראני וביצעו עבור המשימות כולל חלוקת פליירים, ריסוס גרפיטי וצילום אתרים מרכזיים. כמו כן, עסקו הקטינים בנוסף בגיוס קטינים נוספים.
0: ومنذ ذلك الحين أجري تحقيق سري شاركت فيه الوحدة المركزية في منطقة أشر ووحدة براك التابعة للهف 433 إلى جانب جهات أمنية أخرى. وبحسب الشرطة كشف التحقيق طريقة التواصل مع القاصرين والمهام التي كلفا بتنفيذها وكذلك المحاولات لتوسيع دائرة التجنيد والوصول إلى قاصرين آخرين. ومع انتهاء التحقيق وجمع الأدلة قدم تصريح مدع عام ضد المشتبه بهما، ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام بحقهما خلال الأيام القريبة القادمة. وفي أعقاب القضية دعت الشرطة الأهالي إلى توخي الحذر ومتابعة نشاط أبنائهم عبر شبكة الإنترنت والإبلاغ عن أي توجه مشبوه، خصوصا عندما يتضمن عرض أموال مقابل تنفيذ مهام أو تصوير مواقع.
2: ومن مخالفة مرورية إلى قضية سلاح، هذا ما حدث لطبيب من مدينة رهط أوقفته الشرطة في منطقة الجليل الأسفل بعد مطاردة انتهت باصطدام مركبته بدورية شرطية قبل العثور بحوزته وفق لائحة الاتهام على ذخيرة وأجزاء لبندقية من طراز M16. التفاصيل في التقرير التالي لمراسلنا نواف النباري.
3: في ملف جديد يجمع بين مخالفة مرورية وشبهة نقل السلاح بصورة غير قانونية، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد طبيب يبلغ من العمر 29 عاما من سكان مدينة راهط بعدما فر من حاجز الشرطة في منطقة الجليل، وانتهى الأمر بتوقيفه إثر مطاردة واصطدام مركبته بدورية شرطية. وبحسب لائحة الاتهام لاحظ أفراد الشرطة المركبة وهي تسير على هامش الطريق فأشاروا إلى سائقها بالتوقف غير أنه واصل القيادة، وخلال المطاردة اصطدمت المركبة بدورية الشرطة، وعندها ألقى السائق وفق الشبهات كيسا من السيارة قبل أن يتمكن أفراد الشرطة من إيقافه. وفي تطور آخر عزز بحسب الشرطة الشبهات ضد المتهم، تلقت محطة الشرطة بلاغا من مواطنة من منطقة الجليل الأسفل عثرت على الطريق على حقيبة بداخلها بندقية من طراز M16، وقالت المواطنة أنها دهست الحقيبة عن طريق الخطأ. وأرسلت الشرطة أجزاء السلاح إلى مختبرات المقر العام، حيث قالت الشرطة إن الفحوصات أظهرت تطابقا كاملا بين أجزاء البندقية التي عثر عليها من قبل المواطنة وتلك التي ضبطت بحوزة المتهم. المتهم كما ذكرنا ينفي من جانبه ما نسب إليه ويقول إنه أنهى دراسة الطب حديثا وأن اعتقاله يهدد مستقبله المهني وحياته. أما محاميه فأكد أن موكله ينكر جميع بنود لائحة الاتهام واصفا إياه بالمواطن الملتزم بالقانون.
2: وإلى مدينة يافا التي تشهد هذا العام ارتفاعا مقلقا في عدد ضحايا العنف والجريمة كان آخرها فجر يوم الجمعة الماضي. مراسلنا أحمد أبو سويس تجول اليوم في المدينة والتقى بعائلتين فقدتا أبناءهما نتيجة هذه الآفة. إلى التقرير.
4: فجر يوم الجمعة فقد عابد شقرة ابنه أحمد في حادثة عنف وقعت في مدينة يافا، واليوم في اليوم الثالث على رحيله وقف الأب إلى جانب قبر ابنه في مقبرة طاس ويستذكره ويتألم على فراقه في مشهد تختصر فيه الكلمات حجم الألم الذي خلفه فقدان ابنه.
5: تخيلتش أوقف الموقف هذا، ما تخيلتش أنه ليش يوصل عندي للبيت، أنه يصير هذا برضو عندي بالبيت. اليوم فيش أمان لولا حدا، لولا إنسان في أمان عنا. اليوم فيش عن جد أمان، ما ضلش فيها أمان. اليوم أنت ماشي بالشارع تقدرش تعرف أنت عن جد راجع على البيت ولا مش راجع على البيت، تقدر تتصوب، تقدر تنطق، تقدر كل شيء بيدرس معك.
4: وليس بعيدا عن قبر أحمد كانت أيضا أم محمد تستذكر ابنها الذي فقدته قبل عامين في حادثة عنف. بعد نحو عام ونصف فقط من زواجه رحل الشاب وترك خلفه طفلا يتيما وأما لا تزال تبكيه ليلا ونهارا وتعيش ألم فقدانه الذي لم يهدى حتى اليوم.
6: طخ بحياتي ما حلمت أن ولد من أولادي يروح وكل يفا بتشهد احترام وأدب وأخلاق وما لمش ولا بأي طريقة، ما لمش ولا بأي طريقة بالمرة. وربيته برموش عناي أكتر ولد بولادي تعبت عليه هذا الولد، ما صدقتش أنه يكبر ويصير شاب ويمشي ويتجوز. جوزت كون الطائرة وكل يافا بتشهد إنه أنا كيف جوزت كون الطائرة بعرسه إنه مشي وعجره وتجوز وخلف.
4: هذا المثال ليس سوى نموذجا لعشرات القتلى من مدينة يافا خلال السنوات الأخيرة، حيث تظهر المعطيات أنه منذ عام 2020 وحتى اليوم قتل 31 شخصا من أبناء المدينة، بينهم 9 قتلى منذ بداية العام الجاري، معطيات تعكس حالة الانفلات الأمني الخطيرة التي تعيشها المدينة.
5: هذا قبر ابني، واليوم كل المقبرة عندنا كلها شباب، كلها مدفونين فيها شباب. احنا يعني زمان كنا ندفن الختيارية الكبار بالعمر بالسن وشغلات زيك، اليوم كلهم شباب، عندنا المقبرة كلها شباب. والوضع هذا مش بس بيافا، كل الدول العربية، يعني بكل محل موجود الاشي هذا.
4: ويأتي هذا الارتفاع الكبير والمقلق في معدلات الجريمة في مدينة يافا في ظل جهود حثيثة يبذلها السكان للتصدي لهذه الآفة من خلال تنظيم العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. ويؤكد السكان أنهم يبذلون كل ما بوسعهم لمواجهة هذه الظاهرة، فيما يوجهون أصابع الاتهام إلى الشرطة متهمين إياها بالتقصير في مكافحة الجريمة والحد منها.
7: وعنا يقتل شبابنا تحت الكاميرات التابعة للبلدية وللشرطة، كاميرات المراقبة التابعة للبلدية والشرطة، وللأسف الشديد البلدية والشرطة ما بهمها إلا يقطعوا مخالفات لشبابنا وإلا يلحقوا إخوتنا عمال الضفة الموجودين عندنا هين جايين يسترزقوا. أما تحارب العنف والجريمة للأسف الشديد الشرطة ما بتحارب العنف والجريمة.
4: وبينما تتواصل المطالب بوقف مسلسل الجريمة في يافا، تبقى قصص الضحايا ومن بينهم عبد وأم محمد شاهدة على حجم المأساة التي تعيشها المدينة في وقت يطالب فيه السكان بخطوات جدية وسريعة تعيد إليهم الشعور بالأمن والأمان.
8: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
9: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
10: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
9: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. جريمة إطلاق نار في يافا، راح ضحية الشاب محمد رأفت قطوان من جلجولي، والشرطة تحقق في الحادث. نشر قوات عسكرية دائمة في قريتي قصرى وجلول في عقاب أعمال الشغب للمستوطنين، ووفد من الاتحاد الأوروبي يزور قصرى. تقديم لائحة اتهام بحق صبيين من كريات موتسكين تنسب لهما تنفيذ مهام لصالح عميل خارجي إيراني مقابل 4000 شواكل. والتحركات الحزبية تحت مجهر قناة مكان التي تواكب المساعي لتوحيد صفوف اليمين لمنع هدر الأصوات في حال عدم تجاوز نسبة الحسم، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: وعودة إلى جولة المساء الإخبارية، والآن نفتح الملف الحزبي. إذن كل ما يتعلق بالشؤون السياسية والحزبية مباشرة ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
3: يا هلا، تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين.
2: أهلا بك يا رئيس الوزراء. فالح يواصل مساعيه الحثيثة لتوحيد صفوف معسكر اليمين لضمان عدم ضياع الأصوات واحتراقها. في هذا السياق أيضا تتواصل الضغوط على إيتمار بن غفير وبتسلل سموتريتش للاتحاد في قائمة واحدة. فالح، السؤال، ما الذي يعيق تحقيق هذه الوحدة سيما وأنها ليست سابقة من نوعها؟
3: إجابة سريعة دون تفصيل، الأنا الشخصي وبكل تأكيد اعتبارات الربح لعتمة يهوديت بالمقام الأول قبل الحديث في هذه المرحلة عن الربح العام للمعسكر. بإجابة مفصلة، واضح جدا أنه كلما ازدادت فرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليكون هو الرئيس، بالتالي هذا يلقي بظلاله على قدرته على السيطرة على معسكره، وبالتالي أيضا سطوته وقدرته على التأثير. ولكن الواضح وفق ما تتنبأه على الأقل استطلاعات الرأي العامة، هذا الساحر أو ساحر معسكر اليمين لم يعد قادر على إحكام سطوته على شركائه، وبالتالي واضح أنه لطالما بقيت الأمور على حالها بن غفير لن يخضع لإملاءات نتنياهو، على الرغم من أنه نتنياهو في الأسابيع الأخيرة بدأ يبني بواقع يمهد إلى إرضاخ بن غفير سيما وغاليا تبهي. هناك ضغط إعلامي، هناك ضغط جماهيري، هناك تشهير ببن غفير وتحميله مسؤولية أي فشل مستقبلي للإئتلاف الحاكم. ونعم هناك أيضا جهات مقربة على نتنياهو بدأت تلجأ لقيادات روحانية دينية محورية لديها تأثيرها على بن غفير، ولكن في هذه المرحلة يتركون حرية القرار لبن غفير. بالمقابل بن غفير ماذا يدعي؟ ويؤكد بشكل واضح أنه نتنياهو يريد تقزيم قوة بن غفير. لدى نتنياهو اعتبارات ما بعد الانتخابات، أولا على صعيد الحد من قدرة بن غفير على المقايضة والمساومة عند كل محطة ومحطة وفي كل موضوع وموضوع، وبالتالي وجود بن غفير في الحجم الذي يمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي لكن يبقي بن غفير بحجمه الطبيعي هي من مصلحة نتنياهو في أنا عندئذٍ. وبكل تأكيد أيضا لديه اعتبارات الصورة الجماهيرية للحكومة المستقبلية بمنطق اليمين على الأقل، سيما وكل استطلاعات الرأي العامة لا تتنبأ لهم الكثير وتؤكد بشكل واضح أنه لنتنياهو لا يوجد ائتلاف حكومي. ومع ذلك نتنياهو لا يريد أن يصطدم أيضا بتلك الصورة الجماهيرية، ولديه شخصيات محسوبة على الكهنية، شخصيات فاشية عنصرية في حكومته سيما، ولطالما هذه الشخصيات تسببت له بصدمات مباشرة سواء مع الإدارة الأمريكية أو أيضا مع الاتحاد الأوروبي إلى آخره. لهذا باعتقادي هذه الجزئية سترافقنا لربما حتى الساعات الأخيرة من تقديم وتسليم القوائم. ليبقى السؤال، هل بن غفير بنهاية المطاف غالية سيصمد أمام الضغوطات الجماهيرية، الضغط الجماهيري الإعلامي السياسي، حملة التشهير الموجهة من داخل البيت، بمعنى من داخل معسكر اليمين ضده؟ هذا هو سؤال الأسئلة، ولعلنا سنتابع ونرى بنهاية المطاف إلى ما ستؤول إليه الأمور في هذه الجزئية.
2: فعلا هذا في كل ما يتعلق باليمين. وأريد فلاح أن أسألك بالنسبة للأحزاب العربية، على الأقل بالنسبة للموحدة وانضمام سيغالوفيتش، كان من المفروض أن يكون هنالك اجتماع في نهاية الأسبوع، ولكن هذا الاجتماع لم يأتي بأي نتيجة كما نفهم.
3: يبدو أن الإعلام تسرع عندما راح يقدر تفسيرا وتحليلا أن الإعلان الرسمي عن انضمام سيغالوفيتش سيكون مساء يوم السبت. فيما وأنا أذكرك غالية أنه لا من طرف سيغالوفيتش ولا من طرف أيضا الموحدة كان هنالك من تحدث بشكل رسمي عن تحديد موعد ما. يبدو أنه الإعلام اتطبق الأمور وراح يتحدث بما لم يتأكد فيه وعنه. والواضح أن الموحد يعني بطبيعة الحال بالمنطق السياسي لن تتعجل في هذا الأمر ولن تعلن بشكل رسمي إلا بعد إتمام تشكيل القائمة واعتمادها رسميا من قبل هيئاتها الداخلية، لا سيما غالية وفي هذه الأثناء يعني في هذا الأسبوع الموحدة تعكس على ذلك فيما يضمن تمثيل يعكس التنوع المجتمعي والجغرافي وينصف معاقلها ومراكز قوتها بما يحقق التوازن الداخلي والخارجي المنشود بمنطقها. كل الأطراف التي أتحدث معها سواء من طرف سيغالوفيتش وأيضا من طرف الموحدة يؤكدون بشكل واضح أنه لربما حتى خلال هذا الأسبوع سيتم الإعلان رسميا، لكن هذا لن يكون قبل أن تتمم هيئات الموحدة الداخلية تشكيل القائمة، لأنه عمليا الإعلان عن انضمام سيغالوفيتش يفرض عليها أيضا أن تكشف عن كل المواقع في قائمتها، وهذا لن يكون إلا لربما أيام قليلة ما قبل تسليم القوائم. لهذا نحن اعتدنا غالية أنه تسليم القوائم أو موعد تسليم القوائم يترتب عليه أمور كثيرة، سواء إتمام مهمة تشكيل القوائم بشكل نهائي ورسمي، وبكل تأكيد أيضا عملية إطلاق الحملات الانتخابية. انتبهوا أنه بعد إنهاء كل المفاوضات والأزمات والكر والفر، القائمة الثلاثية لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على حملتها الانتخابية. اليوم على سبيل المثال للحصر كان هنالك اجتماع لطواقم العمل المهنية من قبل الثلاثة أحزاب لوضع الترتيبات واللمسات الأخيرة على الحملة الانتخابية. والواضح أنه حال حملة الثلاثية الانتخابية سيكون حاله كحال الموحدة أو حملة الانتخابية، لن ينطلق أو لن يطلق حملاتهم الانتخابية رسمية إلا بعد تسليم القوائم بشكل نهائي ورسمي.
2: ونحن طبعا في الأيام الأخيرة لهذه كل هذه الجهود قبل تسليم قوائم المرشحين. نشكرك جزيل الشكر الزميل فالح حبيب، شكرا لك فالح، شكرا. ونواصل الحديث عن الشؤون الحزبية. ينضم إلينا الآن الأستاذ حاتم حسون، محلل سياسي. مساء الخير لك أستاذ حاتم.
4: مساء النور.
2: أهلا. يعني أنت أعتقد بأنك تتابع طبعا كل ما يتعلق بالتطورات الحزبية. دعنا نبدأ من التحركات داخل اليمين، هنالك تحركات كثيرة، ويبدو أن اليمين نوعا ما على الأقل شكلا هنالك نوع من الضغوطات في هذا المعسكر لتوحيد الصفوف.
4: طبعا هنالك مؤشرات حديثة، نتنياهو ما زال قادر على المنافسة بدون شك، لكن برأيي المشكلة الأساسية بالنسبة له ليست فقط قوة المعارضة بل تآكل وحدة معسكر ونفسه. يعني آخر التقارير تشير إلى خلافات متصاعدة بين نتنياهو وبن غفير وإلى محاولات لتوحيد اليمين خشية طبعا تبديد الأصوات. نتنياهو اليوم لا يخوض برأيي معركة الانتخابات مع المعارضة فقط، وإنما يخوض معركة داخل معسكره أيضا، وهو يدرك أن أكبر خطر عليه ليس بالضرورة أن يخسر الليكود، وإنما أن يفوز الليكود ولكن لا يستطيع تشكيل حكومة، وهذه نقطة جوهرية في النظام الإسرائيلي. الحزب الأكبر لا يعني بالضرورة القدرة على تشكيل ائتلاف يملك 61 مقعد.
2: رأينا ما حدث في حكومة التغيير، يعني من شكل الحكومة طبعا. آنذاك كان إيمان بنت الذي حصل على 6 مقاعد فقط.
4: نعم
2: يعني بالتالي، وأيضا سابقا كان مع تسيبي ليفني، كل هذه الإشكاليات، يعني فعلا ليس بالضرورة من يحصل على أكثر الأصوات، وإنما من يستطيع تشكيل هذه الحكومة. وأريد أن أسألك إذن، ولكن هنالك تحركات كما نعرف، السؤال يعني وفق قراءتك لكل الأحداث، أحزاب عديدة في اليمين تتصاعد، قوى مختلفة، السؤال فعلا هم يعني باعتقادك سيكون هنالك توحيد لهذه الصفوف لأجل طبعا الوقوف أمام اليسار، الذي أيضا من الناحية الأخرى اليسار الوسط، ليس بإمكاننا أن نقول يسار، ولكن اليسار الوسط في البلاد الذي أيضا هنالك مساعي لتوحيد الصفوف. كان حتى هنالك حديث عن أن أيزنكوت انضمام إلى بنت ولابيد، ولكن يعني حتى الآن لا نرى أي تحركات فعلية، فقط حديث عن هذا الموضوع. السؤال، هذا السيناريو هو سيناريو واقعي باعتقادك بأن يكون هنالك معسكران كبيران تدور بينهما يعني المنافسة؟
4: يعني من السابق باعتقادي لأوانه أن نحكم بشكل نهائي. بدون شك هنالك تحول آخر لا ينبغي أنه نتجاهله. الليكود لم يعد يحتكر تمثيل اليمين كما كان في السابق، وفي الوقت نفسه زي ما تفضلتي تظهر قوى جديدة في الوسط واليمين مع بروز طبعا جادي أيزنكوت، خاصة يعني في الاستطلاعات الأخيرة وضعه يعني أفضل من وضع نتنياهو. يعني نتنياهو يحاول أن يوحد اليمين، ولكن السؤال هو هل يستطيع توحيد اليمين حوله أم أن اليمين بدأ يبحث عن بديل له؟ يعني باعتقادي هنا تكمن المفارقة. يعني قد ينجح نتنياهو في منع الانشقاقات، وقد ينجح في تعبئة قاعدته بواسطة الخطاب الأمني والحرب والتهديدات الخارجية إلى آخره، ولكنه قد لا يستطيع بسهولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لأن جزءا كبيرا من الجمهور الإسرائيلي بدأ يسأل سؤالا مختلفا، ليس فقط من يستطيع إدارة الأزمة بل من يستطيع إخراج إسرائيل منها. يعني نتنياهو دائما يضع الأزمات ويضع المشاكل يعني هو المنقذ الوحيد، هو الساحر، هو المنقذ، ولكن هنالك بالفعل تصدعات داخل قاعدة الليكود. وأظهر استطلاع سابق هذا العام يعني أنه 58% فقط من ناخبي الليكود في انتخابات 22 قالوا أنهم سيصوتون للحزب مجددا بصورة مؤكدة. يعني هنالك طبعا كمان لا ننسى حزب إردان وإيدلشتاين وآخرين. يعني الواقع أن وضع اليمين ليس كما يريده نتنياهو.
2: نعم، كانت كما تقول ليس كما يريده نتنياهو، هذا في كل ما يتعلق بأحزاب اليمين. وإذا ما أخذنا أيضا حزب سموتريتش وبين غفير، أيضا هو يريد أن يكون هنالك توحيد الصفوف. هل السؤال، هل توحيد الصفوف ما بين سموتريتش وبين غفير هو فعلا في نهاية المطاف يصب في صالح نتنياهو، أم أنه يمكن أن يضر به؟
4: يعني يمكن أن نقول هنالك مسرحية. يعني أنا لست يعني من الواحد مش متأكد من هذا الخلاف، ممكن أن يكون تمثيل كل هذا الخلاف، وقد ينجح نتنياهو في الآخر في توحيد الصفوف، ولكن بين غفير يشعر أنه هو الأقوى، وأن سموتريتش قد أنهى دوره. يعني هو يشعر بأنه هو الذي يجب أن يمثل اليمين المتطرف في البلاد على ما أعتقد. فهنالك يعني هذا التوحيد، أنا برأيي قد ينجح نتنياهو في توحيد الصفوف، ولكنه قد لا ينجح في نهاية المطاف من تأليف الحكومة.
2: نعم، وسؤال آخر في كل ما يتعلق بالأحزاب العربية، هل فعلا الموحدة أو أي حزب آخر يمكن أن يكون بيضة القبان كما كان في حكومة التغيير سابقا، وأن يكون هنالك فعلا تأثير للأحزاب العربية وأن تشكل يعني قوة يمكن أن تشكل في نهاية المطاف حكومة؟
4: يعني بدون شك لو كانت طبعا القائمة موحدة بين الموحدة والثلاثية لكان أفضل طبعا بكثير، ولكن هذا الانقسام وهذه ما يحدث الآن في الجبهة من مواضيع لا نريد أن ندخل بها، يعني أدت إلى أنه الجمهور العربي غير متحمس، رغم أنه يعني ما يحدث، خلينا لا يعني لا يمكن أن نتجاهل ما يحدث في الغربية وفي أماكن أخرى، قد تشجع المواطن العربي أن يخرج إلى التصويت في نهاية المطاف. إذا كانت نسبة التصويت في الوسط العربي وصلت إلى حوالي 60%، فالخارطة السياسية في البلاد ستتغير. وكل أمل طبعا أن المواطن العربي يشعر بالمسؤولية في هذه الظروف، وأن يخرج وأن يدلي بصوته في الانتخابات القادمة.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذا التحليل الأستاذ حاتم حسون، شكرا لك.
4: شكرا.
0: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
2: ونفتح الآن ملف التعليم والاستعدادات لافتتاح العام الدراسي، أيضا الاستعدادات التي تقوم بها المدارس اللاتينية الأهلية لافتتاح السنة الدراسية. معنا مدير عام المدارس اللاتينية الأهلية في الجليل الأستاذ إبراهيم شوملي خوري. مساء الخير لك أستاذ إبراهيم.
5: مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم.
2: كيف تبدو استعداداتكم؟ نحن يوم واحد فقط يفصلنا عن افتتاح العام.
5: أول شيء كل عام وانتم بخير وسنة خير إن شاء الله وبركة. هاي الاستعدادات على قدم وساق في كل المجالات. استعدادات لوجستية، صيانة، ترتيب غرف، تغيير كمبيوترات، تغيير أماكن، بناء حمامات، كل الأماكن، الأمور اللوجستية، تنظيفات، ترتيبات، غرف جديدة، غرف إذاعة، شغالين على قدم وساق بالترتيبات اللوجستية. أما من ناحية الأنواع لاستقبال الطلاب، أما من ناحية ثانية استقبال الطلاب، فكان في عندنا المعلمين يوم الجمعة، وكان اجتماع رائع وجميل اللي فيه بدأنا بالقداس الإلهي، لأنه إحنا رسالتنا هي رسالة إيمان، وإحنا بنربي إنسان، ولذلك ركزنا في هذا اليوم على أنه المعلم يعلم بحياته قبل أن يعلم بكلمته. المعلم هو يعطي ذاته قبل ما يعطي منهاج. بالإضافة لهيك طبعا في استقبال الطلاب، خصوصا طلاب صف أول اللي بدهم يدخلوا من مدارسنا لأول مرة، حضرنا لهم برامج، منتفخات، أشياء جميلة لنحببهم بالمدرسة، ويحبوا دائما يجوا ويكونوا قريبين من المدرسة في كل دقيقة وفي كل لحظة من هاي السنة الدراسية الجديدة. وإن شاء الله بعلم السلام وبنعيش هذا العام بسلام. مش
2: طبعا على الأمل أن تكون على الأقل سنة دراسية فيها تواصل للتعليم، وأن لها تدخل حروب وطبعا كل ما اضطرنا إليه العام الماضي.
5: ما هذا اللي بحكي،
2: ولكن أنتم مهيئون أيضا لكل حالات الطوارئ، يعني إذا كانت هنالك أي أمور أخرى.
5: جهزنا كمان الملاجئ، جهزنا الأماكن الآمنة، جهزنا كل شيء. الإنترنت غيرنا إنترنت، قوينا السرعات في كل المدارس، حاسبين حساب كل شيء، وإن شاء الله ما بتصير حرب وبيكون التعليم الوجاهي، لأنه ما في أجمل وأحلى وأقوى من التعليم الوجاهي.
2: طبعا التعليم الوجاهي له رونق خاص طبعا، وحضور الطلاب الأخص في الأيام الأولى يعني، وهذه السنة يعني أنتم طبعا مدارس أهلية، ولكن هذه السنة أيضا على الأقل بدون إضرابات بشكل كبير طبعا في المدارس، ونحن نعرف بأنه عادة ما نبدأ العام مع إضرابات، ولكن هذه السنة بعض الإشكاليات سنتوقف عندها لاحقا في مدارس أخرى. أريد أن أسألك بالنسبة للمنهاج، ما التركيز على أمور معينة هذا العام؟ هل تم تغيير أمور؟ يعني أنتم أيضا كمدارس أهلية كيف تتعاونون مع المدارس طبعا في البلاد ومع كل ما يتعلق بوزارة التربية والتعليم؟
5: يعني أولا صحيح إحنا مدارس خاصة، ولكننا مدارس تابعة للوزارة وبننفذ كل متطلبات الوزارة. صحيح ما بنأخذ الدعم اللازم مثل المدارس الحكومية، خصوصا بالمرحلة الابتدائية في إيفك 11 وما شابه ذلك، إلا أنه إحنا دائما على اتصال مع الوزارة وماشي بهذا الخط الدائم. من ناحية المناهج عم نشتغل كتير على منهج التعليم المسيحي اللي راح يكون لأول مرة منهج تعليم مسيحي للمدارس المسيحية كلها، مش بس لمدارس البطريركية اللاتينية في البلاد. منهج الجروت مشى وهي موجود هلا، بس بإجراءات أخذ موافقة الوزارة، كتب من أول لسادس صارت جاهزة، بنستنى بس إذن الطباعة من الوزارة مشان ندخلها ونطبقها بالمدارس. هذه أهم الأشياء اللي بنشتغل عليها وبنحاول.
2: هذا يعني الجانب الديني الذي تركزون عليه كمدارس أهلية. وأريد أن أسألك في كل ما يتعلق بالتطور التكنولوجي، بالذكاء الاصطناعي، كل هذه الأمور إلى أي مدى يعني هنالك اهتمام في المدارس الأهلية بكل هذا التقدم التكنولوجي الوارد؟
5: طبعا الذكاء الاصطناعي وارد وموجود، وتطور التكنولوجيا أساسي ومهم. عشان هيك غيرنا كل غرف الكمبيوتر، سلكناهم، ضبطناهم، قوينا الإنترنت. إحنا صحيح بنركز على البعد الديني لأنه الإنسان بالدرجة الأولى هو ما يكون وما يعمل وما يعطي، ولكن أكيد لحتى نبني لهم مستقبل يعيشوا في هاي البلاد ويعيشوا في هاي الأرض لازم يكونوا مسلحين بكل الأمور اللوجستية والمهنية والعلمية الضرورية واللازمة، مثل الذكاء الاصطناعي، مثل المختبرات. غيرنا مختبرات، رتبنا المختبرات، جبنا كل الأشياء الضرورية لها. فإحنا بنحاول نعطي طلابنا كل إشي، مع تركيز زيادة على الأمور الدينية اللي ما كان مركز عليها كثير بالفترة الماضية. على أول مرة راح يكون عندنا منهاج دين في البلاد.
2: ونحن نتمنى لكم سنة دراسية موفقة وناجحة أن تمر طبعا بسلام، وكل عام وأنت بخير، وكل الطلاب أيضا بألف خير. الأستاذ إبراهيم شومالي خوري، شكرا لك.
5: وأنت بألف خير، يعطيك العافية.
2: شكرا، يعطيك ألف عافية. نواصل مع التعليم. عشية افتتاح العام الدراسي الجديد تواجه عدد من المدارس في قرى واحة الصحراء والقرى غير المعترف بها تحديات ونواقص، وسط مطالب بتوفير الميزانيات وضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب. التفاصيل مع مراسلنا سالم أبو جامع.
6: عشية افتتاح العام الدراسي الجديد تواجه قرى المجلس الإقليمي واحة الصحراء مشاكل عديدة تتعلق بالاستعدادات لاستقبال الطلاب، إلى جانب مدارس أخرى في قرى غير معترف بها في النقب. والحديث للسيد عطية العسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها.
7: الأوضاع في المدارس مزرية، وبالذات في المجالس الإقليمية في منطقة الجنوب، والأوضاع دائما مزرية. يعني الدولة لا تستثمر بما فيه الكفاية في هذه المدارس. هذه المدرسة التي نقف أمامها الآن يعني يتعلم فيها ما يقارب 1000 طالب مع 80 معلم، وهذه طبعا هذا الأمر لا يعطي أجواء تعليمية على الإطلاق.
6: وفي هذا الصدد قامت لجنة متابعة التعليم في المجتمع العربي برئاسة الدكتورة هديل كيال بزيارة عدد من القرى البدوية للاطلاع عن كثب على الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد. والحديث للدكتورة هديل كيال.
8: هذا الواقع غير مناسب مرة أخرى، ليس فقط للتربية والتعليم، غير مناسب للإنسان. كيف يمكن لطالب أن يتعلم في صف بلا باب، في صف بلا طاولة ومع كرسي مكسور؟ هل هذا الواقع يناسب طلابنا؟ هل هذا حق طلابنا العرب في النقب؟ أكيد لا. هذا الواقع لا نريده، نرفضه رفضا تاما، وعلينا الاستمرار بالمطالبة طوال الوقت وعدم التنازل عن حقنا.
6: وعلى هامش الزيارة عقد المجلس الإقليمي واحة الصحراء جلسة مع أولياء أمور الطلاب لبحث المشاكل التي يعاني منها المجلس، وفي مقدمتها النقص في الميزانيات، إلى جانب عدد من النواقص في المدارس. كما يقول السيد عطية العسم،
7: بدأت عندنا مشكلة جديدة، وبالذات في مجلس إقليمي واحة الصحراء، إن الدولة، المجلس يقول إن الدولة أو وزارة المعارف لا تعطي الميزانيات الكافية للمدارس في القرى غير معترف فيها، والوزارة تقول نحن نعطي الأموال، والأطفال والطلاب يسقطون ضحية بين هذا الادعاء وذاك الادعاء.
6: وعرب أولياء أمور الطلاب عن استيائهم، مؤكدين أنه لا يعقل أن يكون أبنائهم ضحية للإجحاف في حقهم، مطالبين وزارة التربية والتعليم والمجلس الإقليمي بالتوصل إلى حلول تضمن افتتاح العام الدراسي بصورة طبيعية. كما يقول ناصر أبو هدوبة من قرية أبو تلول،
9: لا شك بنشوف في تقصير من قبل المؤسسات أو كل الأقسام المسؤولة عن في مجلسنا على توفير وتوفير جو تعليمي لطلابنا. نطالب كل المسؤولين من وزارة التربية على أساس توفير الجو المناسب للتعليم.
6: من جانبهم يأمل عدد من مديري المدارس أن تفتتح السنة الدراسية في موعدها في الأول من أيلول سبتمبر ودون عراقيل، كما يقول السيد راجل الخروم مدير مدرسة أورت الثانوية.
10: نأمل بأن تفتتح السنة الدراسية بدون إضراب وبدون أي عقبات، وأن تفتتح بشكل سلس، وبهذه المناسبة نتمنى عاما دراسيا جديدا وإيجابيا بأجواء إيجابية لطلابنا لمعلمينا ولآبائنا، عاما يحمل الكثير من المحبة والتقدير.
6: وفي ظل هذه المطالب تبقى المسؤولية قائمة أمام الجهات المعنية لضمان جاهزية المدارس وتوفير الظروف المناسبة للطلاب حتى يبدأ العام الدراسي الجديد بصورة آمنة ومنظمة ودون تعطيل لمسيرتهم التعليمية.
2: ونواصل الحديث عن القرى غير المعترف بها في الجنوب. ينضم إلينا الآن السيد سالم الوغيلي من لجنة أولياء أمور الطلاب في القرى غير المعترف بها. مساء الخير سيد سالم.
11: مساء النور أخي.
2: يعني أنت من لجنة أولياء الأمور، واستمعنا في التقرير إلى كل النواقص التي تشهدها البلدات غير المعترف بها. أعلنتم الإضراب بشكل رسمي أم أنه ما زالت هنالك مداولات واجتماعات؟
11: نحن حضرنا بذلك أن في 1/9 إذا لم تقوم وزارة التربية والتعليم بحل كل الإشكاليات وإيجاد الميزانيات فلن تفتح السنة الدراسية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي اتجاه من ناحية وزارة التربية والتعليم لافتتاح السنة وتقديم الميزانيات المطلوبة، حيث أن في الآونة الأخيرة قمنا بعمل تقرير حول الوضع الأمن والأمان في هذه المدارس، والتقرير أدى إلى ويوضح أن هذه المدارس لا تصلح لاستقبال طلابنا وأبنائنا في هذه المدارس من ناحية البنية التحتية والصفوف والكهرباء ومولدات الكهرباء التي تشكل هناك خطرا وأيضا ضجيج على المسيرة التعليمية وجو التعليم. حتى هذه اللحظة لا يوجد هنالك أي اتصال أو تواصل مع وزارة التربية والتعليم.
2: لا يوجد اتصال أم لا يوجد رد من قبل وزارة التربية والتعليم؟
11: لا يوجد اتصال، الجواب هو هنالك أعطوا رقم معين من الميزانية الذي لا يكفي لتفعيل هذه المدارس لثلاث شهور فقط، وأيضا عدم افتتاح السنة الدراسية بشكل سلس وإزالة كل الخطر سواء في السياج للمدارس التي لا تصلح للاستمرار، وأيضا الأرضيات والبنية التحتية والكثير.
2: نعم استمعنا بالتقرير يعني بإسهاب عن المشاكل، ولكن أريد أن أسألك عن الخطوات، يعني إذا لم يكن هنالك اتصال ما الخطوات التي تنوون القيام بها؟
11: نحن مصرين على عدم افتتاح السنة الدراسية في كل مدارس واحة الصحراء وأيضا المدارس للقرى الغير معترف بها، وواحد الشهر هنالك خطوات سنعلن عليها فيما بعد غدا. نعم. قد تكون هنالك مظاهرات أمام وزارة التربية والتعليم في بئر السبع أو أيضا في القدس. نعم. فيما بعد. ولا نتراجع عن القرار الإضراب حتى حل كل هاي المشاكل العالقة في مدارسنا،
2: ونحن نعدكم بأن نتابع كل هذه التطورات عندكم. نشكر جزيل الشكر سالم الوغيلي من لجنة أولياء أمور الطلاب في القرى غير المعترف بها، شكرا لك على هذا الحديث. شكرا. شكرا لك. وعشية افتتاح السنة الدراسية تضطر العائلات إلى صرف آلاف الشواقل للتزود بالوسائل التدريسية المطلوبة، وتشكل هذه التكاليف عبئا كبيرا على العائلات. معنا الآن السيدة أمينة عبد القادر مدربة مالية ومستشارة استثمار. مساء الخير لك أخت أمينة.
12: مساء النور، أهلا فيك.
2: يعني افتتاح العام الدراسي ما بعد عطلة الصيف بلا أدنى شك هو يعني يثقل على كاهل العديد من العائلات ومعظم العائلات يمكن أن نقول. السؤال هو يعني تقسيم الأمور أم أنه في كل الأحوال سيكون هنالك ضغوطات مادية؟
12: يعني بعد التقرير اللي سمعته قبل شوي أنا بفكر أنه إحنا كأهل بنصرف القدي على أولادنا، ويمكن أجا الوقت أنه كمان المؤسسات كمان تعطي حق الأولاد في المدارس وتعطيهم اللي هم بحاجة لهم. رجعة المدارس بتيجي بعد عطلة طويلة فيها فترة اللي كثير عائلات صرفت مبالغ مش قليلة على طلعات ترفيه سفر وطلبات كثيرة للأولاد، فجأة وكأنه بنتفاجأ بأنه بدنا نرجع على المدارس وبدنا نشتري كتب وشنط وقرطاسية وملابس ومرات في أشياء تانية.
2: يعني هو التخطيط الاستراتيجي الخطأ عندنا؟
12: بدي أحكي أنه الجهتين إحنا بدنا نأخذ هاي الفرصة أنه نبدأ نتعلم ونفهم شو هو المصروف اللي إحنا بنصرفه في كل سنة على المدارس، وهي بتيجي تحت إطار المصاريف السنوية مش المصاريف اللي بتيجي كل شهر، بس إحنا بكل سنة لازم نكون عارفين إنه عاملين حساب هاي المصاريف، يعني المفروض إنه نأخذ جزء صغير من دخل كل شهر ونحطه في مكتوب صغير ونكتب عليه مدارس، هيك إذا بدي أبسط الأمور المفروض هذا يكون واحدة من الأشياء. ولكن كمان مش لازم نشتري كل إشي من جديد قبل ما نطلع نشتري، مهم إنه نتأكد إنه عن جد ناقص في البيت، نفحص الشغلات اللازمة. أنا بدي أعطي مثال من عندي من بيتي. أنا عندي 3 أولاد، للكبير وللصغير اشتريت كتب كلفوني تقريبا 1200 شيكل، أما البنت فأخذت كتب بالأساس من أولاد عمها وانتقلوا لأخوها وفحصناها تأكدنا إنه هي منيحة فجلدناها من جديد رتبنا وهيك. فيعني مش ضروري انه كلنا وحتى لو عندنا القدره نشتري كل الكتب من اول وجديد، غير انه
2: ايضا حقيبه مش مفروض انه نشتري كل سنه من جديد، واليوم حقيبه مدرسيه يعني بتكلف بين 500 ل 600 شيكل، يعني مش انه شيء بسيط
12: غالي. انا كمان شوي طالعه مع بنتي اشتري شنطه لانه هي ما اشترتش كتب وهي رايحه تشتري لها شنطه، يعني انا ما بدي اقول انه احنا في محل اللي لازم نحرم، ولكن اذا 2 أو 3 احنا متفقين مع اولادنا انه هم بيشتروا الشنطه وبتضلنا عند 2 أو 3 بصير انه احنا نشتري شنطات، وفعلا هي الشيء اللي هو له تكلفه ولكن لازم يكون امر اللي هو مخطط له مسبقا. فيعني أشياء اللي إحنا بنطلع عليها هي ما بنشتري القرطاسية كقائمة كاملة، لأنه إذا أنا أخذت 5 دقائق فحطت خزانة القرطاسية عندي ما إحنا طول السنة بنشتري. وتأكدت إنه في عندي أغراض،
2: بس في بهجة للإشي الجديد هيك مع بداية السنة، في بهجة معينة
12: أكيد لازم الأولاد كمان ينبسطوا ويستمتعوا ويكونوا رايحين على المدارس اللي عن جد احنا بنستثمر في اولادنا طول السنه وبنحب انه يكونوا في محل منيح. فانا كنت يعني هذا المحل بقول اصرفوا هون بس اعملوا تخطيط مرتب لهي الامور. يعني انا بدي ارجع اقول انه غالبيتنا بتعاملوا مع شهر 9 كمفاجاه، بس احنا عارفين انه رايحة تيجي واحنا لازم نحط له قديش الولد مثلا بدنا نفكر انه قديش بكلف بتعلق في عمره في صفه في أي مدرسة هو راح يكون. ولكن كمان مرة ملابس وأحذية ممكن إنه نسأل شو الحاجة أو لا، ممكن يكون في أجهزة أو حاسوب آلة حاسبة مثلا هنو ده حاجة لها
2: طبعا، ممكن استخدام أشياء مستعملة زي ما ذكرتي كمان أشياء اللي هي صالحة وتكون طبعا يعني مفيدة أيضا لهذه السنة. نشكرك جزيل الشكر السيدة أمينة عبد القادر مدربة مالية ومستشارة استثمار، سنة موفقة للجميع. شكرا لك. شكرا.
12: سنة موفقة.
2: شكرا. والآن إلى أسعار الوقود في البلاد التي تصل إلى مستوى قياسي يبلغ سعر اللتر الواحد 8 شواقل و25 أجورة. وسام جبر والتفاصيل.
13: مديرية المحروقات في وزارة الطاقة تقرر زيادة أسعار البنزين ابتداء من الأول من شهر سبتمبر أيلول القادم، وعليه سيبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أكتانا بواسطة الخدمة الذاتية 8 شواقل و25 أجورة، بزيادة تبلغ 16 أجورة مقارنة بالتحديث السابق، ليصل إلى أعلى مستوى يسجل في البلاد منذ شهر سبتمبر أيلول عام 2012. أما تكلفة الخدمة الكاملة في محطات الوقود فستبلغ 26 أجورة إضافية لللتر الواحد شامل الضريبة القيمة المضافة بزيادة أجورة واحدة عن السعر السابق. ويأتي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع زيادة ضريبة البلو على البنزين بمقدار 4 أجورات ونيف للتر الواحد، ويتم تحديث هذه الضريبة تلقائيا وفق مؤشر أسعار المستهلك 3 مرات سنويا، في الأول من شهر كانون ثاني يناير، والأول من شهر مايو أيار، والأول من شهر سبتمبر أيلول. ورغم أن الزيادة الضريبية تبدو محدودة بالنسبة للمستهلك، إذ قد تضيف نحو 2 شيكلين فقط كحد أقصى إلى تكلفة تعبئة خزان الوقود، فإن تأثيرها على خزينة الدولة سيكون كبيرا، إذ يتوقع أن تحقق الخزينة إيرادات إضافية بنحو 185 مليون شيكل سنويا. ويأتي الارتفاع الجديد بعد قفزة كبيرة في أسعار الوقود الشهر الماضي بلغت 61 أجورة للتر الواحد، وذلك بعدما شهد السعر انخفاضين متتاليين خلال الشهرين السابقين. فقد تراجع سعر اللتر البنزين الواحد من 8 شواقل و7 أجورات في شهر مايو أيار إلى 7 شواقل و48 أجورة في يوليو تموز الماضي. وقبيل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران كان سعر لتر البنزين الواحد في شهر شباط فبراير الماضي كان يبلغ 6 شواقل و88 أجورة، ما يعني أن السعر الجديد أعلى بنحو 1.37 شيكل للتر الواحد مقارنة بذلك السعر. وتعود أسعار الوقود في البلاد إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ أكثر من عقد من الزمن، في وقت ينعكس فيه ارتفاع الأسعار أسعار الطاقة بصورة مباشرة وغير مباشرة على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، ويزيد من الضغوط على ميزانية الأسر. الآن وفي
2: كل مكان. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، حين دهان في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قراءة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: عناوين الساعة من مكان: احتمال تشويش افتتاح العام الدراسي الجديد في بعض قرى النقب. الصليب الأحمر ينشر شهادات لأبناء عائلات مفقودين في قطاع غزة. إيران تقول إن قواتها البحرية حية وصامدة. الأطراف المتنازعة في ليبيا توقع اتفاقا سياسيا. والحرارة نحو الارتفاع قليلا.
0: راديو مكان، الأخبار.
7: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. حضرت لجان أولياء أمور الطلاب في المجلس الإقليمي واحة الصحراء وفي القرى غير المعترف بها من أنها ستعلن عن الإضراب وتشويش افتتاح العام الدراسي بعد غد في حال عدم تحويل وزارة التربية والتعليم الميزانية الكافية لتنظيم الدراسة بشكل مستمر. وجاء في بيان المجلس الإقليمي واحة الصحراء أن الميزانية المخصصة للمدارس في القرى غير المعترف بها تسمح بتنظيم الدراسة لمدة 5 أشهر فقط. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن المجلس طالب وزارة التعليم وكافة الجهات المختصة بالتدخل فورا لإيجاد حلول. نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر شهادات لبعض أبناء عائلات المفقودين في قطاع غزة والتي يقدر عددها بآلاف، تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهونها بسبب عدم معرفة مصير أقربائهم. وشدد الصليب الأحمر على أنه بموجب القانون الدولي يجب على الأطراف الضالعة في نزاع مسلح اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لنقل معلومات حول مفقودين إلى ذويهم. في إيران صرح قائد سلاح البحرية الأدميرال شهرام إيراني بأن قواته حية وصامدة وتواصل أداء مهامها بقوة للدفاع عن بلاده وشعبها. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتخر مرارا وتكرارا بتدمير سلاح البحرية الإيراني. في ليبيا وقعت اليوم الأطراف السياسية المتنازعة اتفاقية برعاية الأمم المتحدة تعتبر خطوة مهمة نحو دفع العملية السياسية قدما وتهيئ الظروف لإجراء انتخابات في غضون عامين. ويأتي ذلك في ختام محادثات جرت بين الأطراف الأربعة: حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والجيش الوطني الليبي.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى بقليل من معدلاتها. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في الثامنة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
10: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. جريمة إطلاق نار في يافا، راح ضحية الشاب محمد رأفت قطوان من جلجولي والشرطة تحقق في الحادث. نشر قوات عسكرية دائمة في قريتي قصرة وجلول في عقاب أعمال الشغب للمستوطنين، ووفد من الاتحاد الأوروبي يزور قصرة. تقديم لائحة اتهام بحق صبيين من كريات موتسكين تنسب لهما تنفيذ مهام لصالح عميل خارجي إيراني مقابل 4000 شواكل. والتحركات الحزبية تحت مجهر قناة مكان التي تواكب المساعي لتوحيد صفوف اليمين لمنع هدر الأصوات في حال عدم تجاوز نسبة الحسم، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
9: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
11: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
9: الأربعاء على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
9: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس.

दीदी

है।

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس، مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
8: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
9: مقتل الشاب محمد قطوان من جلجولي إثر إطلاق نار في يافا، وإصابة خطيرة لشاب في رهط إثر حادث عنف. نشر قوات عسكرية دائمة في قصر وجلود عقب أعمال شغب للمستوطنين، وفد من الاتحاد الأوروبي يزور البلدة. نتنياهو يواصل مساعيه الحثيثة لتوحيد صفوف معسكر اليمين لضمان عدم ضياع الأصوات واحتراقها. تقديم لائحة اتهام بحق قاصرين من كريات موتسكين تنسب لهما تنفيذ مهام لصالح إيران مقابل آلاف الشواقل. نهاية أسبوع دامية، 5 أشخاص لقوا حتفهم في حوادث سير خلال 24 ساعة. أولياء أمور الطلاب في المجلس الإقليمي واحة الصحراء يعتزمون الإضراب في حال عدم تحويل الميزانية الكافية لتنظيم الدراسة. وأسعار الوقود ترفع بداية الشهر المقبل، وسعر لتر البنزين يصل إلى 8 شواقل و25 أجورة.
10: النشرة المسائية مع فراس حامد.
11: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من جريمة إطلاق نار في يافا. راح ضحيتها الشاب محمد رأفت قطوان من جلجولي في 30s من عمره فجر اليوم. ينضم إلينا مراسلنا أحمد السويس. أحمد مرحبا بك في البداية، ضعنا في تفاصيل هذه الجريمة.
12: مساء الخير فراس. طبعا هذه الجريمة كانت قد جرت بعد منتصف الليلة، وطبعا بعد أن قام مجهولون بإطلاق وابل من العيارات النارية على الشاب محمد قطوان من بلدة جلجوليا كما بينت في سنوات 30 من العمر. طبعا قوات كبيرة من الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وفتحت بالتحقيق. الإصابة كانت طبعا عيارات عديدة أصابت جسمه وأدت إلى إصابته بإصابة حرجة. وفاته لم يتبقى لطواقم الإسعاف التي وصلت إلى إقرار وفاته في المكان، ولكن رغم ذلك تم نقل المغدور إلى المستشفى لإقرار وفاته هناك بشكل رسمي، وفيما بعد تم يعني نقله إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير. قبل يعني وقت قليل وبعد يعني صلاة العصر تم دفن جثمان المغدور في المقبرة الإسلامية في جلجوليا. طبعا الشرطة كما بينت فتحت في حيثيات هذه الجريمة. هذه الجريمة لم تكن أو حادثة إطلاق النار في رأس لم تكن الوحيدة ليلة أمس في مدينة يافا، وأيضا بالتزامن يعني مع هذه الجريمة أيضا كان هناك إطلاق نار على شاب آخر مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة. أيضا هو نقل إلى المستشفى والشرطة تحقق في حيثيات الجريمتين، طبعا الجريمة الأولى والحادثة الثانية. نشير طبعا بأن هذه الجريمة هي يعني يصل عدد القتلى في مدينة يافا الذين قتلوا في مدينة يافا منذ بداية العام إلى 10 قتلى، 9 مواطنين من سكان يافا. هذا شيء يثير قلق كبير من قبل المواطنين في والسكان والأهالي.
13: نعم أحمد، ذكرت حادثتان، هل في نهاية المطاف هناك علاقة بين الحادثتين، وهل هناك اعتقالات بالنسبة للجريمة في يافا؟
12: لا لم في بالنسبة للحادثتين لم يتم اعتقال أي من المشتبهين حتى هذه اللحظة، ولكن بالتأكيد المصادر الشرطية بينت بأن يعني الجريمة الأولى يتحدث أو الحديث يدور عن ربما خلفية جنائية، أما الحديث على الجريمة أو الحادثة الثانية التي أصيب فيها شاب آخر أيضا في سنوات 20 بإصابات خطر لم تبين الشرطة في إن كانت يعني خلفيتها جنائية أو ماذا، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم اعتقال أي من المشتبهين. ربما اعتقال 3 مشتبهين يعني آخرين في قضية مقتل الشاب أحمد شقرة قبل 3 أيام في مدينة يافا. الشرطة بينت في بيان سابق بأنها اعتقلت 3 مشتبهين. أما بالنسبة للجريمة يعني جريمة الشاب أحمد أو محمد قطوان لم يتم اعتقال أي من المشتبهين.
13: أنت أيضا تجولت في مدينة يافا، هناك كما ذكرت معطيات الجرائم كثيرة، إلى أي مدى لمست حضور شرطي في يافا؟
12: يعني هنالك حضور شرطي قليل، ولكن هذا في أكثر في الأحياء والمراكز التجارية والمراكز السياحية القريبة من الأحياء اليهودية. الأحياء العربية لا توجد فيها تقريبا يعني هنالك يعني تواجد شرطي. في حالة تم الإبلاغ عن حادث معين تصل الشرطة، ولكن هنالك بحسب طبعا اليوم تواجدت كما بيانت في مدينة يافا وسمعت فعلا اللوم الكبير والاتهام الكبير للشرطة بالتقصير في حيث في التحقيق في جرائم القتل التي تحدث في مدينه حدثت في مدينه يافا. يعني بلغه المعطيات فراس مدينه يافا يعني تحدث هناك انقلاب وازدياد مخيف ومقلق في جرائم القتل خلال هذا العام. منذ بدايه هذا العام يعني خلال 8 اشهر هنالك 9 قتلى بغير الجريمه التي جرت طبعا للمواطن من سكان بلده جلجوليا. يعني بقياسا مع الاعوام السابقه كانت من عام 2020 حتى اليوم 31 قتيلا. يعني خلال السنوات من عام 2020 حتى 24 كان معدل ما بين 3 حتى 4 قتلى. العام الماضي 25 كان هناك ارتفاع في عدد القتلى 5 قتلى. ولكن الملفت هذا العام هنا هذا العام هنالك ارتفاع كبير وملحوظ، نتحدث عن 9 قتلى من سكان مدينة يافا تل أبيب. رغم طبعا المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي شاهدناها خلال الفترة الأخيرة في مدينة يافا.
13: نعم إذا أحمد كما ذكرت يافا تنسف دما في السنوات الأخيرة جراء آفة العنف والجريمة، عشرات القتلى في المدينة خلال سنوات، وتظهر المعطيات أنه منذ عام 2020 كما ذكرت وحتى اليوم قتل 31 شخصا فيها بينهم 9 قتلى منذ بداية العام الجاري. وأنت التقيت أحمد عددا من عائلات ضحايا الجريمة في يافا لنشاهد التقرير الذي أعددته.
14: بدل ما هو يجي يدفني أنا هون أنا جيت دفنته هنا، هذا العكس، مش هو اللي دفني أنا يكون هو اللي يدفني، أنا اللي جيت دفنته. وهذا ابني 29 سنة راح.

0: اليوم انت ماشي بالشارع تقدرش تعرف انت عن جد راجع على البيت ولا مش راجع على البيت، تقدر تتصوب، تقدر تنطق، تقدر كل شيء بيدرس معك.
1: وليس بعيدا عن قبر أحمد كانت أيضا أم محمد تستذكر ابنها الذي فقدته قبل عامين في حادثة عنف. بعد نحو عام ونصف فقط من زواجه رحل الشاب وترك خلفه طفلا يتيما وأما لا تزال تبكيه ليلا ونهارا وتعيش ألم فقدانه الذي لم يهدى حتى اليوم.
2: طخ بحياتي ما حلمت أن ولد من ولادي يروح وكل يفتشهد احترام وأدب وأخلاق وما لمش ولا بأي طريقة بالمرة. وربيته برموش عناي أكتر ولد بولادي تعود عليه هذا الولد، وما صدقتش أنه يكبر ويصير شاب ويمشي ويتجوز. جوزت كل الطائرة وكل يافا بتشهد أنه أنا كيف جوزت كل الطائرة بعرسه أنه مشي وعجريه وتجوز وخلف.
1: هذا المثال ليس سوى نموذجا لعشرات القتلى من مدينة يافا خلال السنوات الأخيرة، حيث تظهر المعطيات أنه منذ عام 2020 وحتى اليوم قتل 31 شخصا من أبناء المدينة، بينهم 9 قتلى منذ بداية العام الجاري. معطيات تعكس حالة الانفلات الأمني الخطير التي تعيشها المدينة.
2: اتحصر على شبابنا، اتحصر على أولادنا، قول ليش ملكوحنا إسلام، احنا دين الله وصى علينا، بس ايش بصير بمجتمع العرب عندنا؟ مش بس بيافا، انا كل يوم بسمع. ومبارح سمعت شاب راح وابن عبد راح بطريقة اللي بحسه ايش معنى الام اللي بتعمله، وايش معنى الاب اللي بعيشه وامي قتل وراح.
0: هذا قبر ابني، واليوم كل المقبرة عندنا كلها شباب، كلها مدفونين فيها شباب. يعني زمان كنا ندفن الختيارية الكبار بالعمر بالسن وشغلات زيك، اليوم كلهم شباب، عندنا المقبرة كلها شباب. والوضع هذا مش بس بيافا، كل الدول العربية، يعني بكل محل موجود الاشي هذا.
1: ويأتي هذا الارتفاع الكبير والمقلق في معدلات الجريمة في مدينة يافا في ظل جهود حثيثة يبذلها السكان للتصدي لهذه الآفة من خلال تنظيم العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. ويؤكد السكان أنهم يبذلون كل ما بوسعهم لمواجهة هذه الظاهرة، فيما يوجهون أصابع الاتهام إلى الشرطة متهمين إياها بالتقصير في مكافحة الجريمة والحد منها.
3: وعنا يقتل شبابنا تحت الكاميرات التابعة للبلدية وللشرطة، كاميرات المراقبة التابعة للبلدية والشرطة، وللأسف الشديد البلدية والشرطة ما بهمها إلا يقضوا مخالفات لشبابنا وإلا يلحقوا إخوتنا عمال الضفة الموجودين عندنا هين جايين يسترزقوا. أما تحارب العنف والجريمة للأسف الشديد الشرطة ما بتحارب العنف والجريمة.
1: وبينما تتواصل المطالب بوقف مسلسل الجريمة في يافا، تبقى قصص الضحايا ومن بينهم عبد وأم محمد شاهدة على حجم المأساة التي تعيشها المدينة في وقت يطالب فيه السكان بخطوات جدية وسريعة تعيد إليهم الشعور بالأمن والأمان.
4: نبقى مع آفة العنف والجريمة، حيث أصيب شاب في 25 من العمر بجروح خطيرة بإطلاق النار، كما وقع انفجار في مدخل محل تجاري في رهط سبب أضرارا بمركبات دون وقوع إصابات. ينضم إلينا مراسلنا سالم أبو جامع. سالم مرحبا بك في البداية، نبدأ من إطلاق النار والإصابة الخطيرة. سالم.
5: نعم، مساء الخير لك ولكافة المشاهدين. نعم، مدينة رهط كبرى البلدات البدوية في النقب شهدت فجر اليوم حادثين منفصلين، أحدهما إطلاق نار والآخر وضع عبوة ناسفة في مسعى في ظل تصاعد المخاوف من أعمال العنف في مدينة رهط. الحادث الأول في رأس وقع في أحد أحياء رهط، حيث نزل عدد من الشبان وقاموا بإطلاق النار باتجاه رجل كان داخل سيارة، ما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة ونقل لتلقي العلاج في مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع. وفي الحادث الآخر أقدم مجهولون على وضع عبوة ناسفة في أسفل إحدى المركبات في مدينة رهط في خطوة اعتبرتها الشرطة خطيرة وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث. والشرطة بالطبع فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثين المنفصلين في مدينة رهط.
4: نعم سالم، هناك أيضا نعم سالم، هناك أمر آخر وهو قرار بإغلاق محلات تجارية خشية من وقوع أعمال عنف.
5: نعم، وفي هذا الصدد نعم شرطة مدينة رهط قامت بإغلاق محلين تجاريين في مدينة رهط في أعقاب أعمال العنف. وتقول الشرطة بأن المحلين التجاريين

0: يشكلان خطرا على الجمهور، والشرطة بين الحين والآخر فراس تقوم بحملات واسعة في منطقة الجنوب وخاصة في البلدات البدوية الغير معترف بها أيضا وفي مدينة رهط. كما ذكرنا كبرى البلدات البدوية تقوم بين الحين والآخر في حملات، وتقول الشرطة بأن هنالك انخفاض ملموس في عدد جرائم العنف في البلدات البدوية، ولكن في الآونة الأخيرة نشاهد أعمال عنف كبيرة في البلدات البدوية كما وقع في مدينة رهط. هنالك تصاعد تصاعد كبير في إطلاق النار في البلدات البدوية. الشرطة تقول بأنها تنشر عناصرها في البلدات البدوية حفاظا على الأمن العام في البلدات البدوية. وهناك مطالبات في رأس من وجهة البدو بالعمل بحزم من قبل الشرطة ضد الخارجين عن القانون، وهنالك أيضا نداءات من رجال إصلاح أيضا وأيضا أئمة مساجد بالتهدئة وعدم الانجرار وراء أعمال العنف، وأيضا هنالك رجال إصلاح يعملون في هذا المضمار ليلا نهارا. وفي الآونة الأخيرة في رأس نشاهد أيضا في البلدات البدوية هنالك أيضا هنالك بالفعل يعني نشاهد هنالك إصلاح من ذات البين في البلدات البدوية كما شاهدنا مؤخرا بين عائلات عديدة في البلدات البدوية في الجنوب.
1: نعم سالم، بما ذكرته بالنسبة لتواجد الشرطة، حتى رئيس بلدية رهط قال بأن هناك وجود شرطي أكبر في مدينة رهط وكان نوع من انخفاض في وتيرة نسبة العنف، وقال بأنه يجب على الشرطة أن تبقى ولا تقوم بتقليص هذه القوات.
0: فراس، لم نشاهد في الشرطة في البلدات البدوية، ولكن في الآونة الأخيرة كما ذكرت نشاهد قوات كبيرة من الشرطة تتواجد بكثافة في بلدة مدينة رهط كبرى البلدات البدوية. الشرطة تعمل قدر المستطاع من أجل إحباط عمليات هنا وهناك وإطلاق نار في الحياء البدوية في الجنوب، وهنالك ضائقة سكنية بالفعل في البلدات البدوية، وكل المشاكل كما يقولون السكان في مدينة رهط هي ناتجة عن الضائقة السكنية في البلدات البدوية، ولكن بالفعل تواجد شرطي بشكل كبير في مدينة رهط، وأيضا هنالك بين الحين والآخر أيضا هنالك تواجد شرطي في بلدات أخرى مثل حورة اللقية وكسيفة، ولكن المطلوب أيضا من الشرطة أيضا العمل هناك بقوات كبيرة لسد كل من يعمل يقوم بأعمال العنف في البلدات البدوية، ونأمل أن تقوم الشرطة بعملها المطلوب كما الجميع هنا في البلدات البدوية من وجهاء ورجال إصلاح يأملون بأن تقوم الشرطة بالعمل المطلوب في الآونة الأخيرة كما شاهدنا، يعني هنالك العشرات من المواطنين البدو الذين راحوا ضحية جرائم عنف في المجتمع البدوي، وهنالك بالفعل مطالبات لتكثيف الشرطة بقوات كبيرة في بلدات الجنوب فراس.
1: نعم نتمنى أن يتغير هذا الواقع. مراسلنا سالم أبو جامع، شكرا جزيلا لك. والآن إلى انتخابات 2026. 58 يوما على انتخابات الكنيست، والتحركات تتواصل داخل جميع الأحزاب لوضع اللمسات الأخيرة على قوائمها التي يجب تقديمها للجنة الانتخابات حتى 8 من شهر أيلول المقبل. مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب، مرحبا بك في البداية. فالح، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل مساعيه الحثيثة لتوحيد صفوف معسكر اليمين لضمان عدم ضياع الأصوات واحتراقها، وفي هذا السياق تتواصل الضغوط على إيتمر بن غفير وسموتريش للاتحاد في قائمة واحدة ما يرفضه بن غفير. ما الذي قد يعيق تحقيق هذه الوحدة سيما وأنها ليست سابقة من نوعها فعلا؟
2: في إجابة قصيرة فراس وبعيدا عن أي تفصيل تحليلي، يمكن القول بأن الأنا الشخصي وبالتالي أيضا اعتبارات ربح الحزب حتى وإن جاءت على حساب المعسكر بأكمله في هذه المرحلة، أي الأنا الحزبي، وهذا يقودنا إلى الإجابة المفصلة. الواضح أنه كلما كانت حظوظك وفرص نجاحك بأن تكون رئيس حكومة أو الحفاظ على رئاسة الحكومة أكبر، تكون قوة تأثيرك على معسكرك أكثر أقوى، وبالتالي سطوتك وقدرتك على التأثير والحفاظ على تماسك هذا المعسكر تكون أقوى بكثير. والواضح أنه وفق استطلاعات الرأي العامة والتآكل من استطلاع إلى آخر في قوة هذا المعسكر وقوة الليكود وقوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقود إلى فقدان بريق هذا الساحر إذا سمحت لي ولم يعد قادرا على زغللت إذا سمحت لي على بالتعبير عيون شركائه التقليديين، وبالتالي راح يفتشون عن مصالحهم أو تقديم مصالحهم أولا الخاصة، حتى وإن جاءت على حساب العراب، عراب المعسكر ومستقبله السياسي. انتبه أنه منذ أسابيع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن حوله يحاولون خلق واقع يقود بنهاية المطاف إلى فرض إملاءات على بن غفير، تفعل عليه ضغوطات إعلامية سياسية مجتمعية لا تخلو أيضا من التشهير وتحميله مسؤولية أي فشل مستقبلي لهذا التحالف وهذا المعسكر وهذا الائتلاف الحكومي. ونتنياهو حتى لجأ إلى قيادات روحانية دينية محورية للتأثير على بن غفير، ولكن واضح أنه بن غفير لا يزال حتى هذه اللحظة يصمد أمام هذه الضغوطات. وما يزيد الأمر تعقيدا هو دخول فينتر إلى المشهد والمنافسة، سيما وفينتر أيضا اقتطع من قوة الليكود من جهة، كل من سئم من نهج نتنياهو والليكود رأى بفينتر بديلا. هذا الأمر ينطبق أيضا على سموتريتش كونه أيضا فينتر محسوب على الصهيونية الدينية، ولكن في اللحظة التي أعلن فيها فينتر أنه سيوصي على نتنياهو ربما فقد هذه القدرة الاستراتيجية، سيما ومن رأى به بديلا سيجد نفسه يصوت لفينتر لنفس السلة التي بالوكالة وبطريقة غير مباشرة وكأنه يصوت لنتنياهو. ولكن ما زاد منسوب القلق لربما لدى الليكود في الساعات الأخيرة هو تلك المغازلة بينه وبين ليبرمان والمديح الذي أكاله له ليبرمان، ومن فرص احتمال عقد شراكة ما بين الطرفين. لهذا باعتقادي فراس ما يقف عائقا الآن هو التآكل بقدرة نتنياهو وقوته وفرص حظوظه بأن يكون رئيس حكومة. والواضح أنه كسياسي كلما ضعفت قدرتك على السيطرة وبالتالي إحكام قبضتك على معسكرك تكون أيضا العلاقة طردية وتكون أقل وطأة وقوة.
1: ننتقل إلى الموضوع الآخر. اللجنة الاستشارية لتخصيص الحراسة والحماية تنظر في طلبين تقدم بهما حزب يشار والديمقراطيين لتوفير حراسة أمنية لكل من غادي أيزيكوت ويائير جولان. إلى هذا الحد وصلنا في نهاية المطاف.
2: نعم، إلى هذا الحد وصلنا فراس، وما الجديد وما العجب، من يزرع شوكا لابد أن يحصد جرحا. يعني من يريد أن يرتكز على الأقل حتى نكون منصفين، غالبية الأحزاب ترتكز على أسلوب الحملات السوداء التشهير والأسلوب المقارن الذي يرتكز إلى إبراز منجزات مكتسبات طرف وتقزيم منجزات ومكتسبات الطرف الآخر، ولا تخلو هذه الحملات أيضا من التحريض. وبالتالي إذا كان هذا هو النهج لابد أن تكون هذه النتيجة. وأنا هنا أتساءل إذا سمحت لي فراس، يعني إذا كان بحق هناك حاجة لتوفير حماية أمنية لأيزنكوت أو ليائير جولان، هذا يترك للجهات الرسمية الأمنية، ولكن إذا أيزنكوت ويائير جولان بحاجة لحماية، ماذا يمكن أن نقول عن الأحزاب العربية، منصور عباس، أحمد الطيبي، كل النواب العرب الذين يتحولون من يوم إلى آخر إلى مادة دسمة وهم في صلب هذه الحملات التحريضية العنصرية المستمرة عليهم ضمن مساعي نزع الشرعية عنهم. في لب وجوهر هذه القضية أنا كنت قد تحدثت مع جهات مقربة جدا من يائير جولان وأيضا من أيزنكوت، حتى اللحظة لا يوجد هنالك ما هو جديد. هم قدموا شهادات للجنة الاستشارية، دعني فقط أني هذه الجملة في رأس إذا سمحت لي، قدموا شهادات من خلال رسائل مختلفة، وجهات أمنية تؤكد لنا أيضا قبل نحو ساعة بأنه لا جديد في هذا السياق على الأقل في هذه المرحلة. ما يعني في رأس أنه لطالما استمرت حملات الدعاية التي ترتكز على التحريض لابد أن تكون على هذا الشكل هذه النتائج، والكثير من السياسيين سيجدون أنفسهم بحاجة إلى حماية وحراسة شخصية.
1: نعم، ذكرت الأحزاب العربية، ننتقل إلى الأحزاب العربية وهم في خضم الترتيبات وتجاوز الأزمات الداخلية لخوض غمار الحملات الانتخابية. متى ستنطلق هذه الحملات رسميا، وهل سيكون اتفاق فائض أصوات؟
2: دعني أبدأ إذا سمحت لي من الشق الثاني لسؤالك، فيما يتعلق بميثاق الشرف واتفاق فائض أصوات. على الأقل فراس، ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني الأحزاب العربية فشلت بتحقيق الوحدة الكاملة، فعلى الأقل عليها أن ترتكز في حملاتها الانتخابية إلى أسلوب إيجابي يرقى بالجمهور والمتلقين، يستند على المنافسة النزيهة الموضوعية. ونعم عليهم إسكات إخراس، بل لجم هنا وهناك، وأنا أعلم تماما أنهم يسعون إلى ذلك، لجم بعض الناشطين الذين يوثرون الكثير من مما لا يجب أن يكون ضمن الحملات الانتخابية، على الأقل في شبكات التواصل الاجتماعي. التوجه إيجابي فراس، كل من أتحدث معهم من كل الأطراف يتحدثون عن ضرورة أن يكون هنالك ميثاق شرف يتيح تنافس نزيه موضوعي إيجابي، ونعم اتفاق فائض أصوات. ولكن من مثلك يعلم يا فراس أنه اتفاق فائض أصوات لابد أن يتم فقط ما بعد تسليم القوائم، وهذا على الأقل ما أكده لنا اليوم من خلال حديثه المباشر لنا ومعي السكرتير العام للحزب الشيوعي عادل عامر، عندما قال الآتي: أنت تعلم أن فائض الأصوات يوقع بعد تقديم القوائم، حتى الآن لم يبحث داخليا بشكل رسمي، ولكن التوجه العام إيجابي. فيما يتعلق فراس بمتى ستنطلق الحملات الانتخابية،
1: نعم، أنا أميل،
2: هذا ما علمتنا إياه التجربة، أنه أيضا تبدأ فقط بعد إتمام اللمسات الأخيرة على القوائم، تركيبة القوائم، ترتيب القوائم وتركيبتها، ما بعد تسليم القوائم. اليوم كان هنالك اجتماع لطواقم العمل للقائمة الثلاثية لوضع اللمسات الأخيرة على الحملة الانتخابية. هذا الأمر ينطبق أيضا على الموحدة. الموحدة لن تطلق حملتها الانتخابية بديهي وطبيعي إلا بعد تسليم القوائم، وحتى تكمل مهمة تركيبة قائمتها، سيما وهي تعكف في هذه الأثناء فراس، وبهذا أنهي سريعا، على إنهاء تركيبة القائمة بما يضمن التوازن الداخلي، بما يضمن الإنصاف أيضا ل مراكز ومعاقل قوتها، وبما يضمن أيضا التنوع المجتمعي الجغرافي إلى آخره. لهذا أنا باعتقادي أميل لأن الحملات الرسمية لن تنطلق إلا بعد تسليم القوائم رسميا.
1: نعم، فعلي حبيب، شكرا جزيلا لك. ونبقى في السياسة. ينضم إلينا عضو الكنيسة الدكتور أكرم حسون، نائب رئيس الكنيسة عن حزب محنيها ممبلختي. مرحبا بك دكتور أكرم. دكتور، نرغب الحديث بما يجري في معسكر اليمين، ونتنياهو اتخذ سياسة واضحة ووضع، أبدأ معك من فينتر، وضع فينتر في الواجهة وأعلن عليه الهجوم. لماذا يتوجس نتنياهو من فينتر؟
3: أولا تحياتي لك ولجميع المشاهدين. بلا شك يعني فينتر هو بريغادير، رجل عسكري قدير جدا، له بصمات وله احترام وتقدير في الشارع الإسرائيلي، وخاصة يعني بين المستوطنين طبعا المواطنين اللي يتبعوا لليمين. هو يستطيع أن يشكل خطر على أخذ أصوات من قبل الليكود أو من قبل الأحزاب اللي هي في ائتلاف بنيامين نتنياهو. وبنيامين نتنياهو يؤمن أن كثرة هذه الأحزاب الصغيرة هي تعود بالسوء على النتيجة النهائية، وهي النجاح في الانتخابات وتشكيل الحكومة. لذلك هو لا يريد أن تكون هذه أحزاب صغيرة مهددة أحيانا بعدم عبور نسبة الحسم، ولذلك يريد الاتحاد بين الأحزاب، يعني بين سموتريتش وفينتر، أو بين فينتر والليكود، أو بين بن غفير وسموتريتش، لكي تكون هذه القوائم ثابتة وتعطي في نهاية الطريق يعني اليمين أن يكون من خلال الليكود الأكبر، أكبر كتلة برلمانية في الكنيسة القادمة.
1: نعم، بهذه النقطة ربما نتنياهو يعي بأن فينتر قد يكون نفتالي بنت القادم، كما جرى مع نفتالي بنت في الماضي، خصوصا بأن فينتر قال منذ البداية لا أريد أي شراكة مع من كان ضالع في 7 أكتوبر، وبعد ذلك قال أنا سأوصي فقط على نتنياهو. في الأيام الأخيرة يغازل ليبرمان، ربما هذا ما يخيف نتنياهو بأن هذا الشخص غير مضمون على معسكر اليمين.
3: بلا شك، يعني التجربة أكبر برهان، ولذلك يعني أنت لا تستطيع أن تثق بشخص صرح شيء وبعد الانتخابات كان له طبعا قرارات تختلف كليا. وأنا أريد أن أقول وأذكرك كذلك، يعني بنت وليبرمان هم نتيجة بنيامين نتنياهو، يعني لولا بنيامين نتنياهو ما كان ليبرمان، لأنه ليبرمان كان منكال إذا تذكر مدير عام الليكود، وبعدها كان مدير عام في مكتب رئيس الحكومة. ونفس الشيء بنت بدأ حياته في مكتب رئيس الحكومة، ولذلك من يصنع هؤلاء الأشخاص يعني القياديين اليوم هو كان بنيامين نتنياهو. ولكن
1: بهذه النقطة دكتور أكرم، أعتذر على المقاطعة، إلى أي مدى قد ما نراه مع فينتر، مع أردان، مع شخصيات أخرى، قد يكون لعبة سياسية من نتنياهو في نهاية المطاف وقد يأتون إلى صفه بعد الانتخابات؟
3: طلع أنا صرحت عدة مرات أن السياسة لا دين ولا رب لها، يعني عدوك اليوم صديقك غدا والعكس تماما. ولذلك كل شيء وارد في السياسة. أنا أقول أن بنيامين نتنياهو يعني قدرته على التفكير وعلى التأثير وعلى السياسة الإسرائيلية هو بدرجة أو درجتين أعلى من المستوى الباقيين من ناحية التفكير وإلى آخره. يعني في الانتخابات الأخيرة هناك من أعطاه 8 مقاعد أقل، ولكن في نهاية الطريق حصل على 8 مقاعد أكثر. فهذا الشخص يعني يعي اللعبة السياسية في إسرائيل، هو يبرمجها كيفما يريد ويرتب الأوراق كما يريد. ولذلك يعني أنا بقول يعني من الصعب جدا أنك أنت تسيطر أو تستطيع الفوز على بنيامين نتنياهو بعد أن سقط مرة واحدة وتعلم الكثير من ذلك طبعا الدرس القاسي الذي كان للليكود. نعم.
1: في النقطة أخرى، هناك كما ذكرت قبل قليل بأن نتنياهو يطالب بنكفير بالوحدة مع سموتريتش، لكن أمر لافت ما يقوله بنكفير، إذا رغبت بهذه الوحدة لإنقاذ سموتريتش لماذا لا تدخل سموتريتش إلى حزب الليكود؟
3: طبعا أنا استمعت إلى ذلك وأنا أعرف كذلك بنكفير عن قرب. ممكن تصريحات بنكفير تخدم سياسة بنيامين نتنياهو، هناك اتفاق من تحت الطاولة على هذه السياسة، وممكن أن تكون كذلك من أجل يعني إعطاء الإمكانية أنه أعضاء الليكود يتقبلوا أخذ سموتريتش، وخاصة بعدما أخذ بنيامين نتنياهو يعني 8 مقاعد مضمونة بيديه من قبل الليكود. فاللعبة السياسية ممكن أن تكون ألف وممكن أن تكون باء، ولكن في نهاية الطريق هذه التصريحات برأيي تعود بالفائدة على اليمين وعلى قرارات بنيامين نتنياهو. أنا لا أظن أن هناك أي عضو في الائتلاف الحكومي، طبعا من تجربتي في داخل الائتلاف الحكومي، يفعل يعني ضد سياسة بنيامين نتنياهو أو ضد اليمين، وهذا ما لمسته على آخر 4 سنوات. وأكبر إثبات على ذلك أنه رغم كانت التهجمات ورغم الانقسامات، ولكن في نهاية الطريق هذه الحكومة لم تخسر أي قرار مدة 4 سنوات أمام المعارضة، وهذا يدل على أن هناك أمور تجري من تحت الطاولة بشكل جدي وتعود بالفائدة على هذا الائتلاف.
1: نعم، هل برأيك نقطة أخيرة ربما بالنسبة لبيني غانتس، هناك محاولات لإقناعه للانضمام لأحزاب، أو حتى هناك من يقول ربما قد يكون في نهاية المطاف عضو كنيسة داخل الليكود، هل نستطيع القول بأن بيني غانتس سياسيا قد انتهى؟
3: أنا أقول ممكن لا، يعني ممكن أنه يكون في اتفاق بينه وبين بنيامين نتنياهو ويعطيه في نهاية الطريق أن يكون رئيس لدولة إسرائيل، ولذلك الأمور يعني والمفتوحة أمام بيني غانتس. وبيني غانتس لن ينسى أبدا أن المعارضة التي كانت معه كانت تعارضه دائما وعدت إلى أخذ أصواته والتأثير عليه سلبيا، ولذلك هو يستطيع أن يكون في ائتلاف بنيامين نتنياهو أكثر ما يكون في ائتلاف المعارضة التي ضربته وطعنته عدة مرات.
1: نعم، نقطة أخيرة، نتنياهو يتحدث، وهذه أجندة نتنياهو على ما يبدو في الانتخابات المقبلة، حكومة وحدة وطنية أو حكومة واسعة، هل ترى سيناريو على سبيل المثال شراكة بين نتنياهو وأيزنكوت حتى بقضية التناوب؟
3: أكيد، أنا بشوف أنه أيزنكوت ممكن يكون يعني أكبر شريك وحليف في الحكومة القادمة مع بنيامين نتنياهو. أولا أنا لا أرى أن هناك إمكانية لأيزنكوت أن يكون رئيس حكومة في إسرائيل لأول مرة يعني يعطي شخص شرقي أن يقود هذه الدولة. ولذلك هناك إمكانية أن في نهاية الطريق أيزنكوت كان في المعارضة وكان يعني في حزبه مع غانتس وسعر، ولكن شاف العديد من الأمور اللي مثل ما شافها جدعون سعر عندما ترك المعارضة، أن المعارضة غير متكاتفة لا تصوت مع بعضها البعض، من المستحيل كانوا أن يصلوا إلى 52 أصبع في داخل الكنيست. يعني غانتس عندما كان يقدم قانون كان يحصل على 20 أصبع أو مؤيد في الكنيست، نفس الشيء القوائم العربية ونفس الشيء ليبرمان في بعض الأحيان وصل إلى 12 يعني صوت فقط من هذه المعارضة. ولذلك أنت عندما ترى أن كل المعارضة تريد أن تكون في رئاسة الحكومة 5 أو 6 شخصيات، فلذلك أنت يعني تفتش عن إمكانية أنك أنت تكون فيها، ممكن تكون وزير دفاع، أن تؤثر مستقبلا، ممكن يفكر في يعني رئاسة الحكومة بعد بنيامين نتنياهو. فهذا السيناريو وارد في الحزبان.
1: نعم الدكتور أكرم حسون عضو الكنيست ونائب رئيس الكنيست عن حزب المحنة الممالختي، شكرا جزيلا لك.
3: تحياتي لكم.
1: وفي موضوع آخر، نشر جيش الدفاع قوات عسكرية دائمة في قريتي قصرى وجلوت في عقاب عمل الشغب للمستوطنين أمس بعدما تحصنوا داخل منزل وفيه عائلة فلسطينية. تزامنا مع ذلك يزور وفد يضم ممثلي الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط البلدة قرب نابلس، حيث التقى الوفد رئيس المجلس المحلي والعائلات التي تتعرض لهذه الهجمات بهدف تقدير حجم المساعدات المطلوبة لهذه العائلات. ينضم إلينا مراسل الشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة. إيال مرحبا بك في البداية، هل نستطيع القول بأن جيش الدفاع في نهاية المطاف سيطر على ما يجري في قصرى وجلود بعد الأنباء بأنه نشر قوات دائمة في هذه المنطقة؟
4: نعم، نستطيع القول أنه بعيدا عن السيطرة ليس للمرة الأولى يقوم بنشر قوات دائمة في هذه القرية التي تخضع خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة لحصار من قبل المستوطنين وكذلك من قبل قوات الجيش. عدد من العائلات لا تزال تعاني من هذا الحصار خلال هذه الفترة الطويلة. القوات العسكرية تقوم بمواجهة الفلسطينيين سكان القرية أكثر مما تقوم بملاحقة ومواجهة المستوطنين. الحقيقة بأنه حتى الآن حوالي عشرات المستوطنين شاركوا يوم أمس في أعمال الشغب، أكثر من 70 شخصا، حتى الآن لم يتم إلقاء القبض على أي شخص من هؤلاء المشاغبين الذين قاموا بهذا الاعتداء الإرهابي في قرية قصرى وليس للمرة الأولى.
1: كيف يمكن تفسير ذلك؟
4: التفسير هو واضح، بغض النظر عن موجة الشجب والاستنكار التي استمعنا إليها من قبل الحكومة، في نهاية الأمر هناك خطة مبرمجة مدعومة من قبل القوات العسكرية تتواصل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة للسيطرة والاستيلاء على أراضي فلسطينية. بدأت هذه العملية في المناطق المصنفة سي حيث تمت مصادرة أكثر من 1,000,000 دمن دونما من مساحة هذه المنطقة، وحاليا انتقلت هذه الجهود إلى المناطق المصنفة به. هذا ربما يبرر لماذا أصبحت قرية قصة وجلود في خضم هذه المعركة، ولكن بطبيعة الحال الجيش الإسرائيلي الذي يستطيع الوصول خلال ساعات واغتيال القيادة السياسية والعسكرية في إيران لا يستطيع طوال هذه الأسابيع إلقاء القبض على المشاغبين المستوطنين. واضح أنه لا توجد هناك نية حقيقية، لا توجد هناك خطوات، وبطبيعة الحال هناك تناقض أيضا بين الأصوات التي تقال إعلاميا وبين السياسة التي تمارسها هذه الحكومة. نجب القول بدعم وتأييد القوات العسكرية.
1: نعم، إلى أي مدى هناك اعتقاد لدى المستوى العسكري وجيش الدفاع بأن مثل هذه الأحداث قد تشعل الضفة الغربية؟
4: هناك تأكيد بأن استمرار التصعيد في مناطق الضفة الغربية قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع، وليس للمرة الأولى قد أعلن عن ذلك وصرح بذلك بشكل علني أيضا رئيس هيئة الأركان. ولكن الحقيقة هي أنه يجب عدم الاكتفاء بتوجيه التحضيرات والإنذارات أو القيام باستنكار وشجب هذه الأحداث، وإنما تتطلب هناك خطوات عملية كرئيس المؤسسة العسكرية رئيس هيئة الأركان ربما يستطيع أو ربما لا يستطيع في الظروف السياسية الراهنة اتخاذ هذه الخطوات، وهذا قد يكون أكثر خطورة فيما يتعلق بالعلاقات ما بين المستويين السياسي والعسكري. على كل حال هناك إجماع على أن الأوضاع في مناطق الضفة الغربية تتدهور بشكل مستمر إلى درجة فقدان السيطرة، هذا العقل ما رأيناه في نهاية الأسبوع مرة أخرى في قرية قصرة.
1: نعم يا العليمة مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا فراس.
1: والآن ينضم إلينا رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي. أستاذ عبد العظيم مرحبا بك. في البداية تحدثنا قبل قليل مع مراسلنا عن الأوضاع في قصرة، أبدأ معك من قضية الوفد الأوروبي، وأنت التقيت هذا الوفد، ما هو الهدف من زيارة هذا الوفد إلى قصرة؟
5: مرحبا بك وبكل المستمعين والمشاهدين. يعني نحن من حقنا أن تصل كلمتنا إلى كافة دول العالم وكافة المسؤولين الدبلوماسيين. مسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية قدم اليوم إلى بلدة قصرة ليقف على مجريات الأحداث التي استمرت 22 يوم منذ بدء الحصار على 3 منازل في محيط جبل راس العين في بلدة قصرة، ووعدنا أن يكون هناك طرح ل هذه الأمور التي تحدث في بلدة قصرة في البرلمان الأوروبي وعلى كافة المستويات الدولية، وسيطرح ذلك مع زملائه في بروكسل. هذا ما وعدنا هو والوفد المرافق معه.
1: نعم، ضعنا في واقع قصرة في هذه الساعات، كانت أنباء بأن كان هناك إرسال لقوات دائمة لقصرة وجلود، هل عاد الهدوء إلى قصرة وجلود، وهل تم إخراج المستوطنين منها؟
5: أخي الكريم، ما الفائدة من وجود قوات وإمدادات عسكرية ضخمة سواء من قوات الجيش أو البوليس؟ الهدف الرئيسي هو يجب ترحيل المستوطنين المتواجدين في تلة جبل راس العين وبمحيط المنازل المحاصرة منذ 22 يوم. شاهدنا بالأمس عبر الكاميرات هجوم موسع للمستوطنين أيضا على أحد المنازل في محيط جبل راس العين. للأسف الجنود يقفون لا يعتقلون المستوطنين، هنا تنتهي العملية ليست بعدد القوات ولكن باعتقال المستوطنين الذين ينفذون العمليات الإرهابية باتجاه ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق مصنفة باء أيضا حسب اتفاقية أوسلو. هم استولوا وسيطروا على كافة المناطق المصنفة سي حسب اتفاقية أوسلو، والآن يمتدون باتجاه مناطق مصنفة باء، ومن هنا يجب على القيادة الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية حصر هذه المجموعة التي قد تجر المنطقة بأكملها إلى عنف مستمر في الريف الفلسطيني وبالتحديد في بلدة قصرة وجارتها جالود.
1: نعم، إلى أي مدى ذكرت قضية المجموعة، إلى أي مدى بالفعل الحديث هنا عن مجموعة صغيرة لا يستطيع حتى الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها، أم الحديث عن مجموعات كبيرة في نهاية المطاف؟
5: يعني أخي الكريم، الجيش الإسرائيلي يستطيع السيطرة على مجموعة، هم مجموعات بدأوا بفتية التلال ثم تطوروا بمجموعات تدفيع الثمن ثم راحوا باتجاه الاستيطان الرعوي. هذا كلام خطير. كان هناك موافقة ودعم بصراحة من الحكومة الإسرائيلية لهذه المجموعات، وكان رضا مطلق لهذه المجموعات التي تنفذ الحرق للسيارات والحرق للمساجد والحرق للبيوت والسيطرة على الأراضي. هذا كان يؤثر على وتيرة العنف وازدياد العنف في الضفة الغربية. بإمكانهم السيطرة على هذه الأعداد اللي حقيقة موجودة في جنوب نابلس وشمال رام الله في بلدة المغير وبلدة ترمصعية ومادمة وبورين وعقربة، هم نفس المجموعات، هناك جروبات، هناك تواصل ما بين هؤلاء المستوطنين، صورهم واضحة، معلوماتهم واضحة، من أين يأتون وأين يذهبون. ولاحظنا بيوم أمس هناك يعني سيارات، شاهدنا مجموعات تشبه مجموعات دواعش بصراحة أكثر، وهم يستقلون المركبات الدفع الرباعي ويتواجدون للاعتداء على أبناء بلدة كسرى في محيط جبل راس العين. كان بإمكان البوليس الإسرائيلي أن يقوم باعتقالهم وحجزهم ومنعهم من تنفيذ هذه الاعتداءات.
1: نعم، إلى أي مدى أستاذ البلدة ما زالت محاصرة؟ هناك نقص في الإمدادات، كما ذكر أحد أعضاء الوفد الأوروبي بأننا أتينا لهذا الأمر ما للإطلاع على حاجات بلدة قصرة.
5: يعني يا أخي الكريم، نحن تمكنا في اليوم السابع من توصيل التيار الكهربائي الذي قطعه المستوطنين، وفي اليوم الثامن تمكنت طواقم البلدية من إيصال شبكة المياه أيضا التي قام بقطعها المستوطنين، ولكن من خلال التنسيق مع الارتباط ومن خلال حماية من قوات الجيش أيضا لطواقم المجلس البلدي. لكن حاليا بصراحة هناك صعوبة بالغة في إيصال الغذاء والدواء من خلال فقط من خلال الصليب الأحمر أو من خلال المنظمات الدولية الإنسانية، فهناك صعوبة بالغة الأهمية لتوصيل هذه الاحتياجات الأساسية لهؤلاء السكان اللي أصبحوا معزولين بشكل كلي عن محيط بلدة كسرى.
1: نعم. هم حاليا أستاذ عبد العظيم، هل هناك دور للسلطة الفلسطينية بهذا الصدد أم هي غائبة؟
5: مثل الكريم، يعني دور السلطة الفلسطينية هو دور يعني بصراحة هو غائب، لأنه إحنا بنحكي عن حصار كبير على بلدة ريفية تتبع حسب اتفاقية أوسلو للإدارة الإسرائيلية. لا يوجد عندنا مركز للبوليس في بلدة كسرى منذ اتفاقية أوسلو عام 93 لغاية اللحظة الحالية، وأنا كرئيس بلدية هنا لا أستطيع أن أحمل السلطة الفلسطينية على حماية السكان، لكن بطلب من إخواننا في السلطة الفلسطينية ممثلين إنهم يتابعوا المجريات التي تدور في محيط بلدتنا كسرى ورفع الظلم وفك هذا الحصار من خلال التواصل مع الجهات المختصة لكسر هذا الحصار.
1: نعم، نعم أستاذ عبد العظيم، نعم وصلت الرسالة إلى السلطة الفلسطينية. هل لديك أيضا رسالة إلى المستوى السياسي في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء نتنياهو؟
5: يعني أكيد أنا بطلب من المستوى السياسي الرسمي الإسرائيلي أنه بكفي توتر في المنطقة، يجب أن يكون هناك تعايش، يجب أن يكون هناك سلام، نحن على شعبين على أرض واحدة، لا يجوز أن يكون هناك ضحية وجلاد. كل الوقت المواطن الفلسطيني وبالتحديد في الريف الفلسطيني بعيدا عن المدن الكبرى يتعرض لاعتداء بصراحة لا إنساني. نحن سمعنا بالديمقراطية، سمعنا بالإنسانية، سمعنا بحقوق المرأة وحقوق الطفل، لكن حاليا على الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بإعادة حساباتها تجاه هذه الفئة. نعم. بصراحة أنا بوصفها خارجي عن القانون.
1: نعم، ونحن سنواكب ما يجري في قصرى وجلود. نشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرى، شكرا جزيلا لك.
5: أشكرك.
1: والآن إلى تقديم لائحة اتهام بحق قاصرين في الرابع عشر والسادس عشر من العمر من كريات موتسكين تنسب لهما تنفيذ مهام لصالح عميل خارجي إيراني. ينضم إلينا مراسل شؤون الشرطة نجيب غزل. نجيب، ضعنا في تفاصيل هذه الحادث.
6: أهلا بك فراس. بالفعل قضية أمنية أخرى تتعلق بالتخابر مع عميل إيراني، هذه القضايا شهدناها خلال العامين الأخيرين بكثرة. الشرطة صباح اليوم بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك تعلن عن كشف قضية أخرى مماثلة، وهي تتحدث عن اعتقال قاصرين بعد تخابرهما مع عميل أجنبي إيراني، حيث بدأت هذه القضية من خلال أحد القاصرين الذي البالغ من العمر 16 عاما، هو من سكان بلدة الكريوت، كان يبحث عن عمل في تطبيق تيليجرام، ومن هناك توجه إليه عميل إيراني وقام بتجنيده. لاحقا هذا الشخص أو هذا القاصر قام بتجنيد قاصر آخر، وخلال التعامل مع هذا العميل الإيراني قاموا بعدة مهام، منها تصوير مجمعات تجارية وأماكن أخرى، وأيضا خط شعارات تحريضية في عدة مناطق. جميع جميع عملهم كان في منطقة المركز، في منطقة الشمال لم يقوموا بأي عمل، إنما جميع هذه الأعمال تركزت في منطقة المركز، منها منطقة هرتزلية أيضا وتل أبيب. وأيضا يعني من خلال المهام طلب منهما أيضا تجنيد قاصرين آخرين، حيث قام أحدهما بانتحال شخصية جندي من وحدة الاستخبارات 8200، ومن خلالها أيضا حاول التحدث لبعض القاصرين، إلا أن هذه العملية لم تنجح. دعنا نتوقف ونستمع إلى أقوال ضابط التحقيق في هذه القضية الأمنية الخطيرة.
7: חקירת פרשת ריגול איראני הסתיימה ופונחה על ידי חוקרי הימ"ר של מרחב אשר במשטרת ישראל. החקירה החלה בשיתוף פעולה עם להב 433, יחידת ברק וגורמי הביטחון, בחשד למגע עם סוכן זר ופגיעה בביטחון המדינה. מהחקירה עולה כי מספר קטינים מאזור הצפון יצרו קשר ברשת עם סוכן איראני וביצעו עבורו משימות כולל חלוקת פליירים, ריסוס גרפיטי וצילום אתרים מרכזיים. כמו כן, עסקו הקטינים בנוסף בגיוס קטינים נוספים תמורת תשלום של אלפי שקלים. חוקרי הימ"ר של מרחב אשר ביססו את התשתית הראייתית כנגד החשודים ומעצרם מוארך בעת לעת. כעת, עם סיום החקירה, הוגשה הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום חמור בגין עבירות של פגיעה בביטחון המדינה.
1: نعم نجيب بجملتين وثلاثة. في نهاية المطاف هذا الأمر تحول إلى ظاهرة، وحتى الأمر الخطير بأن الحديث عن قاصرين هنا.
6: نعم لا شك بذلك، ظاهرة خطيرة، والشرطة أيضا تناشد الأهالي بمراقبة أطفالهم جميع القاصرين خلال دخولهم إلى شبكة الإنترنت وتعقبهم ومراقبتهم. نحن نذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جهات إيرانية تجنيد قاصرين لهذه المهام. إذن يعني مع نهاية هذا التحقيق، النيابة العامة في لواء الشمال اليوم تقدم لائحة اتهام لمحكمة الأحداث في حيفا ضد القاصرين بتهم تتعلق بالتخابر مع عميل أجنبي.
1: إليك. نعم نجيب غزل، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لك.
1: والآن إلى حوادث الطرق، حيث أسفر حادث سير مروع وقع صباح اليوم عن مصرع امرأة وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة جراء حادث عنيف اشتركت فيه 4 مركبات بالقرب من بلدة عتليت، حيث لقوا حتفهم في حوادث السير في 24 ساعة الأخيرة 5 أشخاص، 4 منهم أمس. مراسل شؤون الشرطة نجيب غزل والتفاصيل.
6: 5 أشخاص لقوا حتفهم في حوادث سير خلال 24 ساعة، 4 منهم أمس السبت، فيما لقيت الضحية الخامسة حتفها صباح اليوم. 2 من الضحايا لقيا حتفهما في حادث سير وقع على شارع 854 قرب بلدة كسرى، وهما سرور عامر البالغ من العمر 53 عاما من سكان بلدة حرفيش، وريان أسعد البالغ من العمر 17 عاما من كسرى، كما أصيب في الحادث شخص ثالث جروح خطيرة. الحادث وقع قرب مشاف لابيدوت إثر اصطدام بين مركبتين خصوصيتين، ما أدى إلى محاصرة عدد من الركاب داخلهما. طواقم الإنقاذ عملت على تخليص العالقين، فيما أقرت طواقم نجمة داود الحمراء وفاة عامر وأسعد في المكان، ونقلت المصاب الثالث إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.
8: הגענו לתאונת דרכים קשה בין שתי כלי רכב, והגענו למקום, מצאנו אדון על הכביש, כאשר אזרחים מוצאים עליו בחייה, בנוסף המקום היה לקוד במצב אנוש, לצלנו נקבע מותם של שתי הנפגעים, בנוסף תאונה פצוע במצב קשה לכיוון מסוק מד"א, ומשם הוא עבר לבית חולים רמב"ם בחיפה.
6: يشار إلى أن سرور عامر كان ضابطا في سلطة الإطفاء والإنقاذ، وشغل منصب رئيس قسم السلامة في العمل والإرشاد في المقر القطري، وعمل على مدى سنوات في مجال الحفاظ على سلامة رجال الإطفاء والعاملين في الجهاز. وفي حادثين آخرين وقعا يوم أمس، لقي رجل يبلغ من العمر 93 عاما حتفه في حادث سير عند مفرق رعنانة، كما لقيت عاملة أجنبية حتفها إثر تعرضها للدهس في منطقة إشكول، في فيما فر السائق من المكان، ولا تزال الشرطة تبحث عنه. وصباح اليوم ارتفعت الحصيلة إلى 5 ضحايا بعد أن لقيت امرأة حتفها في حادث سير متسلسل وقع على شارع رقم 2 قرب عتليت، وشاركت فيه 4 مركبات خصوصية. 6 أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث، بينهم رجل في الستينيات من عمره بحالة خطيرة، فيما وصفت إصابة 5 الآخرين بالطفيفة. المصابون نقلوا إلى مستشفى هلال يافي في الاختيار. التخطيرة، فيما بأشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. 5 ضحايا في 24 ساعة فقط، تضاف أسماءهم إلى حصيلة ضحايا حوادث السير منذ مطلع العام والتي تقترب من 300 شخص.
1: مع اقتراب افتتاح العام الدراسي، تواجه قرى المجلس الإقليمي واحة الصحراء مشاكل عديدة تتعلق بالاستعدادات لاستقبال الطلاب، حيث قامت لجنة متابعة التعليم في المجتمع العربي بزيارة لعدد من القرى البدوية للاطلاع عن كثب على الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد. مراسلنا سالم أبو جامع والتفاصيل.
9: عشية افتتاح العام الدراسي الجديد، تواجه قرى المجلس الإقليمي واحة الصحراء مشاكل عديدة تتعلق بالاستعدادات لاستقبال الطلاب، إلى جانب مدارس أخرى في قرى غير معترف بها في النقب.
10: الأوضاع في المدارس مزرية، وبالذات في المجالس الإقليمية في منطقة الجنوب، والأوضاع دائما مزرية، يعني الدولة لا تستثمر بما فيه الكفاية في هذه المدارس. هذه المدرسة التي نقف أمامها الآن يعني يتعلم فيها ما يقارب 1000 طالب مع 80 معلم، وهذه طبعا هذا الأمر لا يعطي أجواء تعليمية على الإطلاق.
9: وفي هذا الصدد قامت لجنة متابعة التعليم في المجتمع العربي برئاسة الدكتورة هدي الكيال بزيارة عدد من القرى البدوية للاطلاع عن كثب على الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد.
11: هذا الواقع غير مناسب مرة أخرى، ليس فقط للتربية والتعليم، غير مناسب للإنسان. كيف يمكن لطالب أن يتعلم في صف بلا باب، في صف بلا طاولة ومع كرسي مكسور؟ هل هذا الواقع يناسب طلابنا؟ هل هذا حق طلابنا العرب في النقب؟ أكيد لا، هذا الواقع لا نريده، نرفضه رفضا تاما، وعلينا الاستمرار بالمطالبة طوال الوقت وعدم التنازل عن حقنا.
9: وعلى هامش الزيارة، عقد المجلس الإقليمي واحة الصحراء جلسة مع أولياء أمور الطلاب لبحث المشاكل التي يعاني منها المجلس، وفي مقدمتها النقص في الميزانيات، إلى جانب عدد من النواقص في المدارس.
10: بدأت عندنا مشكلة جديدة، وبالذات في مجلس إقليمي واحة الصحراء، إن الدولة، المجلس يقول إن الدولة أو وزارة المعارف لا تعطي الميزانيات الكافية للمدارس في القرى غير معترف فيها، والوزارة تقول نحن نعطي الأموال، والأطفال والطلاب يسقطون ضحية بين هذا الادعاء وذاك الادعاء.
12: الظروف التي يتعلم فيها الطلاب في هذه المدارس صعبة جدا، ونحن في هذه الزيارة اكتشفنا وسمعنا من الرؤساء بأن هنالك إجحاف في حق البلديات والمجالس من ناحية الميزانيات. وإذا ذكرنا أيضا موضوع السفريات، فهو طبعا عبء كبير جدا على مجلس واحة الصحراء.
9: وعرب أولياء أمور الطلاب عن استيائهم، مؤكدين أنه لا يعقل أن يكون أبنائهم ضحية للإجحاف في حقهم، مطالبين وزارة التربية والتعليم والمجلس الإقليمي بالتوصل إلى حلول تضمن افتتاح العام الدراسي بصورة طبيعية.
13: لا شك نشوف في تقصير من قبل المؤسسات أو كل الأقسام المسؤولة عن في مجلسنا على توفير وتوفير جو تعليمي لطلابنا. نطالب كل المسؤولين من وزارة التربية على أساس توفير الجو المناسب للتعليم.
9: من جانبهم، يأمل عدد من مديري المدارس أن تفتتح السنة الدراسية في موعدها في الأول من أيلول سبتمبر ودون عراقيل.
14: نأمل بأن تفتتح السنة الدراسية بدون إضراب وبدون أي عقبات، وأن تفتتح بشكل سلس. وبهذه المناسبة نتمنى عاما دراسيا جديدا وإيجابيا، بأجواء إيجابية لطلابنا، لمعلمينا ولآبائنا، عاما يحمل الكثير من المحبة والتقدير.
9: وفي ظل هذه المطالب، تبقى المسؤولية قائمة أمام الجهات المعنية لضمان جاهزية المدارس وتوفير الظروف المناسبة للطلاب حتى يبدأ العام الدراسي الجديد بصورة آمنة ومنظمة ودون تعطيل لمسيرتهم التعليمية.
1: خلافا لتوقعات سابقة، ترفع أسعار الوقود ليلة الاثنين الثلاثاء المقبلة ب16 أجورة لتبلغ 8 شواقل و25 أجورة مقابل لتر بنزين واحد، ويدور الحديث عن أعلى سعر منذ 14 عاما. وعزت وزارة الطاقة والبنى التحتية ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ب6%، مشيرة مع ذلك إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار ب3% أدى إلى تخفيف الارتفاع. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو الليل غائما جزئيا، ويحتمل سقوط رذاذ على امتداد السهل الساحلي، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لكنها تبقى أدنى من معدلاتها الموسمية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
15: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: الله يحمي لك إياه، صار شاب.
3: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
2: فش أحلى منها، تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخراً؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
6: عناوين الساعة من مكان: تصاعد خروقات الهدنة في محافظة سويداء السورية، الصليب الأحمر ينشر شهادات لأبناء عائلات مفقودين في قطاع غزة، إيران تقول إن قواتها البحرية حية وصامدة، الأطراف المتنازعة في ليبيا توقع اتفاقا سياسيا، وفي أحوال الطقس الحرارة نحو الارتفاع قليلا.
7: راديو مكان الأخبار.
6: 8 في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. في جنوب سوريا تشهد محافظة سويداء ذات الأغلبية الدرزية حالة من التصعيد الميداني في ظل استمرار خروقات الهدنة وتجدد القصف المتبادل بين القوات الحكومية ومجموعات محلية مسلحة. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدنيين قتلا اليوم من جراء قصف مصدره مناطق سيطرة حكومة دمشق استهدف الأحياء الغربية لمدينة سويداء. من جهة أخرى، أفاد تلفزيون سوريا بأن قوات الحرس الوطني المحلية استهدفت سيارة وسط المدينة مما أدى إلى جرح شخصين. وفي ريف طرطوس قامت قوات الأمن بتصفية قيادي عسكري سابق من عهد نظام الأسد يدعى فراس حمود الملقب بالخال، وناسبت له مصادر أمنية سورية قيادة فلول النظام البائد والخارجين عن القانون في منطقة الساحل. نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر شهادات لبعض أبناء عائلات المفقودين في قطاع غزة والتي يقدر عددها بآلاف، تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهونها بسبب عدم معرفة مصير أقربائهم. وشدد الصليب الأحمر على أنه بموجب القانون الدولي يجب على الأطراف الضالعة في نزاع مسلح اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لنقل معلومات حول مفقودين إلى ذويهم. في إيران صرح قائد سلاح البحرية الأدميرال شهرامي إيراني بأن قواته حية وصامدة وتواصل أداء مهامها بقوة للدفاع عن بلاده وشعبها. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتخر مرارا وتكرارا بتدمير سلاح البحرية الإيراني. في ليبيا وقعت اليوم الأطراف السياسية المتنازعة اتفاقية برعاية الأمم المتحدة تعتبر خطوة مهمة نحو دفع العملية السياسية قدما وتهيئ الظروف لإجراء انتخابات في غضون 2 عامين. ويأتي ذلك في ختام محادثات جرت بين الأطراف الأربعة: حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والجيش الوطني الليبي.
7: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى بقليل من معدلاتها. إلى هنا نشرتنا الإخبارية، والنشرة القادمة في 9.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يومياً
7: عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: عناوين الساعة من مكان: جعفر فرح يرفض سحب ترشحه للكنيسة، استطلاع يظهر حصول القائمة المشتركة على 8 مقاعد برلمانية، نبأ يفيد أن مئات من الإرهابيين الغزيين قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، تصاعد خروقات الهدنة في محافظة سويداء السورية، وتطور في قضية بنك مصر الذي تقول واشنطن إن بعض فروعه مرتبطة بإيران.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طابت ليلتكم بكل خير. أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي مساء اليوم بيانا دعا جعفر فرح الذي يحل في المركز الثاني في قائمة الجبهة إلى سحب ترشحه على خلفية الادعاءات بتحرشه جنسيا بحق النساء. ومن جانبه رفض فرح هذه التوصية واصفا إياها بغير منصفة ونفى نفيا قاطعا ما نسب إليه. أظهر استطلاع للرأي العام أجره الخبير دودي خسيد لقناة كان أنه لو أجرت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 21 لليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 68 مقابل 52 لتلك الداعمة له. وبحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة الثلاثية على 8 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. أفاد موقع صحيفة معاريف مساء اليوم أن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك قاما بتصفية 550 إرهابيا في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، وذكر الموقع أن 30 منهم قتلوا خلال الشهر الجاري. في جنوب سوريا تشهد محافظة سويداء ذات الأغلبية الدرزية حالة من التصعيد الميداني في ظل استمرار خروقات الهدنة وتجدد القصف المتبادل بين القوات الحكومية ومجموعات محلية مسلحة. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدنيين قتلا اليوم من جراء قصف مصدره مناطق سيطرة حكومة دمشق استهدف الأحياء الغربية لمدينة سويداء. من جهة أخرى أفاد تلفزيون سوريا بأن قوات الحرس الوطني المحلية استهدفت سيارة وسط المدينة مما أدى إلى جرح شخصين. وفي ريف طرطوس قامت قوات الأمن بتصفية قيادي عسكري سابق من عهد نظام الأسد يدعى فراس حمود الملقب بالخال، ونسبت له مصادر أمنية سورية قيادة فلول النظام البائد والخارجين عن القانون في منطقة الساحل. أصدر مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري بيانا مشتركا جاء فيه أنهما يعملان بالتنسيق على قيام فروع بنك مصر بالإمارات بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان واشنطن عن فرض عقوبات على هذه الفروع بسبب ارتباطها بإيران.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتصبح بعد غد الثلاثاء أعلى بقليل من معدلها، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 28 درجة، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 34، جبال الجليل 29، هضبة الجولان 33، بحيرة طبرية 35، وفي اللد والرملة وبئر السبع 32 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار. نشرتنا القادمة هي الأولى ليوم غد الاثنين.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه، راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكثر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
4: أجا
5: هدو
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: روزيت جربان قتلت ب 16/8 سنة 25 بعمر 23 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدورة روزيت جربان بصوت أختها مرام جربان.
9: ما يعرف إيش اسمها روزيت يقولوا لها دحنوني على اسم وردة حمراء، وهي صغيرة هيك صرنا نديها دحنونة وراحت عليها دحنونة. وجهها صافي ملان، الابتسامة دايما على وجهها، يعني اللي يعرفها يعرف انه هي ضحوك ما بشبه حقد وزعل. ب 16/8/2025 كان يوم سبت، صحينا عادي زي كل عائلة تنجمع. كانت رزيت بهذا اليوم بدأ مشاوي عملنا واشترت حلو للأولاد. والظهريات أجت صاحبتها أخذتها قالت لها أنا نروح البحر، قالت لا بكرة عليها شغل. صممت عليها صاحبتها وخذتها معها، راحنا على البحر وهي مروحة شوي يعني قريب على الدار. طلع واحد من داره وصار يطخ، قال منه متكاتل مع صاحبه بده يقتل صاحبه، وهي أجت نص الطريق رصاصة واحدة نهاية حياتها. كنت برا سمعت صوت الرصاصة، أني بالعادة

0: تنا رحنا على المستشفى وتنا وصلنا غاد قالوا لنا خلاص انه توفت. العيش كثير صعب، الله يصبر الأميات. يعني رحنا مظاهرات ورحنا عند رئيس الدولة طلبنا مش موقف الكتلة. كلمة واحدة، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يوخب حقها.
1: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان، والساعة 9 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
2: أنتم مع مكان.

بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشيد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشيد أبو نمر.

مع إشراقة فجر جديد تفتح المدارس أبوابها لتستقبل أسراب النوارس الطائقة إلى الفضاء. فاليوم لا تفتح الأبواب الخشبية والحديدية فحسب، بل تشرع نوافذ العقول لتتنسم عبير المعرفة وتمد جسور نحو المستقبل. تخطو أقدام الطلاب الصغار والكبار على أرض المدرسة، فتدب الحياة في أروقتها التي طال صمتها خلال الصيف. هنا على مقاعد الدراسة لا نجلس فقط لنحفظ الكلمات ونحل المعادلات، بل لننسج أحلاما طرية ونغرس بذور الشغف في تربة الفصول. إن بداية العام الدراسي ليست مجرد انتقال في التقويم، بل هي ميلاد جديد للعزيمة وافتتاح لموسم الحصاد، حيث تتحول الأقلام إلى أمواج ترسم طرق الأمل وتصبح الصفحات المطوية ميادين للتحدي والإنجاز. فلتكن هذه السنة لوحة نرسمها بألوان الاجتهاد والصبر، ولنبدأ رحلتنا بقلوب شغوفة وأرواح تتطلع نحو القمة. كل عام وأنتم بخير وسنة دراسية موفقة. مجاز.

مساء الخير، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم في البرنامج الثقافي الأسبوعي مجاز. مجاز برنامج ثقافي أسبوعي يسلط الضوء على الإصدارات الأدبية، القصائد، وكيف لا افتتاح السنة الدراسية. معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمير. قال عباس محمود العقاد: التعليم ليس ملء إناء، بل هو إشعال فتيل، والأول من أيلول ليس مجرد تاريخ في التقويم، بل هو ميعاد متجدد مع الشغف وإيقاظ العقول. وهنا لنستمع لبعض العبارات لأدباء مربين، ماذا يعني لهم الأول من أيلول؟

الأول من أيلول هو يوم مميز كل سنة لأنه عبارة عن بداية، وأنا أحب البدايات، أعشق البدايات. وبداية الألف ميل تبدأ دائما في الأول من أيلول، لأننا نبدأ خطوات جديدة لسنة جديدة سنتفوق فيها، سنتميز فيها، سنتعلم فيها الكثير، ستكون بداية لسنوات قادمة لبناء مستقبل. لذلك أقول لكل التلاميذ تهيئوا للأول من أيلول، هو يوم جميل، لا تخافوا من البدايات، عززوا ثقتكم بأنفسكم، كونوا على قدر المسؤولية، كونوا مستقلين اجتماعيا وفكريا، لا تكونوا تبع لأي أحد في المجتمع، كونوا على رأيكم وسيروا في الخطى بشكل بطيء ولكن بشكل ثابت. لا تسرعوا، لا تستعجلوا، عندنا 176 يوما حتى نبني سيرورة جديدة، حتى نبني بدايات جديدة لمستقبلنا الذي نحلم به. لذلك خذوا هذا الأمر على محمل الفرح، على محمل المرح، على محمل يعني المباركات الجديدة، لأننا سنبدأ مشوارا جديدا، كأننا نسافر في رحلة، كأننا نطير ونحلق في طائرة وسنصل إلى بلاد جديدة. كل بداية هي بداية لبلدة جديدة، لمشروع جديد، لثقة جديدة بالنفس، لمعرفة جديدة، لتهيئة جديدة لشخصيتنا، لمستقبلنا. فكروا بهذه الطريقة الإيجابية حتى تستطيعوا أن تسيروا في 176 يوما، كلهن 176 يوم، بس إحنا عندنا بالسنة 365 يوما. يعني استغلوا هذه الأيام للفرح، للمتعة، للمرح، للاجتماعيات، للتعلم، للاستفادة، للاستزادة. فدائما يعني هذه الخطى المباركة أحبها، أحب البدايات الجديدة، كل بداية جديدة عبارة عن تحدي جديد. وبطبيعتي أنا إنسانة أحب التحديات، لا أحب الركود ولا أؤمن بالمستحيل. لذلك أبني شخصيتي بقدراتي، بقوتي، بإيماني بما أملكه وبما أعرفه. وكل إنسان ربنا وهبه ما يكفيه كي يستطيع أن يتأقلم وأن يعيش. لذلك كل إنسان عليه أن يكتشف الموجود فيه، أن يكتشف مكامن القوة الكامنة فيه، وأن يبدأ من هذه المكامن. أنت أقوى من غيرك في هذا الشيء، استغل هذه القوة وأثر على الآخرين إيجابيا، لا تدعهم يؤثرون عليك سلبيا، لا تدعهم يتنمرون عليك. كن قوي الشخصية حتى تستطيع أن تتابع مسيرتك بثبات، ودائما اثبت على رأيك، أنا أحب أن أتفوق، أنا أحب أن أتميز، أنا أحب أن ألعب رياضة، فليكن مجالي الرياضة، هناك سأتميز، هناك أنا أحسن من زميلتي راوية في اللغة العربية. وهذا التلاقي الاجتماعي يمكن أن يجمعنا كمجموعات، وأنا أتعلم من فلان رياضة وهو يتعلم مني لغة، وأتعلم من الآخر رياضيات، وهكذا نحن نكمل بعضنا البعض. هذه الفسيفساء الجميلة هي التي تصنع صورة المجتمع الأجمل. راوية بربارة، مفتشة مركزة للغة والأدب العربي في المرحلة فوق الابتدائية.

0: وكاتبة مع 17 إصدارا ومحاضرة في كلية أورانيوم وباحثة أكاديمية.
1: الأول من أيلول هو يعني تاريخ أظن أنه يترك أثرا سلبيا أو إيجابيا في نفوس الكثيرين منا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو طلابا أو من كبار السن من الجيل الذهبي. شخصيا أنا يعني أحب أيلول رغم كل ما يتركه أحيانا من مشاعر سلبية بسبب حالة الطقس. وأذكر أيضا أن عشت أيلول في ألمانيا، هناك يختلف قليلا ليس كثيرا عن بلادنا، حيث تساقط الأوراق الملونة وهي هناك الغابات كثيرة. هذا المنظر الذي تساقط فيه الأوراق يعني يأخذك في عالم من التأملات والخيال والإبداع، وهو أيضا بداية خلينا نقول، رغم أن البعض يراه نهاية الحياة لكن أنا أراه بالعكس بداية الحياة. فتساقط أوراق الأشجار يذكرنا أيضا ببداية حياة جديدة، ولكن هناك جانب آخر أيضا هو افتتاح المدارس. أنا عشت هذا التاريخ كطالب وكمدرس وكمحاضر وكمربي وكأب. فأنا أيضا عندي حفيدي تدخل أول مرة إلى صف الأول، هذه ذكرى طيبة يعني، وهذا هي مرحلة جديدة. ولكن أيضا هناك ذكرى سلبية، أذكر أني عندما نهيت تعليمي الجامعي الأكاديمي وكل سنة أولى ماجستير لم أجد عملا، فكان علي أن أذهب إلى العمل. كنت أحمل الزوادة، أذكر ذلك التاريخ جيدا، كنت أحمل الزوادة طعام العمل يعني. وماذا حصل عند خروجي من البيت؟ سمعت يعني مديري المدارس يحيون الطلاب ويرحبون بهم ويتمنون لهم سنة دراسية موفقة، وأتضايق جدا لأني كان علي أن أذهب إلى مدرسة أن أعلم أن أدرس لا أن أذهب للعمل. فلحت بالزوادة ورميتها وقضيت يوما كاملا بدون طعام، كان نوع من نوع الأسف والحزن. وهناك أيضا كل إنسان له ذكرياته الجميلة. طبعا الفصول هي ليست مرحلة عابرة في تاريخ الإنسان، كل الفصول كل فصل له حسناته وله سيئاته، يعني له الإيجابيات والسلبيات. وفي هذا اليوم المبارك يعني اللي هو 1/9 عندما يأتي، أنا أتذكر أخت رانيا أنه كان عندنا بيت شعر مشهور جدا للشاعر المرحوم أحمد شوقي أمير الشعراء، وقد قال فيه: قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. السؤال أين نحن اليوم من معنى هذا البيت؟ أين نحن اليوم من روح هذا البيت؟ للأسف الشديد شاهدنا في السنة الماضية مشاهد كثيرة وحالات كثيرة وحوادث كثيرة من اعتداءات على مربين أو اعتقالات أو مشاكل بين طلاب. أو المدرسة يجب أن تظل حرما ويجب أن تظل يعني مكانا مقدسا، علينا أن نهتم به. وفي النهاية أقول أتمنى لجميع الطلاب أن ينجحوا في دروسهم وأن يتمتعوا بعافية وصحة، وأن يكون المستقبل مشرقا، وأن تكون الأيام القادمة أفضل من الأيام الماضية إن شاء الله. كان معكم دكتور رافع يحيى، شكرا لاستماعكم وإصغائكم.
2: الأول من أيلول يعني مدرسة تستعيد نبضها بعد صيف طويل وتمتلئ ساحاتها بالحركة والأصوات، يعني طلابا يعودون زرافات كأنهم أسراب الفرح وهي تعود إلى أعشاشها، يعني وجوها اشتاقت إلى بعضها ولقاءات تختصرها ابتسامة وعناق وكلمات اشتقت لك، يعني أطفالا يخطون خطواتهم الأولى نحو المدرسة بقلوب صغيرة تتأرجح بين الخوف والحماس، يعني يدا صغيرة تمسك يد أمها عند الباب ثم تتعلم بشجاعة أن تبدأ طريقها وحدها. يعني قبل كل شيء أن المدرسة لا تستقبل طلابا فقط، بل تستقبل أحلاما وتصنع معها كل يوم فصلا جديدا من المستقبل. الأول من أيلول يعني الكثير لي كمعلمة كأديبة كشاعرة، يعني رسالة ليس فقط عودة إلى المدرسة فحسب، بل عودة إلى رسالتي. أشعر بأن هذه الرسالة أكبر من أن ألقن معلومة. أو أن أشرح درسا. رسالتي أن أفتح عيون طلابي على العالم وقلوبهم على الجمال وعقولهم على السؤال وخيالهم على الإبداع. طبعا وكما قال جان بياجي، الهدف الأساسي من التعليم هو خلق أناس قادرين على صنع أشياء جديدة لا تكرار ما فعلته الأجيال السابقة. وهنا تكبر المسؤولية. المعلم الحقيقي لا يملأ العقول بالمعلومة فقط، بل يشعل فيها شرارة تجعلها قادرة على الإضاءة من تلقاء نفسها. في الأول من أيلول تبدأ مهمتي من جديد، أن أبني إنسانا قبل أن أبني طالبا، وأن أزرع أثرا يبقى بعد أن ينتهي الدرس.
0: جميل.
2: وما أجمل طبعا ما قال أحمد سوقي، أنا استغني عن كلماته، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وقلت أنا في المعلم، والعلم زهر ما نما إلا بدأب معلم غرس الخلائق والحكم. ظمآن لا مرتوى إلا بجيل حقق الأحلام مرفوع الهمم، وسعى عليلا يحتسي سهر الليالي لا يبالي زهد عمر أو سقم. محرك بنت الفكر للإبداع يصبو واثقا، لولاه لاحتلت ظلم. يا ابن الحضارة يعتلي فرس الفصاحة واثقا، بسمائنا رفع العلم دوما سخا. حمل الرسالة في الحنايا جاد فضلا كالرسول ومثل يما. لو أننا ننوي احتفاء بالذي صنع الشباب أنار فكرا من عدم، فببحثنا كنا عجزنا لو بلغنا فيض نهر، أي بربي والقسم. فكل عام والجميع بألف خير، أتمنى عاما دراسيا مثمرا ناجحا وممتعا لجميع طلابنا وأهالينا والطواقم التعليمية. ميساء بدرني صح. أول أيلول بالنسبة لي هو نهاية فترة حقبة وبداية صفحة جديدة. طبعا بعد ما كان الطالب والأهل والمعلم فترة نقاهة، فترة استراحة، سافروا، انبسطوا، لعبوا، كان يومهم حر، ما فيش تقيدات، بمسك الولد التلفون وانت بده بينام وانت بده بقوم وانت بحب، كل هاي الشغلات. والمعلم نفس الإشي. فإسا في 1/9 في عودة على اليوم النظامي، اليوم اللي فيه شغل وتعب وقراءة وكتابة وظائف بيتية، ضغوطات إلى آخره. أنا شخصيا طلعت على التقاعد لما كنت في المدرسة، كانت مشاعري كثير مخلوطة طبعا حسب التجارب اللي المعلم بخوضها خلال السنة. فمش هوين يعني انه جايين احنا على سنة جديدة فيها تحديات، فالمعلم بكون عنده نوع من القلق انه هل انا رح اكون معلم منيح، هل انا رح اقدم الافضل لي للطلاب، هل رح اقدم الطلاب كمان من مرحلة لمرحلة اخرى، جيبهم من وضع لوضع اخر. فالمعلم بكون عنده هذا القلق على انه كيف بده يساعد الطلاب، كيف بده يجيبهم على مرحلة افضل من اللي كانوا فيها. في مقولة سمعتها من دكتور لما كنت أنا في جوردون، بقول إنه اللي بيمرق على معلم في الثانية بممرقش على أطباء في حدوث كارثي. وهقديش هذا القول كثير حقيقي وواقعي. وإذا نحن بنطلع مثلا على الأهل والطلاب والمجتمع، بتطلعوا يعني بتوقعوا من المعلم إنه يكون نبي. شو يعني نبي؟ إنه هو بده يتحمل كل إشي بصير معاه في الصف، بده يتحمل الأهل دايما، إنه هو بده يكون المحتوي. إسا تخيل إنه في عندك 30 ولد، عيلهم عينتين، كل ولد عينتين، كل ولد في إله أم وأبو، فست عينين مسلطة كل ثانية بيراقبوا المعلم، كيف بحكي، كيف بتصرف، كيف لغة جسده، حتى أحيانا بقرأوا أشياء ما قالهاش، لأنه في
3: مشاعر بتنتقل من الطلاب للمعلم. فكثير مهم إن المعلم يكون منتبه لهاي النقطة، إنه نحن بنفكر إنه الأولاد مش شايفيننا بس هن شايفيننا، ونحن بدنا نكون كثير حذرين في كل تصرف بنعمله. عشان هيك متوقع إنه المعلم يكون نبي، هيك بتوقعه منه. وأنا بفكر إنه هاي المقولة 100% صحيحة. فكما قال الشاعر أحمد شوقي: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فهاي وجهة نظر محددة يعني، وأنا كيف أنا بشوف المعلم وكيف وظيفة المعلم، بالشرط طبعا للمعلم المعطى اللي هو محتوي واللي بيحب الطلاب واللي بيعملهم كأولاده. بتمنى للطلاب سنة موفقة وسنة مليئة بالنجاحات، وإنهم يكونوا مثابرين، يهتموا في حالهم، يهتموا في دروسهم، لأنه في نهاية الأمر وإنهم يكونوا مناح مع معلمينهم ويحبوا معلمينهم، لأنه قديش إنه بكونوا مطيعين وبكونوا جيدين يعني وبسمعوا وبصعوا، قديش بتكون حياتهم أسهل. كانت معكم أمال أبو فارس، مربية وشاعرة.
4: قصيدة وأغنية.
5: في زاوية قصيدة وأغنية لهذا الأسبوع اخترت قصيدة في عينيك عنواني، وهي للشاعر المصري فاروق جويدة، وهو من الأصوات الشعرية في حركة الشعر العربي المعاصر. نظم كثيرا من ألوان الشعر، ابتداء من القصيدة العمودية وانتهاء بالمسرح الشعري. قدم للمكتبة العربية العديد من الكتب، منها مجموعات شعرية حملت تجربة لها خصوصيتها، وقدم للمسرح الشعري 3 مسرحيات حققت نجاحا كبيرا في عدد من المهرجانات المسرحية. ترجمت بعض قصائده ومسرحياته إلى عدة لغات عالمية، منها الإنجليزية، الفرنسية، الصينية. وتناولت أعماله الإبداعية عدد كبير من الرسائل الجماعية في الجامعات المصرية والعربية.

يقول الناس يا عمري بأنك سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني. أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني. أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني. أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. فلو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني. ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني. إذا ما ضعت في دربي ففي عينيك عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. يقول الناس يا عمري بأنك سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني.

مختارات أدبية. من مختاراتنا الأدبية لليوم اخترت قصيدة أيا معشر العشاق. أيا معشر العشاق هي للشاعر الأصمعي، مولده ووفاته في البصرة. كان كثير التطواف في البوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها ويتحف بها الخلفاء فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة. كان الأصمعي رائدا في العلوم الطبيعية وعلم الحيوان، وخاصة تصنيف الحيوانات وتشريحها، وذلك بسبب معرفته بالمفردات العربية والبحث عن المصطلحات الأصيلة التي يستخدمها العرب للحيوانات. ويعتبر الأصمعي أول عالم مسلم درس الحيوان بالتفصيل، وكتب العديد من الأعمال الأدبية في هذا المجال، منها كتاب الخيل، كتاب الإبل، كتاب الوحوش عن الحيوانات البرية، كتاب الفارق وهو كتاب الحيوانات النادرة. تمتع الأصمعي بشهرة واسعة، فقد كان الخلفاء يجالسونه ويحبون منادمته، وقد هيأت مجالس الرشيد له أن يذيع صوته في كل الأوساط والمحافل الأدبية، فسعى يجمع الأخبار والأشعار ويدقق في اختياره لها. أجمل ما قال الأصمعي عن الحب، قال الأصمعي وقد سأله الرشيد ما حقيقة العشق، فقال إنه شيء يستغرق القلب من محاسن المحبوب ويذهله عن مساوئه، فيجد رائحة البصل من المحبوب أعظم من المسك والعنبر. ومن نوادره الأدبية الجميلة حيث قال الأصمعي: بينما كنت سائرا في البادية مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ فكتبت تحته: يواري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. ثم عدت في اليوم الثاني فوجدت مكتوبا تحته: فكيف يدار والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. فكتبت تحته: إذا لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له شيء سوى الموت أنفع. ثم عدت في اليوم الثالث فوجدت شابا ملقا تحت ذلك الحجر ميتا، وقد كتب قبل موته: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي إلى من كان للوصل يمنع. وإلى هنا تنتهي حلقة أخرى من برنامج مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر. للموسيقى مكان.

عيت عيني حرام خليك هنا هنا وبلاش تفاد حرام عليك حرام عيت

0: أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد.
1: كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل

البنت رزق، البنت حنية، البنت طبطبة، البنت دلع، البنت يعني كل الحاجات الحلوة اللي في الحياة. البنت تفضل معاك على طول، لكن الواد مصيره يكبر والحياة تاخده والمسؤوليات تاخده. اللي خلف بنات معاه لحد الممات. كنوز قارون كلها.

0: أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد.
1: مين تتمنى يبقى أحسن منه؟
2: ابني، ابني نقطة ضعف. أنا حوش وكوش واتعب واشقى واتغرب عشان ابني، أكسر نفسي أنا ووجع على نفسي، بس ابني محدش يقول له كلمة واحدة في يوم الأيام تزعله. اللي يحب ابني عشقه، واللي يكره ابني أكله بسناني. ابني، ابني أدعي ربنا ياخد منه ويحط فيا، يبقى على قلبي زي العسل. أنسى هموم الدنيا كلها ويكون جوايا يعني حزن الدنيا كله، بس أبص في وشه بس كده بصة واحدة خلاص أنسى ده كله. أموت لو حد زعله ومعرفتش أجيب له حق. بدعي ربنا اللحظة دي ما تجيش عليا في يوم من الأيام، لو حد زعله وأنا معرفش أجيب له حق أموت فيها. أنا بعمل ده كله في الآخر عشانه.
3: قالوا لي مين الحبيب، أنا قلت الحبيب ابني. قالوا لي مين يورثك، أنا قلت الوريث.

أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زيد.